فليس منتمي للإسلام، مع أنه أبو لهب كان من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم. ما مهم أن تكون رجل أو أن تكون المرأة امرأة، بين أن تكون ابن شيخ أو أن تكون ابن إنسان عادي، بين أن تكون غنيا أو تكون فقيرا، المهم تمسك بجنسية هذا الدين، تقوى الله تعالى، تمسك بالعلم والعمل، هذه هي التقوى، تمسك بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت من أهل تقوى الله عز وجل. فنحن سبق في الدروس الماضية نتكلم، بدأنا حديثا عن الرجال من الأولياء، ومن عدد من الدروس نتكلم عن النساء، وقد ترجم لهن أنهن مع الأولياء. حفصة بنت سيرين هذه بنت إلى خمس أخوة. العلماء بيقولوا أولاد سيرين كلهم محدثون وكلهم ثقات. سيرين كان عنده ست أولاد: محمد ابن سيرين وهو أشهرهم، أنس ابن سيرين، حفصة بن سيرين، كريمة بن سيرين، معبد ابن سيرين، وفي إما يعني سادسة أو سادس نسيته، ست أولاد كلهم من أهل الحديث، من أهل العلم، وكلهم ثقات. شو يعني ثقات؟ يعني من التقوى والورع والأدب والخلق والصدق والأمانة والضبط، الشيء الغالي والعالي. الله يكرمك هيك بست أولاد، ويطلعوا هالست أولاد ست أولياء. شو هالأب الذي صنع بإذن الله تعالى ست أولياء؟ شو هالأم التي صنعت ست أولياء؟ لذلك يا شباب، لما بتكون تروحوا تتزوجوا، ابحث عن امرأة تصلح أن تكون شريكة لك في صناعة أولياء. يا شباب، إذا أردتم أن تمضوا إلى بيوت لتخطبوا منها، فلتكن بيوت معروفة بالتقوى، معروفة بالصلاح، معروفة بالعلم. موضوع فتاة شكلها جميل هذا موجود، موجود، وقد تكون شكلها جميل وهي من أهل التقوى والصلاح، وقد بس ما تكون من هذا الباب، لا تصلح لك ولو كان شكلها يعجب. موضوع مبسمها حسن، موضوع ممشاها جيد، موضوع والله عجبني خطابة وكتابة، هذا أمر جيد، بس بدنا نبحث هل هي من أهل التقوى، هل هي من أهل الصلاح، هل هي من أهل العلم. روح، إذا ما كانت هيك ما لك مصلحة ولو أحببتها، إنه بس يا أستاذ أنا حبيتها. ابن حزم ألف كتابا ذكر فيه تراجم أو أحداث عمن عشق من النظرة الأولى. في ناس بيحبوا نظرة، وبقليل هذا بس يحدث. هلأ لنفترض واحد فعلا بيناتنا كان ماشي بهالطريق، شاب ماله متزوج، ماشي بهالطريق، شاف وحدة فعلا جميلة خير الله، وتطلع هيك نظرة أولى، علق قلبه بها. هلأ هو بطريقة ما استفصل إنه وين ساكنة هالمخلوقة، يا سيدي لحقه وعرف وين البيت تبعه، وقال له لأمه أنا شفت وحدة بتفلج وحسيت قلبي بنوب يعني فرط، وبدي اياها وما بدي غيرها يا امي، بوس ايدك الله يخلي لنا اياكي يا ابني طول لي بالك. قام صار يبكي، مشان الله لك شبك يا ابني، قال له حبيتها. طيب، راحت امه على هالبيت ودقت هالباب وفاتت لعندهم، شافت هالبنت فعلا منظرها بفليج هيك بالتعبير الشامي يعني. اي نعم، بس الحقيقه مخبرها، بس كلامها، بس أدبها، بس سيرة حياتها مو راكزة بنوب بنوب، شريرة، مؤذية، تركيبتها الأسرية كتير مو راكزة، وعيها لقوي تشد إيدك، ما في وعي المخلوقة، البيت مكركب ما لا نظيف ولا مرتب، وريحته طالعة هالبيت. طيب، وإجت قالت له يا ابني هالبنت خويتي ما لنظيفة، عيلتها مو راكزة، ما بعرف ايش ايه شو يعني. هلا يا امي حبيتها بدي اياها. شو حبيتها بدك اياها؟ انت كثيرا من المرات ما تحب اشياء ولا تحصل عليها. هلا انتو يا اخوان كلكم اللي قاعدين هون وانا معكم، كل شيء بهالحياه حبيناه حصلنا عليه؟ ما كثير شغلات حبيناها وما حصلنا عليها. مرات انت احببت سفره وما حصلت عليها،
أحببت سيارة وما حصلت عليها، أحببت ثوب يا أخي وما حصلت عليه، أحببت أن تشتري بيتا وما قدرت تشتري، أحببت أن تجلس في مدرسة وما صح لك الفوتي على هالمدرسة. ما بيكفي أنه أخي أنا حبيتها، وإذا حبيتها يعني أنت مو كل شيء بتحبه بدك تحصل عليه. نحن حنشوف إذا كانت مواصفات الواردة في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية العشرة البنت محققة 70%، حنروح نزوجك ياها، بس إذا لا تصلح ما حنزوجك ياها ولو حبيتها. بس أنا ما عاد أقدر يعني ما عاد شوف الحياة إلا من خلالها، لو كان ما حنزوجك ياها. بس أنا عم ببكي، لو بكيت ما حنزوجك ياها. بس أنا نزل وزني، لو نزل وزنك ما حنزوجك ياها. بس حتاخدوني على المستشفى، يا سيدي مناخدك نعدك كم يوم بالطيب بعدين تطلع. يا شباب يعني ليكن أحدنا، أنت بدك تربي أولياء يا أخي، إذا وحدي حبيتها بس لا تصلح لتربية أولياء، مشكلة كثيرة، كيف بدنا نبعتك لعندها؟ ونفس الشيء يا بناتنا، أنتوا كمان لواتي تسمعنا هذا التسجيل أو تحضرن، ما يكفي البنت تقول والله أخي أنا هذا حبيته بدي إياه. شو حبيتي؟ شو يعني حبيتي؟ بدنا نشوف باقي المعايير. إذا الرجال محقق المعايير العشرة تبع الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، حنجي نقول له تعال يا أخي خذ بنتنا، وإذا دق الباب سنستقبلهم. بس إذا مو محقق هذه المعايير ما حنقبله، لأنه لا نريد أن نرميكي ليخرج بيت كله شر لا سمح الله وكله سوء. إذا بدك يصير عندك ست أولاد أولياء، بدك أنت تكون في مصاف الأولياء، تجتهد وتدور على زوجة كمان تمشي بهالممشى. هلأ أنا لقيت وحدة بس مو كتير حلوة، اسمع مني نصيحة لوجه الله. يعني هو هدول العشر صفات، في منهم صفات إيش راجحة ومرجحة، وفي منهم صفات يعني ممكن مغلوبة مقهورة، لو راحت ماشي الحال. هلأ لو كان الشكل مو جميل كتير، ما دام مقبول بالنسبة لك ما بترعبك. مرة إجاني أخ اللي أستاذك رحت وحدة ما عجبني شكلها، قلت له يعني ارتعبت منها؟ إذا ارتعبت لا عاد ترجع. قال لا ما ارتعبت، بس يعني ما فيها الجاذب الكتير. قلت له نصيحة، الصفات اللي عم يحكيها كتير عالية. قلت له نصيحة، توكل على الله. توكل منين بدي اجيب لك وحدة يعني كما تشاء أنت وفوق هدول عشر صفات وكمان تكون حلوة وجميلة؟ أنا بحكي مرات بالعقود وبكتب الكتابات، بحكي هذه القصة الشعرية تبع أبو عزيزة، أنه بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد منك خطيبة حسناء معروفا لديكم أصلها، وحسيبة ونسيبة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بعقلها، وأريد منها أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتهجر أهلها، وتكون أيضا ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها. شو هالمرأة هي؟ منين بدي اجيب لك اياها؟ قال فما كان من أبي عزيزة إلا أن أجاب هذا الخاطب العجيب يقول وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. يعني هلأ ما بنلاقي لك يا أخي كل الصفات اللي أنت بتريدها، بس في أولويات وفي صفات راجحة، التقوى والصلاح والأسرة والوعي، هي صفات راجحة ما بتنازل عنها. موضوع الجمال يعني ماشي، ممكن لو تنازل واحد شيئا عنه بحيث ما تكون منفرة بالنسبة له. إذا كان بدك أولاد مثل حفصة بن سيرين ومحمد بن سيرين وأنس بن سيرين وكريمة بن سيرين، إذا بدك أولاد هيك هيك بدك، أما بدك شيء آخر فتذهب. هو النصيحة يا أخوان يا شباب، خففوا من متابعة أو حتى أوقفوا متابعة الأفلام والأغاني والدعايات والتلفزيونات، يعني لأنه الحقيقة فيها تغرير. كل أحاديث الأغاني عن المرأة، عن المرأة الحلوة، كل الأحاديث كل الأغاني، يعني ما في ولا غنية عن المرأة الواعية. خرج ساولنا شي غنية عن وحدة إنه مخها كبير، يجي له شي مغني يغني له عن وحدة مخها كبير. ما في ولا غنية عن وحدة عندها تقوى لأنه تقية، يعني حيغني لها لأنه هي من أهل التقوى، لأنه هي من عائلة محترمة. ما في،
كل الأغاني لأنه خدودة حلوين وطولة عريض وطولة طويلة وعرضة عريضة ومناخيرها كبار ومناخيرها صغار، حتى صار يتحول هذا الأمر إلى ألعوبة. صار هلأ في بنات عم بيروحوا لعيادات، عم تسمى عيادات، هي حتى في بعض أماكن ليست عيادات، ولا مكتوب مين اسم الدكتور، ما مكتوب مين الدكتور اللي عم بيساوي عملية التجميل، ما في، بس مكتوب 16 طبيبا في خدمتك. مين من الذي يقوم على هذا المكان؟ وصارت فعلا في بعض البنات يعني يقلقها شكل منخارة، يقلقها شكل خدة، يقلقها جبينها. بس ماذا عن يعني المادة العقلية؟ ماذا عن الوعي؟ ماذا عن التقوى؟ ماذا عن تربية الأولياء؟ أمر غائب. لذلك نصيحة، نحن وبناتنا وأولادنا نخفف من متابعة يعني هذا الذي يروج للشكل على حساب المضمون. هلا إذا في مضمون جيد أخلاق وتربية وتقوى وصلاح، وفي شكل الله أكبر، يعني هذا من سعادة المرء أن يجمع له كل شيء، وإن كان على الحقيقة، على الحقيقة نادر هذا، يعني ما حدا يتخيل أنه أنا عم دور على هي، الأمر جدا نادر. حفصة بنت سيرين، قال هشام ابن حسان: كانت حفصة تقول لنا: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. يعني إذا بدك تصير من الأولياء، إذا بدك تصير من أهل القرآن، بدك تصير من أهل الحديث، من أهل الذكر، من أهل التقوى، من أهل الوعي، من أهل العلم وأنت شاب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب. لذلك نصيحة يا شباب، هلأ هلأ إذا بتقدر ما تنام باليوم إلا 4 ساعات و20 ساعة عمل، اعمل، افعل. إذا بتقدر، نحن حاكين أنا مع الأخوة والحمد لله في عدد منكم جيد يعني لا بأس به، بس أنا منتي كلياتنا، يعني ما في أخ يدرس بس كلية واحدة، درس كليتين، ومع الكليتين بدك تشتغل، ومع الشغل بدنا نجيبك على الجامع نكلفك بحلقة قرآن أو حلقة حديث، ومع حلقة القرآن وحلقة الحديث بدك تكون مسؤول عن نفق عن أهلك. هلأ يعني الشاب أصلا جماله وقوته، سامحني، مو بعضلاته المفتولة وصدره العريض وكتافه الأعراض، جماله بإنتاجيته، جماله. هلأ الحمد لله، الحمد لله والله، في إخوة بيناتكم هيك هلا هلا ليكن قاعدين بيناتنا، بيدرس بكليتين وبيشتغل وبيساعدنا بدورة القرآن الكريم، وهو كمان بيساعد بالنفق على أهله. هذا الرجل بإذن الله يتوقع له أن يخدم الأمة خدمة كتير كبيرة، كتير كبيرة، بيخدم البلاد والعباد ويكون على يده خير. فأنتم يا شباب ابذلوا هيك، لا أحد بيناتكم يقعد فارغ، لا ترضى، عندك فراغ روح سجل دورة، عندك فراغ تعال على الجامع امسك مسبحتك وابدأ بذكر الله تعالى، عندك فراغ كن من الصائمين، عندك فراغ تعال اشتغل بحفظ القرآن الكريم، اشتغل بالدعوة إلى الله، لا تقعد فاضي. لا حدا يروح على سريره إلا وهو منهك، منهك من التعب. ما حدا عنده وقت بيناتنا يضلوا قاعد لي على الجوال ساعتين ثلاثة عم يقلب يقلب شو اللي صار وشو اللي حكى، وكل ما واحد بعت له مرحبا بيقول له أهلين. ما حدا بيناتكم عنده وقت يوقف على عفوا، يعني أنا والله يؤلمني قلبي ويؤلمكم لما أنت بتمشي بالشارع بتلاقي شباب واقفين هيك عم يتحاكوا مع بعضهم البعض، ولا علم ولا عمل، بتروح بتغيب ساعتين ثلاثة بتنتج إنتاجا، بترجع بتلاقيهم واقف في نفس القرنة، شو ساووا؟ شو خدموا البلد؟ شو خدموا أهلهم؟ شو خدموا دينهم؟ شو خدموا أنفسهم؟ ما في شيء. يؤلم منظر شاب قاعد بالقهوة من أرجيلة لأرجيلة ومن طاولة لطاولة، يحرم يعني هذا الوقت أغلى ما تملكه وقتك بعد إيمانك، وعم بيروح، عم بيروح بدون شيء، الله يستر ما يكون كمان في إضرار. لذلك يا شباب نصيحة، اتعبوا وأنتم شباب، ترتاحون وأنتم كبار. قالوا: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. وهيك بداية محرقة. فتقول حفصة: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. إذا بدك تصير ولي هلأ، هلأ متى ما صار عمرك يعني تجاوز سنين الشباب، بتصير تقول والله ظهري واجعني، ركبي عم يجعوني، عيوني مضايقيني، ما عم بسمع كثير. هلأ بتقدر توقف تصلي قيام ليل، هلأ بتقدر تحفظ، هلأ بتقدر تتصدق، هلأ بتقدر تصوم،
هلا بتقدر تروح تقضي حاجات الخلق، هلا بتقدر تقعد في درس تقعد 3 ساعات. انا ذكرت لكم مره يا اخوانا، لان احنا انا نساوي درس هلا هون درس مثلا ربع ساعه نص ساعه، جامع الحسن مساوي درس ساعه، بس احنا كنا والله الله يزيد خير عنا شيخنا كان الشيخ يجي على يوم الجمعه الدرس الساعه 10، نقعد هيك للساعه 12 ونص ليأذن الظهر يعني، ومرات الشيخ كمان يضل عم يأذن، ضل الشيخ عم يتكلم، نقعد 2 ساعة 3 هيك الدرس، وبعد الدرس في خطبة، وبعد الخطبة في إنما حلقتنا مع أستاذنا، بنقعد هيك بنقرأ سورة الكهف أو ومرات كنا نأتي إلى المسجد من الساعة 7 الصبح يوم الجمعة، بيجي على الجامع الساعة 7 الصبح برجع الساعة 3 4 أو بعد صلاة العصر. شو جاي أعمل بجامع الساعة 7؟ في ذكر، في قرآن، في إقبال على الله عز وجل، تشعر أنه يوم الجمعة في إنتاج أكثر من الأيام الأخر، فضلا أنه كمان الأيام الأخر كمان في إنتاج. على كل الأحوال أنتم اجتهدوا يا شباب في الذكر، في العبادة، في الأمر بالمعروف، في القراءة، في العلم. كل جمعة اقرأ كتابا جديدا، كل جمعة خذ خبرة جديدة، روح سجل تعلم لغة إنجليزية، روح تعلم لغة يابانية، روح تعلم لغة فرنسية، إذا شفت حالك أنت بتحب هذه اللغات مكسب اجمع. والله أنا أعجبت، كان في شخص أظن توفاه الله تعالى في يعني في الشام، هو في سوريا، عنده 7 لغات، والله شيء هذا. ومن قريب سمعت أن رجلا عنده قريب 20 لغة. شو هذا؟ مفتوح عليه، شو عليه؟ هلا هذا رجل مستفيد من وقته يعني، مو ولا إذا واحد قال والله أنا عندي 7 عضلات ببطني بطالع لك ياهن هلا، شو بدي ب7 عضلات بطنه؟ 7 لما 8 دون ما بعرف كم وحدة، 6، شو بدي ب6 عضلات تبع بطنك يعني؟ لا تأخذني، لا شو بتخدم البلاد والعباد والأمة فيهم؟ روح أكبرنا المخ تبع البني آدم وجبنا 6 7 لغات بتخدم فيهم بلدك، بتخدم نفسك، بتخدم فيهم مكانتك وأسرتك. كانت حفصة تقول لنا يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. وقال قرأت القرآن وهي ابنة 12 سنة وماتت وهي ابنة 90، يعني حفظت القرآن كان عمرها 12 سنة وأطال الله في عمرها إلى 90. وعن هشام أن ابن سيرين كان إذا أشكل عليه، يعني محمد ابن سيرين هذا المشهور، كان إذا أشكل عليه شيء من القراءة قال اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقرأ. يعني لما يصعب عليهم على العلماء يصعب شيء يقول لهم شوفوا لنا حفصة بن سيرين إنه شو وجه القراءة بهي، تقول لهم يقوموا يلتزموا بأمره. بقى إذا الله أكرمنا ببناتنا يجتهدنا هذا الاجتهاد، إذا البنت هيك معناته الرجل شو بده يجتهد كمان أكثر. بس ما أجمل أن تكون البنت في علم وعمل، يعني في تقوى، وما أجمل أن يكون الشاب في علم وعمل. هناك إذا تزوج شاب من هذا ممشاه ومن فتاة هذه ممشاها يكون البيت بيته تقوى وصلاح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ووفق أولادنا، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف مع زوجاته ونسائه ما يحصل في كل بيت، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، ومن خلال سيرته وأحداث حياته في بيته نتعلم كيف نعيش في حياتنا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أن يطلق إحدى نسائه، وفي بعض الروايات أنه طلقها. من هي؟ إنها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. فلما طلقها جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسله الله من فوق سبع سماوات ليأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: يا محمد، طلقت حفصة؟ قال: نعم. قال: إن الله يأمرك أن تراجعها، فإنها صوامة قوامة. الله أكبر، الله من فوق سبع سماوات يأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يراجع حفصة بنت عمر، ما أعظم مكانتها عند الله عز وجل. لماذا؟ قال: فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. هي زوجتك في الجنة، ولذلك المقصد أنها تبقى على ذمتك إلى أن تموت أنت وتموت هي، وتجتمعون أزواجا في الجنة. ما الذي جعل جبريل يأتي بهذا الخبر؟ ما الذي جعل جبريل يتدخل ليأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه بأن يعيدها؟ إنها صوامة قوامة. هذا السبب، أنها امرأة صالحة ذات عبادة وقرب من الله عز وجل، وهكذا هو العمل الصالح، هكذا هي الطاعات ترفع العبد عند رب الأرض والسماوات. الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا يزيد العبد في النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء. يقول الله عز وجل: ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته. يا أحبتي، منزلة عظيمة رفعت فيها تلك الزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها صوامة قوامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين. المرأة الصالحة في المنزل لها أثر عظيم، المرأة التي ترتل القرآن في أرجاء المنزل ستفر منها الشياطين، المرأة الصالحة في البيت سيعمر بيت الملائكة والسكينة. اظفر بذات الدين. الإنسان قد لا يجد الزوج أو الزوجة التي حلم بها وفصلها في ذهنه، لا تجد الزوجين كما تحب، لا يوجد كمال عند البشر، الكمال في الجنة في الخلقة، يوم أن يخلق الله للجنة خلقا آخر. لكن إذا أردت من هذه المرأة الصالحة خير، أمسك بها، لأنها غدا قد تكون سبب في دخولك أنت للجنة، والرجل الصالح سبب في دخول أهله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. رفعت الدرجات بسبب الصلاح، تدخل الجنة. وإذا دخلت الجنة سيتغير كل شيء، ستجد قمة الكمال في الأخلاق، والكمال في الجمال، والكمال في الدلال، والكمال في الأنس، والسبب بهذه العبادة. حفصة رضي الله عنها وأرضاها هي بنت عمر بن الخطاب، لكن لم يأتي جبريل فيقول: يا رسول الله، ردها لأنها ابنة عمر بن الخطاب، أبوها عمر، أبوها الفاروق، إنما الذي رفعها هي عبادتها عند رب العالمين. والناس قد يغتفرون بعض الأخطاء من بعض الناس مقابل مناقب عندهم، ولذلك الإنسان إذا كانت مناقبه كثيرة ومساوئه قليلة يقولون: كفى المرأة نبلا أن تعد مساوئه، فهو يحصل درجات عالية في نفوس الناس، وكانت عند الله عظيمة بعبادتها بصيامها بقيامها. وذكر جبريل: فإنها صوامة قوامة. وهذا هو الصيام والقيام، القيام بين يدي رب العالمين في جوف الليل، في الأسحار، عندما تنام العيون
ويخلى كل يخلو كل حبيب بحبيبه، ويقف المحبون يناجون ربهم. الصيام الذي هو السر بين العبد وربه أيضا، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. امتلأ بيتها بالعبادة والطاعة، فكان جبريل يأتي رسولا من رب العالمين ليقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: راجع حفصة، ثم قال: هي زوجتك في الجنة بماذا؟ بهذا العمل. وتلك الجنة سيورثها عباد الله بما كانوا يعملون. الجنة ليست بالتمني، الجنة بالعمل. ومن يطلب الحسناء لم يغليها المهر، من طلب الحسناء لم يقل مهرها كثير. هي الجنة العظيمة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، فمن أراد الجنة وسعى لها فعليه أن يشمر وينطلق بعمل صالح. رضي الله عن زوجي رسول الله وأمنا أم المؤمنين حفصة، وصلى الله وسلم على حبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أحد التابعين بيسأل السيدة عائشة، قال أخبريني عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت في ليلة من الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت والله إني لا أحب قربك ولكني أحب ما يسرك. قالت فقام فتوضأ ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال ليعلمه بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلص الحديث. كنوز رائعة، منها كنوز للنبي ومنها كنز جميل للسيدة عائشة. الأول كنز السيدة عائشة، سيدنا محمد بيقول لها أنا عايز أصلي شوية النهاردة، قالت له أنا بحب قربك لكني أحب ما يسرك. وعلى فكرة ده تعريف الحب الحقيقي، إنك أنت الشيء اللي حبيبك بيحبه يكون أحب إليك من الشيء اللي أنت بتحبه، أن يكون هوى حبيبك أحب إليك من هواك، وده يدل أن أنت بتحب حبيبك أكتر من نفسك. أنا نفسي أن أنت تبقى جنبي، بس لو أنت هتنبسط بالصلاة قوم صلي يا سيدنا محمد. فضل النبي يبكي لغاية ما بل حجره وبل لحيته الشريفة الكثيفة العظيمة، والبكاء وصل أنه بل الأرض بسبب رقة قلبه وحضوره مع الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه سيدنا بلال سؤال غريب جدا، قال له أنت بتعيط وربنا أصلا غفر لك كل ذنوبك؟ كان سيدنا بلال بيقول اللي يبكي يا سيدنا محمد هو العاصي اللي خايف يكون ربنا ما غفرلوش، اللي يبكي

0: يا سيدنا محمد هو المقصر في حق ربه اللي عدت عليه أيام كان جريء على الله. اللي يبكي يا سيدنا محمد هو الإنسان اللي ياما سمع حي على الصلاة وكان عنده أشياء أهم وأكبر عنده من الله. اللي يبكي هو الظالم، هو المنافق، هو الإنسان اللي عاش بعيد عن الله وبعيد عن الناس. أما أنت غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، فإذا بالنبي يقول له أفلا أكون عبدا شكورا، ربنا أكرمني وغفر لي وسامحني. فهو معصوم ومغفور له صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول له طبعا هشكر ربنا طيب وببكي بين يدي الله حبا وشوقا. ثم قال له عن كنز اليوم الكبير، قال له في آية أي حد يسمعها لازم يتأمل فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أولي العقول والقلوب الحية. يا جماعة السماء والأرض والطيور والزرع ما هي إلا صور من مخلوقات الله اللي ربنا بيعرفك بنفسه فيها. لما تبص على عظمة السماء قول يا عظيم، السماء بتدل على عظمتك. لما تبص على جمال الطيور قول يا جميل، جمال الطيور بيدل على جمالك. لما تبص على سعة الأرزاق والأمطار اللي بتنزل والبشر والحيوانات والنباتات اللي قتها على ربها قول يا واسع يا رزاق، أنا عرفتك يا رزاق مما رأيت من كرم عطائك وسعة أرزاقك. فتعرف على الله عز وجل لما تشوف الدنيا وتشوف المخلوقات دايما تتأمل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. فويل لمن قرأ هذه الآيات المتحدثة عن التأمل ولا يتأمل، وعقله ما يشتغلش وقلبه ما يدورش عن ربنا سبحانه وتعالى. هيعيش في الدنيا حاسس بالبعد، هيعيش في الدنيا هو مش شايف ربنا. وانت لازم تعيش في الدنيا شايف ربنا بقلبك في كل شيء حواليك، لأن كل شيء مكتوب عليه صنع الله الذي أتقن كل شيء. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام العارفين، والحمد لله رب العالمين.
1: كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، لقد جاء في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا المقطع 89 مرة. يا أيها الذين آمنوا، تأتي الآيات هكذا، أولها يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا ولا كذا، إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. بعد أن قال لنا ربنا ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سبحان الله، يعني كأنه جل جلاله قبل أن يخبرنا أو بالأحرى قبل أن يأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه جل جلاله هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله رحمة. وملائكته، الملائكة الكرام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الملائكة استغفار. فالملائكة تستغفر لرسول الله، والله عز وجل يرحم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أخبرنا بأنه جل جلاله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته يصلون، طلب منا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نفعله هو أن نقول: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآله وسلم. يا سبحان الله، يعني نحن نطلب منه جل جلاله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يطلب منا أخبرنا جل جلاله أنه هو يصلي عليه، إن سألنا وإن لم نسأل. إن سألنا الله عز وجل وإن لم نسأل، فإن الله عز وجل أخبرنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من صلى منا صلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا، كما أخبر بذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة أو من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقلنا منذ قليل إن الصلاة من الله رحمة، فيرحمنا الله عشر رحمات إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. وكان سيدنا أبي بن كعب ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليه، خصص وقتا للعبادة، ومن جملة ذلك الوقت للعبادة النوافل، يعني خصص وقتا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. ثم قال: النصف. ثم قال: الثلثان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله. فانظروا إلى الجواب إخواني، قال عليه الصلاة والسلام: إذن، يعني إذا فعلت ذلك تكفى همك ويغفر ذنبك. انظروا إلى الجزاء، تكفى همك أي في الدنيا، ويغفر ذنبك أي في الآخرة. ولو تأملنا أيها الإخوة، السعادة كلها محصورة في هذين الأمرين. السعيد هو الذي يعيش في الدنيا ولا هم عليه، ويأتي في الآخرة ولا ذنب عليه. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين لمن جعل وقتا كثيرا من وقته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإكثار منها، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا بيقول في القرآن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الموت حتم حق على رقاب العباد، ولكن الموت هل تختلف صفته من حال إلى حال؟
2: طالما أنت ميت على الدين
1: وعلى الإسلام ما تخافش من شيء. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مت على الإسلام ما يهمكش، ده كلام ناخد بالنا منه كويس قوي. إنما الحقيقة يعني في ألوان كثيرة جدا من الميتات ممكن الإنسان يموتها وكلها تحقق الشهادة، إن الإنسان يموت غرقان، يموت محروق، يموت واقع من فوق عمارة،
2: يموت في حفرة ويتردم عليه، كل ده وارد
1: وبيحصل لكل الناس حوادث، ربنا ينجي الجميع. طيب لو الإنسان مات على هذه الميتات يبقى شهيد؟ طالما ميت على الإسلام والإيمان يبقى شهيد. إنما يبقى معنى كده نتمنى وندعي ربنا إن احنا نموت غرقانين ولا محروقين ولا لا؟ في فرق كبير. إنك تتمنى هذه الميتات ده أمر غير مرغوب فيه، ما تتمناش إنك تموت لا غرقان ولا حريق ولا ملدوغ، لا لا لا لا. أمال لو حصل الرسول يبشرك بالشهادة وإنها تكون ميتة من ميتات الشهادة. عشان كده الدعاء فن، الدعاء فقه، الدعاء له فقه خاص. في فارق بين إنك أنت ما تتمناش المصيبة وفي نفس الوقت لو حدثت المصيبة تعرف إنها باب من أبواب الجنة. شوفوا الدعاء ده واسمعوه معايا، وبعد ما نأمن عليه ونطلب من ربنا إن ينجينا من هذه الأمور نرجع نحلل ونشوف لو حصلت نعمل إيه. إلى الدعاء.

0: اللهم أمين يا رب. اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من كل ما سألك منه حبيبك وصفيك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك، احنا عرفنا كلمة أعوذ معناها أحتمي، أعوذ بك من الهدم والتردي، شوف المعنى. اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأن أقتل في سبيلك مدبرا، وأن أموت لديغا. يا سلام، أعوذ بك من الهدم، يعني أن واحد يقع فوق بناء، والتردي أن واحد يقع من فوق البناء.
1: مش عارف إيه البلاغة،
0: إيه العظمة اللي كانت عند سيدنا النبي دي صلى الله عليه وسلم. يعني هو جاب الاثنين اللي ضد بعض، أو جايب الأمور بشكل متسلسل بشكل غريب جدا. أعوذ بك من الهدم والتردي، تمام،
1: والهرم والغرق.
0: الهرم طبعا عجز الإنسان الذي يصيبه عند كبر السن، إنسان يكبر في السن ويحصل عدم القدرة على التمتع بمباهج الحياة لضعف البنية الجسدية، والهرم والغرق والحريق. فاكرين النبي مات عنده كم سنة؟ عنده 63 سنة،
1: يعني يعتبر زي ما احنا بنقول كده في عصرنا لسه شباب، لسه صغير في السن.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش كبر سنه لبقى حاجة و80 سنة ولا حاجة و90 سنة، لا، 63 سنة.
1: أراد الله لنبيه أن يغادر الدنيا
0: من غير المشاكل البنية الجسدية التي تصيب الناس في أرذل العمر، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. والله ربنا كرم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شوف انت الحالات اللي بتكبر عند العواجيز في السن، ربنا يشفي كل مريض، تبول لا إرادي وما عرفش ايه، والزهايمر والشيخوخة، معقول هيبقى نبي ويجيله حاجات زي كده؟ لا، يبقى يتاخد وعنده 63 سنة، ربنا أراد له كده سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. أصل هو ربنا جعله مثال للأمة إلى يوم القيامة، غير الأنبياء اللي قبل منه اللي كان واحد منه بعيش 1000 سنة في منعة وصحة من الله. علشان كده أنا ربنا بيقول في آخر سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم. بص كلمة مثلكم دي يعني زيك بالظبط، إنما إيه يوحى إلي، ولذلك ارتقت مرتبته إلى ما فوق كل مراتب أهل البشر كلهم، ما فوق مراتب النبيين نفسهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا أدب. فشوف الدعوة، دعوة جميلة، يعني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغرق والحريق. أدي شوف التقابل ما بين الغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. لأن الإنسان ساعتها بيكون في حالة من حالات الحالة محرجة جدا، أنك أنت خلاص أنت خارج من الدنيا، والعرق يتصبب، والإنسان متوتر وخايف من غضب الله عز وجل، وبيأمل فيما عند الله من رحمة وعافية. وأن أقتل في سبيلك مدبرا، يعني بيطلب من الله أنه يموت وهو مقبل، مش مدبر. مدبر إن أنا ما موتش وأنا بجري، أنا هربان من معركة، أنا عاوز أموت وأنا
1: وشي في وش عدوك في سبيلك.
0: وأن أموت لديغا، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقوى. بالك بقى، أنا عاوز أوجه لك الكلام بحس إنك أنت تحس بالكلمة دي بشكل خاص. كل واحد فينا نفسه هي أصعب جزء في المنظومة الجسدية بتاعته، لأن النفس أمارة بالسوء، وتقريبا كده أقوى من الشيطان ذاته. أنت بتلاقي هابيل وقابيل في قضية القتل، ربنا يقول إيه؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه، في القتل كانت النفس. الشروع في الزنا بتاعت امرأة العزيز بتقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، في الزنا كانت النفس. في السامري اللي عمل عجل ذهب خلى الناس يعبدوه من دون الله كانت النفس، قال وكذلك سولت لي نفسي. ده إذا كان كل فعل وراء الشيطان، أمال بقى لما إبليس عصى ربنا كان مين شيطانه؟ نفسه. علشان كده كل الهداية لو ربنا هدى نفسك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لو ربنا زكى نفسك ورقى نفسك هتلقى نفسك من أصحاب النفوس اللي ربنا بيقول يا أيتها النفس الإيه؟ المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: يبقى من هو الصالح؟ الذي روض الله له نفسه،
0: الذي استطاع أن يكبح جماح نفسه، الذي استطاع أن يرضخ نفسه لطاعة الله تبارك وتعالى. يبقى معنى ذلك أنك ما تبصش في المراقبة
1: إلا لنفسك، وكل إنسان
0: ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك إيه اليوم عليك حسيبا. يا رب آت نفوسنا تقواها. هيا وأمنوا معي على هذا الدعاء عسى أن تكون ساعة إجابة بمشيئة رب الأرض والسماء.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يارب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع الربا. الربا في الحيوان. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. أخرجه البخاري معلقا ومالك في الموطأ. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. البيوع. البيع بالخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخرجه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. أخرجه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. أخرجه الترمذي. بيع الشفعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه. أخرجه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن سعدا ساومه بيتا 400 مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، لما أعطيتك. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. أخرجه أبو داود. وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. أخرجه أبو داود.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لو تساءلنا عن الأهداف النهائية للجهود التربوية الكبيرة التي نبذلها في البيوت وفي المدارس وفي كل المحاضن التربوية، لوجدنا أن هذه الأهداف عبارة عن ثلاثة. الهدف الأول هو الصلاح، والهدف الثاني هو النجاح، والهدف الثالث هو المشاركة في الإصلاح. نحن نربي أبناءنا حتى يكونوا في المستقبل شبابا صالحين بالمفهوم الشرعي، يأتمرون بأمر الله جل وعلا ويقفون عند حدوده ومناهيه، ونربيهم أيضا حتى يكونوا ناجحين، بمعنى أنهم يستطيعون كسب رزقهم بكرامة وبدون إرهاق وعسف. وهذا يعني أننا نربيهم على معالي الأمور، نربيهم على العصامية، على الجدية، على ضبط الذات، نعلمهم تعليما جيدا في أفضل مكان تسمح به إمكاناتنا المتوفرة لدينا. أما الهدف الثالث فهو المشاركة في الإصلاح، أي أن يكون لهم دور وجهد في إصلاح مجتمعاتهم. فالإنسان المسلم لا يكتمل صلاحه إلا إذا صار مصلحا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشجع على الخير ويحاصر الشرور ويبني في المرافق العامة ويساعد الآخرين ويساعد في حفظ الأمن ويساعد في سلامة الحياة العامة. أهداف ثلاثة لا يجوز أن تغيب أبدا عن بال أي مربي: الصلاح والنجاح والمشاركة في الإصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أيها الأحباب، إن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده ألا يغفل عنه، ويريد من عبده المؤمن ألا ينشغل عنه. لذلك إذا غفل العبد المؤمن ولو لحظة عن الله عز وجل وأراد الله بهذا العبد خيرا أدبه ونبهه حتى يعود مباشرة. وقد يكون التأديب صعبا في بعض الأحيان. سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن واجتمع بذلك الرجلين اللذين فسر لهم الرؤيا، قال تعالى عن يوسف عليه السلام: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يعني أحد الرجلين اللذين كانا مع سيدنا يوسف في السجن توقع له يوسف من خلال الرؤيا أنه سيخرج من السجن، فلما هم بالخروج وأرادوا أن يفرجوا عنه قال له: اذكر للملك أن في السجن إنسانا مظلوما اسمه يوسف، اذكرني عند ربك. وهنا عتب الله عز وجل على يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. الرب هنا بمعنى الملك، يعني الحاكم، ليس المقصود الرب هو الإله، حاشا أن يقول يوسف عليه السلام ذلك، لكن الله عتب على يوسف من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين: أنت نبي من أنبيائي، عليك ألا تعتمد إلا علي، أنا الذي أخرجك من السجن. لذلك قال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان ذلك الرجل أن يكلم الملك، وأنسى الشيطان يوسف عليه السلام أن يذكر الله في تلك اللحظة. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فماذا كانت العاقبة؟ فلبث في السجن بضع سنين. البضع في لغة العرب من 3 إلى 9، البضع في لغة العرب بضع سنين من 3 إلى 9. بقي في السجن عدة سنوات لأنه قال: اذكرني عند ربك، تأديبا له. وهذا تأديب محبة أيها الإخوة، يفرح به الصالحون جدا. لذلك لما تذكر هذا الرجل بعد السنوات، لما رأى الملك تلك الرؤيا، رؤيا السنابل ورؤيا البقر، فقال وقال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد فترة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أرسلوني إلى السجن حتى أكلم يوسف. فلما كلمه وشرح له رؤيا الملك فسرها له يوسف، ولم يعاتبه بكلمة، ولم يقل له: أين أنت؟ ألم أذكر لك أن تذكر للملك موضوعي؟ ولا كلمة. فسر له الرؤيا وسكت عليه السلام، لأنه فهم الدرس عن الله عز وجل. أيها الإخوة، من أئمتنا القراء الإمام الكسائي، وكان إماما يصلي بهارون الرشيد، وما أدراك ما هارون الرشيد، الإمام العباسي العظيم، الخليفة العباسي الذي كان يحكم أكثر من 50 دولة من دول اليوم. يقول الكسائي عن نفسه: صليت إماما بهارون الرشيد، يعني صلاة جهرية. يقول: فأعجبتني قراءتي، هو يقول عن نفسه: فأعجبتني قراءتي، يعني قال لنفسه: والله قراءتي جميلة، والله حروفي ما شاء الله ممتازة. قال: فغلطت غلطة لا يغلطها الأولاد في الكتاب، أردت أن أقول لعلهم يرجعون، فقلت لعلهم يرجعين. مباشرة لما أعجبته نفسه أدبه الله عز وجل. قال: فوالله ما اجترأ هارون أن يرد علي، فلما انقضت الصلاة قال لي: قراءة من هذه يا كسائي؟ قلت: يا أمير المؤمنين، قد يكبو الجواد. فقال: أما فنعم، يعني قبلت منك هذا العذر. الشاهد أيها الإخوة، الصالحون يفرحون بالتأديب الإلهي. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، اللهم اجعلنا من عبادك المقربين، ودلنا عليك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الكنز. الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة من كنوز النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة تعامل النبي مع إنسان صالح جدا من الصحابة لكنه أخطأ خطأ، وخطأ كبير، خطأ ممكن يتسمى أنه خيانة. لكن كيف تعامل النبي الحكيم عليه الصلاة والسلام؟ القصة أن حاطب ابن أبي بلتعة وهو أحد كبار الصحابة ممن شهدوا بدرا، واللي شهدوا بدرا من الصحابة جماعة من أعظم الصحابة عند الله ورسوله، لما عرف أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ناوي يفتح مكة، وده كان سر، سيدنا محمد ما كانش قايل أنه رايح يفتح مكة حتى لا تقام حرب أو أن قريش تتجهز فيحصل صدام. سيدنا محمد لا يحب الدماء، هو عايز يحافظ على الأرواح، فكان عايز يروح بجيش كبير بس من غير ما يعرفه حتى لا يحاربوه وتفتح بمنتهى السلام. فإذا بسيدنا حاطب ابن أبي بلتعة يبعت ورقة مع أحد النساء مكتوب فيها من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة: خدوا بالكم، تجهزوا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاي معاه جيش لفتح مكة. هو ما كانش يقصد أن قريش تجهز جيش، بس كان عايز يعمل معاهم موقف فيه جدعنة علشان لما يقول لهم احموا مراتي وعيالي ومحدش يقتلهم لو حصل صدام أو حصل حرب، يبقى هو عمل معاهم موقف أو جميلة. فإذا بسيدنا محمد سيدنا جبريل يبلغه أن الورقة دي راحت، فيروح سيدنا علي بن أبي طالب بأمر من سيدنا محمد ويمسك المرأة ويطلع منها هذه الورقة وتيجي ويفتحها ويقراها النبي قدام الناس في المسجد. فإذا بسيدنا عمر يقول: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فقد خان الله ورسولهم. فسيدنا محمد يقول لسيدنا حاطب: أنت عملت كده ليه يا حاطب؟ قال له: يا سيدنا محمد، أنا أهلي وعيالي هناك، فحبيت يكون لي يد يعني جميلة عند قريش عشان يحموا عيالي وما يقتلهمش أو ياخدوهم أسرى حتى لا تفتح مكة يا سيدنا محمد. فإذا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول له عمر: دعه يا عمر، فإنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر وقال: الله ورسوله أعلم. كنز النهاردة كنز كبير قوي، أكتر من كنز. الكنز الأولاني زي ما في قصاص في الإسلام، زي ما في رحمة وعفو. الكنز الثاني أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نظر في دوافع المخطئ. لو كانت دوافع خبيثة كان ممكن ياخد رد فعل تاني، لكن الدافع وإن كان مش مبرر إطلاقا عن هذا الخطأ، لكن الدافع كان دافع نبيل. هو عايز يدافع عن مراته وعياله اللي مش عارفين يهاجروا وهم مسلمين، فحب يعمل موقف هو غلط فيه، لكنه ما كانش يقصد إيذاء لأي حد ولا يقصد دم لأي حد، إنما التصرف ده طلع من قلب الأب اللي خايف والزوج اللي خايف على زوجته وأولاده. عشان كده صلى الله عليه وسلم سامحه المرة دي رغم ان هي خيانة كبيرة. اما الكنز الثالث والاهم، ان احسان المحسن قد يشفع له عند الإساءة. هذا الإنسان الطيب سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة وقف مع النبي في أكثر المواقف صعوبة. غزوة بدر كنا 313 والمشركين 1000، وهو ضحى بماله ونفسه وكان ممكن يخرج ما يرجعش، لكنه وقف موقف بطولي للإسلام، فهذا الإحسان شفع له عند الإساءة. ثلاث كنوز: رقم 1 زي ما في قصاص، زي ما في عفو. رقم 2 طبعا في الأشياء التي تحتمل العفو. رقم 2 الدوافع، لو كانت طيبة قد تكون دوافع الخطأ طيبة فنسامح الشخص لأن دوافعه مش خبيثة. أما رقم 3 إحسان المحسن قد يشفع له عند الإساءة. دي طريقة التعامل مع الأخطاء حتى لو كانت كبيرة من ناس طيبين وليهم تاريخ طيب. ربنا يعلمنا ويفهمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق. صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي لنا قصة الحب اليوم صهيب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، رزقني الله عز وجل وإياكم دخول جنته والفوز برحمته. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، نادى مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يعني ينظرون بنظرة ولا يعلمون ما الخبر. فيقول هذا المنادي: إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزه لكم. إن الله سبحانه وتعالى إذا وعده لا يخلف الميعاد، وإن الله عز وجل قد صدق وعده وأنجز وعده، وإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، ونصر عبده صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن التي وعده بالنصر فيها. وما وعد الله عز وجل بوعد في كتابه أو على لسان رسوله إلا تحقق، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. قالوا: وما هذا الوعد؟ ألم يبيض وجوهنا؟ وجوه يومئذ، أي أهل الجنة، فيها نور، فيها بياض، فيها سعادة، فيها بشر. قالوا: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. ألم يدخلنا إلى جنته؟ ألم يخرجنا من ناره؟ وذلك بالمرور عليها، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. الآن يخاطبون هذا المنادي: يا أيها المنادي، يعني أي وعد؟ كل الوعود التي وعدنا الله عز وجل تحققت، فإن الله قد يعني أنعم علينا في قبورنا، الله سبحانه وتعالى أمننا يوم الحشر والنشور، الله عز وجل أظل من أظل تحت ظل عرشه يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يسر الحساب، وإن الله يمن الكتاب، وأنه جاوزنا على الصراط وأدخلنا جنته ونجانا من ناره. قال: فإن الله عز وجل قد وعدكم بوعد وسينجزه. ما هذا الوعد؟ قال: فيكشف الله الحجاب، وحجاب الله عز وجل النور. ماذا سيرى أهل الجنة بعد كشف الحجاب؟ قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سوف تنظر هذه الوجوه المحبة لله عز وجل، سينظرون إلى من أحبوا، وهو الله عز وجل. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال عبد الله بن عباس: الزيادة هو النظر إلى وجه الله الكريم. قال: فيزدادون فرحا ولم يجدوا شيئا من نعيم الجنة أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. هذه نهاية من أحب الله فوحدوه، أحب الله فاتبعوا رسوله، أحب الله فآمنوا بكتابه، أحب الله عز وجل فعملوا واتقوا، والله عز وجل جازي المتقين. أسأل الله لا يحرمنا من هذا المشهد العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله، اليوم هنحكي عن معلومة بجوز كثير منا لأول مرة بسمعها، لكنها حقيقة واقعة وجديدة، نظرية جديدة، أو حتى حقيقة الآن أصبحت جديدة في مجال التربية وتربية الأبناء. سألوا سؤال، كان السؤال: لماذا بعض الأبناء يفشلون؟ كان الجواب: لأن الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات لا يعلمون ماهية طبيعة الطفل أو حتى اليافع، من حيث هل هو قائد أم جندي. الموضوع أنه كلنا بدنا أولادنا قادة، ابني قائد، بنتي قائد، الصغير قائد والكبير قائد، ما بزبط، لأنه الله سبحانه وتعالى خلقنا على صنفين من حيث الجندية والقيادة، لا ثالث لنا. يا إما الإنسان طفلي طفلتي اليافع اليافع بيكون جندي أو بيكون قائد. مستحيل يكون كل البشر قادة، هاي موهبة من الله سبحانه وتعالى يضعها في من يشاء. ومستحيل يكون كل البشر جنود، برضو هذه موهبة يضعها الله سبحانه وتعالى في من يشاء. نحن بحاجة لجنود وقادة، مش بس قادة ومش بس جنود. أعطيكم مثال: سيدنا خالد ابن الوليد الله يرضى عنه قائد بشخصيته، شخصية قيادية، يقود الجيش، يأخذ أو يتخذ القرارات السريعة، قائد، قائد ملهم وملهم. بس كذلك سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي جندي، وجندي ناجح. ما يستطيع الجندي يستلم القيادة، ولما القائد يكون جندي برضو يعني بيكون ناجح بس مش زي الجندي الجندي. فبدنا إحنا الاثنين، نحتاج لقادة ونحتاج لجنود. لازم تعرف أولادك ولازم تعرفي أبنائك وبناتك هل هم قادة أم هم جنود. أعطيكم ملمح سريع للأطفال، مين قائد ومين جندي. بعمر السنتين منلاحظ أنه بعض الأطفال بميلوا للهدوء والدعاء، وبكونوا مطيعين، لطيفين، ودودين، بجوز قليلا ما يبكون، قليلا ما يعاندون. هذا النوع من الأطفال بيكون جندي، جندي ناجح، بدي أنظر له على أنه جندي ويتهيئ لاستقبال قائد يقود الجنود لا دائما للسلام في العالم والتعايش في العالم. بينما القائد بعمر السنتين منلاقيه عنيد، كثير الحركة، كثير المشاكسة، ربما كثير البكاء، لديه شخصيته، يرغب بأنه يكون مستقل من عمر سنتين، طبعا زائد ناقص كم شهر. هاي الشخصية شخصية قيادية، هاي الملامح اللي احنا بنشوفها بأبنائنا بتفرق ما بين طفلي هل هو قائد ولا هل هو جندي منذ صغره ومنذ نعومة أصواره. طبعا هاي الصفات بتكبر معهم، بنلاقي أنه كل ما كبر العمر ربما القائد يميل أكثر للاستقلالية واتخاذ القرار بذاته والتحدي، وربما أنه يرفض القرارات من أي إنسان آخر. الجندي مطوع، يسير مع الوالدين، يسير مع المعلمين والمعلمات بكل صدر رحب، ويتلقى ربما التعليمات ويحاول تنفيذها. بالمحصلة يجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا من حيث القيادة والجندية صنفين، يا قادة يا جنود. الأمر الثاني، علينا أن نعلم بأنه ليس كل أبناء قادة وليس كلهم جنود، سيكون منهم القائد والجندي. ثالثا، يجب أن أقيم طفلي القائد من الجندي زي ما حكينا ببعض الأساليب اللي هي العناد والحركة أو الطاعة والهدوء، ثم أنمي في القائد القيادة باحترام رأيه، بتوسيع حريته أكثر، وبالجندي كذلك ما أظلمه وأشد عليه زيادة عن اللزوم، بالعكس أعطيه حريته حتى يكون برضو جندي مسؤول ومميز، عشان يطلع لنا جيل جديد مميز.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني. والحديث يعتبر من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، كما قال أبو داود السجستاني. وفي الحديث دلالة على أن الله تعالى لم يكلف عباده بفعل ما يضرهم، كما أنه سبحانه لم ينههم عن شيء فيه نفع لهم، ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم ودنياهم، وفيما نهاهم عنه عين فساد معاشهم ومعادهم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يدخل أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم على أم سلمة وإذا به فرح مسرور. قالت: ما لك؟ قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به: لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع ثم يقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل الله به ذلك. تقول أم سلمة: فلما سمعت هذا الكلام حفظته عن أبي سلمة. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه استرجعت وقلت: اللهم اخلف لي في مصيبتي، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول: ثم قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ تدرون لماذا قالت ذلك؟ لأنها كانت تحب أبا سلمة حب عجيب، وحب يقل أن ترى حب مثله. كيف لا وهي التي خرجت معه مهاجرة لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة فأدركها أهلها فمنعوها، وفر أبو سلمة بدينه، وجاء أهل زوجها فأخذوا غلامها الذي بين يديها وقالوا: هذا ابننا. وجاء أهلها وإياهم يتنازعون الغلام فقالوا لهم: أما ابنتكم فقد أخذتموها، أما ابننا فلن نتركه لكم. فما زالوا يتنازعونه حتى خلعوا يده، ثم تركه أهل أم سلمة لأهل أبي سلمة، ففرق بينها وبين زوجها وبين ابنها، فكانت تخرج تبكي كل يوم حتى مغيب الشمس وهي تتذكر زوجها أبو سلمة. حتى مر بها رجل من قومها وقال لهم: أما أنا لهذه المعناة أن تتركوها وتخلوا سبيلها؟ فرقتم بينها وبين ابنها وزوجها. فتركها أهلها وترك أهل زوجها الغلام وانطلقت مهاجرة، وفرحت بأن التم شملها بأبي سلمة ذلك الرجل النبيل، لكنه مات. وقالت: واخلف لي خيرا منها. وما هي إلا أيام وتنتهي عدتها، وبينما هي في بيتها تدبغ إهابا لها إذ قرع الباب، ففتحت الباب وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرحبت بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت له بوسادة من جلد محشو بالليف ووضعتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس صلى الله عليه وسلم وحمد الله ثم خطبها لنفسه وطلب منها الزواج لتكون أما من أمهات المؤمنين. وهكذا خلفها الله من هو خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لما عرض عليها الزواج أخبرته أنها لا ترد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها ثلاثة أمور: أنها أولا امرأة شديدة الغيرة وتخشى أن يرى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسمع ما يغضبه فيغضب الله عز وجل عليها فيعذبها، والأمر الآخر أنها مسنة ليست بالصغيرة، والأمر الثالث أنها لها عيال فقد تنشغل بهم وهي تريد رعايتهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرها أنه أيضا هو مسن وأن أبناءها أبناؤه، وأما الغيرة الشديدة التي عندها فسيدعو الله فلا تجد له لها أثرا، يعني من شدة الغيرة. وهنا أنا أتعجب من هذه القصة وهذا الموقف الرائع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وكم في أقدار الله من خير. أم سلمة لما مات أبو سلمة أصابها الحزن والهم والبكاء. أبو سلمة الذي لما غادرها بالهجرة بكت الليالي والأيام، الآن يموت، وأي خير في موت أبي سلمة؟ لكن لما علمت أن الخلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فأبدلني الله من هو خير من أبي سلم. والأمر الآخر أن القدر سر الله، كم في أقدار الله من خير. وأيضا انظروا لهذه المرأة الحكيمة كيف بينت للنبي صلى الله عليه وسلم أمور فيها عندما خطبها قد يكون الخاطب لا يرغب فيها. ويا ليت أننا نتعلم الدروس من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والصحابيات. هذه الصحابية أخبرت بكل شيء، وبعض الناس إذا ذهب ليخطب وسأل بعض الأقارب والجيران ربما خبأوا وأخفوا عنه بعض الأمور.
بحجة أننا لا نريد أن نفسد الزواج ولا نريد أن يعني نقطع هذه الفرحة وربما هذا نصيب ويتعدل الوضع. لا لا لا، إذا علم الخاطب وعلمت المخطوبة أن هناك أمر قد لا يرغبه الطرف الآخر تخبره، فهي أخبرته أن غيرة شديدة عندها أبناء كبيرة مسنة وتم الاتفاق وأصبحت أما من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، بل هي أصبحت المستشارة التي يستشيرها النبي صلى الله عليه وسلم في معضلات من أمور الأمة. كل ذلك بماذا؟ بتلك المقولة التي قالتها من قلبها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. المصيبة نازلة نازلة، قدرها الله ستقع، لكن من العاقل الذي يحتسبها عند الله ويسأل الله عز وجل أن يخلفه خيرا وعاقبة حميدة وخيرا من تلك المصيبة التي نزلت به؟ وإذا قالها بقلب موقن سيخلفه الله خيرا منها. علم ذلك أم لم يعلمه؟ هذه هي أم سلمة، وهذا موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصتها المختصرة. وأما حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فذاك حديث آخر ليس هذا موضعه. فرضي الله عن أم سلمة وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. للمتقين في حياتهم سعادة عظيمة، لأنهم عظموا الله بتقواه، فإذا ضاقت عليهم الأمور جعل الله لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. وقصة اليوم هي قصة تحوي كل معاني التقوى ومخافة الله. يحكى أنه في القرن الأول الهجري كان هناك شاب تقي يطلب العلم ومتفرغ له، ولكنه كان فقيرا. وفي يوم من الأيام خرج من بيته من شدة الجوع، فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين والذي كان مملوءا بأشجار التفاح.
2: أشعر بجوع شديد يكاد يمزق أحشائي، فماذا سينقص من هذه الشجرة لو قطفت تفاحة واحدة وأكلتها وشفيت جوعي؟ ولكن هذه التفاحة ليست من حقي، فأنا لست مالك هذا البستان. وما تأثير تفاحة واحدة في بستان مليء بكل أنواع الفاكهة؟ لن ينقص البستان شيء، لن ينقص.
1: فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها حتى ذهب جوعه. ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه بشدة وتؤرقه، فذهب مسرعا في الصباح الباكر إلى البستان يبحث عن صاحب البستان.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. خيرا، لقد كنت مارا من هنا بالأمس وقد بلغ مني الجوع مبلغا عظيما، فقطفت تفاحة من بستانك وأكلتها، وجئت إليك اليوم أستأذنك فيها أن تسامحني.
1: والله لا أسامحك، بل إني خصيمك يوم القيامة عند الله.
0: أرجوك يا سيدي، لقد ندمت ولمت نفسي كثيرا، وها أنا بين يديك أستسمحك.
1: والله لن يكون أبدا.
0: لا تعذبني يا عماه أرجوك، فوالله لولا الجوع الشديد ما كنت أكلت التفاحة ولا قربت من بستانك.
1: إليك عني أيها الشاب، واخرج من البستان ولا تعد هنا مرة أخرى.
0: أرجوك يا عماه، إنني مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من دون أجر باقي عمري، أو أفعل أي أمر تريده، ولكن بشرط أن تسامحني.
1: حسنا يا بني، إنني مستعد أن أسامحك، لكن بشرط.
0: اشترط كما تشاء.
1: شرطي هو أن تتزوج ابنتي.
0: ماذا؟
1: أنا لم أكمل بعد. اعلم يا بني أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء، وأيضا مقعدة لا تمشي، ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها، فإن وافقت عليها سامحتك. هذا شرطي، فهل تقبل به؟
2: صدم الشاب وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه العلة.
0: لقد قبلت الزواج بابنتك، وأسأل الله أن يجازيني على نيتي وأن يعوضني خيرا مما أصابني.
1: حسنا يا بني، موعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك، وأنا أتكفل لك بمهرها كاملا.
2: فلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب متثاقل الخطى، فلما طرق الباب فتح له أبوها وأدخله البيت، وبعد أن تجاذب أطراف الحديث قال له: يا بني تفضل بالدخول على زوجتك، وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته. فلما فتح الباب ورآها وقف الشاب في مكانه يتأملها، وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة، وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث ولماذا قال أبوها ذلك الكلام. ففهمت ما يدور في باله، فبادرت بالسلام عليه لقطع حالة الصمت التي عمت لدقائق قليلة.
3: السلام عليك يا زوجي، أعلم ما يدور في ذهنك، ولكن اعلم يا زوجي العزيز إن أبي لم يكذب عليك في كلمة واحدة مما وصفني به لك، فأنا عمياء من النظر إلى الحرام، وبكماء من الكلام إلى الحرام، وصماء من الاستماع إلى الحرام، ومقعدة لا تخطو رجلاي خطوة إلى الحرام. إنني وحيدة أبي، ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح، فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها، قال أبي: إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حري به أن يخاف الله في ابنتي، فهنيئا لي بك زوجا، وهنيئا لأبي بنسبه.
2: وبعد عام أنجبت هذه الفتاة من هذا الشاب غلاما كان من القلائل الذين مروا على هذه الأمة. أتدرون من ذلك الغلام؟ إنه الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقهي المشهور، هو أحد ثمار التقوى. عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. عندما تلتقي بالقرآن الكريم في أول لقاء لك تجد أنك لابد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هناك ما يسمى بالاستعاذة، والاستعاذة هي الحماية. وعندما تحتمي بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم تكتشف أن الشيطان ليس وحده المستعاذ منه. هناك أمور كثيرة لا نحبها في الحياة، كل المطلوب منك هات ورقة وقلم وشوف إيه اللي أنت بتكرهه في الحياة، إيه اللي أنت بتخاف منه. ده يقولك الفقر، ده يقولك الموت، ده يقولك الشيخوخة، ده يقول الذل، ده يقول المعصية، ده يقول الاحتياج، ده يقول أنواع معينة من الأمراض. كل ده النبي عليه الصلاة والسلام رضانا وعودنا وعلمنا إزاي نستعيذ منه كله، بحيث إنك أنت ما تكتفيش بالاستعاذة من الشيطان بس، استعيذ بالله من كل سوء، استعيذ بالله من كل ما يقلقك، من كل ما يحزنك، من كل ما يؤرق ذهنك. عارف بقى بمجرد الاستعاذة بيحصل إيه؟ أولا إن شاء الله بمشيئة الله ربنا حينجيك مما تستعيذ منه، لكن في حاجة تانية مهمة جدا، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى بقدرته وبعنايته حينجيك من وساوس النفس ومن الهم اللي بيركب كتير من الناس. تعالوا بقى نشوف الدعاء ونرجع نستعيذ كلنا ونتعلم فن استعاذة المصطفى صلى الله عليه وسلم واستعاذة الصالحين وكيف تكون.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم.

الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء.

اللهم امين يا رب. اظن كل دي حاجات اي واحد فينا لازم يخاف منها ولازم يستعيذ بالله منها. باختصار كده فالله خير حافظا هو ارحم الراحمين. شوف اول الدعاء يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. ادي العجز غير الكسل. العجز ان تعجز عن اداء الطاعة لله تبارك وتعالى مع عدم القدرة عليها. الكسل ان تتباطأ في اداء الطاعة لله مع القدرة عليها. والجبن حقيقة يعني هو في الحقيقة هو عدم الثبات عند سماع الحق. والبخل عدم الثقة فيما عند الله عز وجل. والهرم والقسوة. والله العظيم انا عاوز اقول لكم انه الدعاء بيتم اختياره وانتقاؤه فعلا لانه بيبقى من حظ الاجابة من حظ اللسان. يعني فعلا على رأي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بيقول انا لا احمل هم الاجابة انما احمل هم الدعاء. شفت الدعوة بتاعت القسوة دي. بعض الناس عنده قسوة قسوة فطرية لدرجة انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حضنه الحسن والحسين جالس يقبلهم ويأخذهم في حضنه الشريف عليه الصلاة والسلام ويدخل عليه أعرابي يقول له إيه؟ أتقبل ولدك يا رسول الله؟ والله أنا لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل وقد نزع الله الرحمة من قلبك. هو في يعني أصلي خد بالك ما فيش رقة قلب ما فيش فايدة فيك. يعني لازم كل إنسان يبقى عارف أنه لو عندك رقة قلب دي من نعم ربنا عليك. الشفقة الرقة الأحاسيس المرهفة. الإنسان اللي عنده نوع من أنواع الرقي في هذا الرفق شوف زي ما قال سيدك النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه ما خالط شيئا إلا زانه. يعني زينه حلاه جمله. إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء. يا جماعة إحنا في حاجة إلى أن نستعيذ بالله فعلا من القسوة. ده حتى ربنا في القرآن الكريم يقول لك ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ده ربنا لما بيعاتب بني إسرائيل في سورة البقرة وانتوا فاكرين الآية فقصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني هم قلوب بعض الناس أحيانا ده القرآن اللي بيقول أشد قسوة من الحجارة. فلو لقيت إنسان غليظ قلبه عنيف في مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأصحابه حديثا أرجو أن تسمعوه بيقولهم أتدرون من شرار الخلق؟ عارفين مين أشر الناس؟ قالوا من يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حاجة حلوة جدا قال من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده. يعني نزل وحده يعني أناني ومنع رفده بخيل جلد عبده قاسي. ثم قال أتدرون من أشر من؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة. يعني البني آدم اللي ما يقبلش أعذار الناس وعاوز يدبحهم كده عارف يدبحهم يعني إيه؟ إنسان غليظ قاسي قلبه متحجر ومتيبس والعياذ بالله. ثم سكت وقال أتدرون من أشر من؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من يبغض الناس ويبغضونه والعياذ بالله. لذلك الدعاء في الأمور دي مهم جدا إنك تستعيذ بالله من العجز من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة. مين يقدر فيكم يقول للعيلة يعني ايه؟ العيلة يعني الفقر. انك تبقى عالة على غيرك. العيلة يعني الانسان يبقى معال. قال تعالى وجدك عائلا فأغنى. والذلة والمسكنة أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشفاق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اقول لكم على حاجة احنا نقعد نستعيذ وربنا سبحانه وتعالى هيجبر خواطرنا بدعوة وتأمين واحد من الأولياء اللي قاعدين معاكم دلوقتي وبيأمنوا على ما نقول. اللهم أمين اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع خواطرنا المختصرة التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو أعظم الحديث وأجمل الحديث. لماذا؟ لأننا نتحدث عن ربنا عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو ربنا سبحانه وتعالى. والشوق إلى لقائك هو عنوان هذه الخواطر. لن نشتاق إلى ربنا حتى نحبه، ولن نحبه حتى نتعرف عليه، نتقرب إليه، نتوكل عليه، نعرف معاني أسمائه وصفاته وعظيم إنعامه. سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. من أسماء الله عز وجل السبوح، من أسماء الله عز وجل القدوس. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نسبحه وأن نقدسه. نسبحه من ماذا؟ نقدسه من ماذا؟ ننزهه من ماذا؟ من كل ما لا يليق به. ولماذا نقدس ربنا عز وجل ونسبحه عن كل نقص؟ لأنه الكامل من كل وجه. يمكن أن تقول عن فلان من الناس، فلان لا يظلم، فتمدحه من عدله، لكن يمكن أن يكون مهملا في علاقته مع والديه، أو فلان ضعيف في بنيته، أو فلان ضعيف في ما يتعلق بأخطاء لسانه، أو فلان ضعيف في بصره، فتمدحه من وجه ولا تمدحه من وجه آخر لنقص فيه. أما الله سبحانه وتعالى، إيته من بصره له البصر المطلق، من سمعه له السمع المطلق، من جماله له الجمال المطلق، من كبريائه، من قوته، من قدرته، من حلمه، من عفوه، له العفو المطلق والمغفرة المطلقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يسبح عن كل نقص، ينزه عن كل نقص. لماذا؟ لأنه الكامل من كل وجه. وحتى أقرب لكم هذا المعنى أقول: هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يظلم عباده في يوم من الأيام؟ نقول: سبحان الله، الله سبوح قدوس، لا يمكن أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل الله سبحانه وتعالى يعبث بهذا الوجود، يوجد شيئا لا لحكمة، أو يشرع شيئا من التشريعات الضرر فيه خالص أو الضرر فيه راجح؟ لا والله، نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله سبحانه وتعالى ما

0: من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا ما هو الحكمة والعلم والخير، وإن كان الشر أحيانا بالنسبة للمفعول بالنسبة للمخلوق، لكن كونه صادرا عن الله سبحانه وتعالى فهو الحكمة. لذلك نحن نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المواطن أن نكثر من التسبيح، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول في الركوع وفي السجود سبحان ذي الجبروت والملكوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في نيالي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، بتحية الإسلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نعيش بها مع الأمثال القرآنية بمعية شيخنا الفاضل الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الآية اليوم التي نريد توضيحها بمثل من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نريد أن نركز على قضية أنه أعرض عن ملة إبراهيم فسفه نفسه واحتقرها.
1: هل يمكن كيف ذلك؟ أن أبدأ بملمح قبله؟
0: تفضلوا.
1: قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. رغب عن ورغب فيه. الأفعال نوعان: فعل تام وفعل قاصر. الفعل التام يصل إلى المفعول بذاته: أكلت تفاحة. القاصر يحتاج إلى أداة، كأن تمسك بيدك عنقود العنب وتأكله، فعل التام. أما في تفاحة بعيدة عنك تحتاج إلى عصا
0: كي تصل
1: تسقطها إليك، هذا الفعل القاصر. لكن في دقة بالغة بالأفعال: رغب فيه ورغب عن. أفعال كثيرة جدا، أفعال قاصرة بحرف جر بعدها
0: يتضح المقصود،
1: يتضح المعنى. رغبت فيه ورغبت عن.
0: رغبت فيه أردته،
1: أردته عن رفضته.
0: بالعكس تماما،
1: بالعكس تماما.
0: فهنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم.
1: نعم، حروف الجر بتحدد.
0: نعم،
1: ومن يرغب عن ملة إبراهيم
0: إلا من سفه نفسه.
1: الإنسان قد يسفه شيئا أمامه، يسفه بيت ما أعجبه صغير وبعيد عن الشمس، قد يسفه مركبة قديمة مصروفة كبير وسرعتها قليلة، قد يسفه محل تجاري بحي فرعي،
0: يعني يعرض عنه فيسفه
1: أشياء كثيرة. فلما سفهه أعرض عنه، واضحة تمام؟
0: لا.
1: أما رغب فيه أحبه. في عنا مئات الأفعال القاصرة يتضح معناها بحرف بعده.
0: فهو لما رغب عن المنهج هو لم يسفه المنهج، سفه نفسه.
1: سفه نفسه، يعني إذا إنسان يعني ترك الطعام والشراب ضعفت نفسه. هو ترك الطعام والشراب ليس احتقارا ولكن جهلا.
0: لا.
1: أنت إن أردت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. أنا لا أبالغ، في عنا شيء اسمه لذة وسعادة. اللذة حسية تحتاج إلى مال، إلى ثمن طعام طيب، إلى بيت واسع، إلى مركبة فارهة، وتحتاج إلى صحة وإلى وقت ولحكمة بالغة بالغة بالغة. دائما تنقصك من عوامل اللذة واحدة. في البداية الصحة طيبة جدا، وقت فيه بس ما في مال،
0: اللذة منقوصة.
1: في الوسط لك عمل، وظيفة راقية، معمل صغير، دخل معقول، في مال وفي صحة بس ما في وقت،
0: مشغول بعملك.
1: حدثني أنس لي والله 36 سنة ما ذهبت سيران، عنده معمل
0: من بيتي إلى عملي.
1: أبدا، كبر بالسن، تقاعد، المعمل استلموا أولاده، عنده وقت وعنده مال بس ما عنده صحة،
0: أمراض.
1: لحكمة بالغة بالغة. اللذة تحتاج إلى شروط سلاسة، أما السعادة شيء آخر. لمجرد أن تنعقد لك مع الله صلة أخذت من رحمته، من قدرته، من علمه، من حكمته، اشتققت الكمال من الله. يعني الحقيقة أنه تخلقوا بأخلاق الله. فأنت لمجرد أن تنعقد لك مع الله صلة يجب أن تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني.
0: إذن هذا المعنى سيدي اللطيف جدا في الآية، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن الذي يعرض عن منهج الله
1: احتقر نفسه،
0: يحتقر نفسه. لماذا احتقر نفسه؟
1: أنه هي خلقت لمعرفة الله،
0: حرمها من الخير،
1: خلقت لمعرفة الله، وخلقت لأبد الآبدين، وخلقت لجنة عرضها السماوات والأرض. فلما ترك الله، ترك منهجه، احتقر مهمتها، احتقر مستقبلها، احتقر مآلها، احتقر الجنة التي خلقت من أجلها.
0: نعم. وفي المقابل ينبغي أن يعني إذا كان لا يسفه نفسه فإنه يحملها على طاعة الله. أبدا. قد أفلح من زكاها وقد خاب
1: يعني
0: من دساها.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا.
0: نعم. إذن سيدي تزكية النفس تكون بطلب العلم
1: ثم العمل به ثم الإقبال على الله. هي كليات الدين سيدي، تعلم وعمل وأقبل، ثلاث كليات. أما العمل نوع سلبي نوع إيجابي، سلبي استقامة، الإيجابي عمل صالح. صفي أربعة، هي كليات الدين. الدين له كليات: الفكر، التصور، الإيديولوجيا، العقيدة، المنطلق العقدي، كلها كلمات
0: مترادفة.
1: هلأ الحركة نوعان: سلبية استقامة، أنا ما كذبت، ما أكلت مال حرام، ما فرقت بين زوجين، كلها مآت.
0: سلبية تقصدون الامتناع سيدي،
1: الامتناع.
0: نعم. يمتنع عن شيء.
1: نعم. نعم. إيجابية: أنفقت من مالي، من علمي، من خبرتي، من اجتهادي، من مكانتي، من جاهي. هلأ لما عرفت الله واستقمت على أمره وأنفقت من مالي، الآن صار معي خط ساخن مع الله، أقبلت عليه، اشتققت من رحمته رحمة، من كماله كمالا، من عدله عدلا، من إنصافه إنصافا، أقبلت على الله. هي كليات الدين يا أخي: عقيدة، استقامة، عمل صالح، اتصال بالله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. يعني فاذكروني أذكركم، إنك إن صليت ذكرت الله، إن قرأت القرآن ذكرت الله. أما إذا ذكرك الله هنا أعطاك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، أعطاك التوفيق وما توفيقي إلا بالله، أعطاك الحب لمن حولك تحبهم ويحبونك، أعطاك الحكمة. الحكمة شيء أعظم عطاء إلهي. لذلك البطولة أن تصل إلى مرحلة تأخذ من الله حكمته، علمه، رحمته، هكذا.
0: نعم. إذن سيدي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف خاب من دساها؟
1: أولا أنا مضطر أن أقول لك ما معنى أفلح.
0: نعم.
1: النجاح جمع أموال طائلة، بيل جيت 90 مليار، جوبز 700 مليار. أما الفلاح أن ينجح مع الله معرفة وطاعة وتقربا، وأن ينجح في بيته في اختيار زوجته وحملها على طاعة الله، وأولاده وتعليمهم وتهذيبهم، وينجح في صحته. فإذا جمعت بين معرفة الله وطاعته وحسن اختيار زوجتي وأولاد وتربية أولادي
0: والعمل،
1: وحسن اختيار عملك في عمل، في خدمة للناس، في ملهى ليلي.
0: نعم.
1: فإذا أحسنت اختيار عملك وحرفتك وزوجتك
0: ومع الله كنت كما ينبغي،
1: وكنت مع الله كما ينبغي، أنت فالح
0: قد أفلح.
1: الشيء الذي يلفت النظر، لم ترد ولا مرة في القرآن كلمة ناجح،
0: فالح فقط،
1: لأن الفلاح شمولي والنجاح أحادي،
0: والفلاح لا يكون إلا في طاعة الله أبداً. وفي تزكية النفس، بينما الخسران في أن يدسيها، يعني أن يجعلها خبيثة دنسة. بارك الله بكم سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم أيضا حسن المتابعة، سائلا مولانا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال، وأن يرزقكم الله كل خير. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. تعامله صلى الله عليه وسلم مع معارضيه وعملاء اليهود في المدينة. يجتمع الشمل، يصل زيد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني، وزوجته وابنه أسامة، وتصل رقية وأم كلثوم وفاطمة وسودة، فيبني صلى الله عليه وسلم لهن غرفا صغيرة متواضعة، ثم يغادر بيت أبي أيوب ويسكن معهن. وذات يوم يعلم صلى الله عليه وسلم بمرض حبيبه سعد بن عبادة، فيأخذه قلبه إليه، وفي الطريق يمر بمجلس فيه وثنيون ومسلمون ويهود، وبينهم وثني اسمه عبد الله بن سلول، رجل حاقد بدأ منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بالالتصاق بيهود، يفكر معهم، يحقد معهم، يشتم معهم. أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم بتواضع على حمار، يردف خلفه حفيده بالتبني، الطفل الأسود أسامة، غلت جاهلية بن سلول، وعلت من حوافر الدابة عجاجة غبار خفيفة، فأخذ ثوبه ولفه على أنفه، ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة، متجاهلا أنه قائد الدولة، وقال: لا تغبروا علينا. سلم صلى الله عليه وسلم ووقف، ثم نزل وتلطف بالحديث معهم وكأنه في مكة، دعاهم إلى الله عز وجل وقرأ القرآن، وابن سلول يكاد ينفجر من الغيظ، بل بوقاحة أشد من الأولى، فقال مستخفا برسول الله: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فأخرسه أنصاري شجاع وشاعر مشهور اسمه عبد الله بن رواحة، قال: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فعارضه الوثنيون وانضم لهم يهود، فغضب الأنصار وردوا حتى كادوا أن يرفعوا السلاح. هنا قدم صلى الله عليه وسلم درسا للقادة، القادة الذين يحبون احتواء شعوبهم بكل أطيافهم واختلافاتهم. قدم صلى الله عليه وسلم درسا للقادة الذين يدمرون مصداقيتهم في انحيازهم. لم يجعل صلى الله عليه وسلم من نفسه طرفا في الشجار ارتفع عنه وعن غباره، فالذي أقنع الناس وهو مطارد قادر على أن يقنعهم وهو قائد. كل الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه ظل يخفضهم، يهدئ ثورتهم بطيب الكلام حتى سكتوا، ثم ركب دابته وانطلق نحو صاحبه. ولما دخل عليه سلم وجلس ودعا له، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض مسحه بيمينه وقال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، اشف شفاء لا يغادر سقما. ثم خاطب سعدا بصفته قائد الخزرج وصاحب بيعة العقبة عنهم، فقال: أيا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ فكان جواب سعد موافقا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع عملاء اليهود وكهوف مؤامراتهم. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وين انت يا راجل؟ غيبت وقلت عدولي.
0: هاي معلش، ما انت عارف المواضيع هذا بدي اخده عطا يعني.
1: طب طمني.
0: والله يشوف ابو بلال، اول حاجة السترة حلوة وكويسة، وانت عارف انه هذا اخوي الوحيد.
1: يا سيدي ربنا يفرحك فيه.
0: انا حكيت مع اخوي واخوي موافق.
1: اها، 100% هيك يعني، هيك احنا تعدينا 99% من الموضوع.
0: بس بضل يعني عندنا شوية حاجات هيك بدي احطك في الصورة يعني.
1: اتفضل ابو النسر.
0: انت بتعرف اخوي يعني بيشتغل طول النهار، وبالعافي لما حصل له 10-12 شيكل يعني.
1: طب هات من الاخر يا ابو النسر.
0: يعني بصراحة لما بدنا نيجي نتقدم بدناش نتعصى علينا كتير من ناحية المصاري يا ابو الدين.
1: يا سيدي هو احنا بدنا نتاجر، عشان اريحك اعتبر 3-3-3.
0: اي لا كتير يا ابو الدين هيك.
1: مالنا يا ابو النسر، هو انت خطب له مطلقة او ارملة؟ انت ماخد له بنت بنوت زي القمر.
0: ابو الديب انت عارف اللي فيها، هبة عرجة من الاخر يعني.
1: وما تنساش اخوك على البركة.
0: الزلمة بتعيبش يا ابو الديب.
1: ابو النسر انا لسه بدي اقعد اقنع في البنت، انت مفكر الامور مخلصة يعني؟ بدي اياك تقف معايا الله يرضى عليك، بدنا نسطر البنت والولد.
0: ما هو انا منطق يعني، من وين بدي اجيب لك 3 اذا بقول لك بشتغل ب10 شيكل و12 شيكل في اليوم؟ فهمني من وين.
1: طب انت روح اسأل البنات اللي في الحارة بقديش بروحوا. اقل منت راحت ب4-4-4 يعني. انت تعالي احسبها يا ابو النسر، 3000 اللي بدك تعطيني اياهم ايش بدي اعمل فيهم؟ ايش بدهم يجيبوا؟ قديش بدهم يجيبوا ذهب؟ قديش بدهم يجيبوا كسوة؟ وما تنساش يا ابو النسر مصاريف الحنة ولسه كعويش العروس.
0: اسمع ابو الديب، كل الموجود معانا من الاخر مع العص والروحة والجاية 2000 دينار، فيش غيرهم.
1: لا يا ابو النسر الله يرضى عليك، هيك بصيرش الموضوع. بدك تزبط امورك يا ابو النسر، خلينا نسطرهم.
0: يا ابن الحلال من وين بدي اجيب لك انا؟ اصلا انا دافع نص ما دول.
1: طب اسمع ابو النسر، بدي اسهلها عليك، باخذ منك هالجيت 2500 وال500 اللي بتضل بنكتب فيها كمبيالات، ايش رايك؟
0: اعوذ بالله يا زلمه، انت بدك يعني اخر العمر اكتب على حالي كمبيالات؟
1: ما هو بصيرش ابو النسر، انا حق الكمبيالة بدي اكتبها عليك بدي ادفعها من جيبي، بدي امشي العروس.
0: والله ما انا عارف ايش بدي اقول لك ابو الديب.
1: دوس دوس وتوكل على الله.
0: ماشي ابو الديب، بديش ازعلك. وقتيش في الدار انتو عشان نيجي نتقدم طريقة رسمية؟
1: اتوكل على الله، بكرة العصر ان شاء الله بستناك انا واخوتي.
0: على بركة الله.
2: وهيك هاي الأخبار الحلوة ولا بلاش؟
1: عشان تعرف جوزك أبو الديب لما يتكتك بينجز. وهي جيت يا نهيل الدور عليكي.
2: دور إيش؟
1: بدي إياك تقعدي مع هبة وتقولي لها جايك عريس بكرة، وبالمرة تجيبي لها هدمة حلوة عشان تلبسها قدام الناس.
2: ولا يهمك، هذه بسيطة، بس شرط على إخوتك يكونوا موجودين، مش تضلك لحالك قدام الناس زي المقطوع من شجرة.
1: لا ليش ما يقعدوا معايا؟
2: أيوة خليهم. صباح الخير يا هبة.
3: صباح النور.
2: سيب اللي في إيدك وغسل إيديك وتعالي بدي أحكي معاكي.
3: لسه الجلي بأوله.
2: الله يقطع الجلي، سيبيه بقول لك وتعالي.
3: حاضر. يا أمي الديب إيش فيه؟
2: أول حاجة بدي أحكي لك مبروك.
3: مبروك؟ مبروك على إيش؟
2: بكرة جاي لك عريس، يعني طاقة السعادة انفتحت لك.
3: عريس؟ ومين هذا؟
2: ومالك بتعوج في أمك زي هيك بدل ما تفرح وتنبسطي؟
3: مش من حقي أعرف مين اللي جاي يتقدم لي؟
2: عريس ولا كل العرسان، صدقيني غير تسعدي معاه.
3: طيب بس احكي لي مين هو؟
2: رجب. رجب يا هبة.
3: ايش بتقولي؟ رجب؟
2: يو بيكون مش عاجبك.
3: مش عاجبني يا أختي، أنا آخريتي أتزوز رجب؟
2: ويكون بتفكري حالك أميرة ولا بنت ملوك؟ ولا حطالي في راسك يجي يخطبك واحد مهندس ولا دكتور؟ ولك احمدي الله انه رجب بده يخطبك.
3: طيب مين حكالكو ان انا موافقة على رجب مثلا يعني؟
2: ولك اسكتي، هذا زي الخاتم في اصبعك،
3: أنا هيني بحكي لك، أنا مش موافقة على رجب.
2: يو هو عقد كيفك بدكش توافقي على رجب؟ ولا بدك تعيش 30 و40 سنة عنا يعني؟
3: أنا عارفة أنكم بدكم تتخلصوا مني بأي صورة.
2: ولك يا هبلة، دوري على مستقبلك، دوري على مستقبلك. رجب صح مسكين وعباب الله وطيب، بس بيشتغل وبيقدر يعيشك.
3: بس أنا في عمري ما كنت أتخيل إني أتجوز واحد زي رجب.
2: توكلي على الله، توكلي على الله وارضي بالنصيب. مش أحسن لك ما تاخدي اختيار عمره 70 سنة؟ يلا روحي جهزي حالك، خليني أخدك على السوق وأجيب لك فستان.

0: مالك يا رجب؟ بشوفك مش لابس هواء الشغل ومش جايب الحمار معاك.
1: ما ابو النصر قال لي روح على المعلم كايسون واطلب منه قزن.
0: تطلب اذن؟
1: بدي اطلب اذن عشان ابو النصر اخوي الكبير ابو الشنبات هو قال لي.
0: طب ليش بدك تطلب اذن يا رجب؟ وين بدك تروح، على مدينة الملاهي ولا على البحر؟
1: يا بديش على مدينة الملاهي ولا على البحر، بخاف من البحر، كل ما احط رجلي جنب الشط المية بضلها تجري ورايا، تجري ورايا، ضليتني شارد عند موقف البصات، والناس بيحكوني ضرب شاردين معايا.
0: والله شكلك بتخاف من البحر يا رجب.
1: ما بخاف من البحر، والله زمان كانت جدتي تقول لي البحر في الليل بضلوا نايم عند اليهود هذاك، والصبحيات بصحى وبيجي بيهجم علينا.
0: طيب بس قول لي ليش بدك تطلب اذن انت؟
1: ابو النصر قال لي دخليك تطلق مراتك عشان بدك تجوزها.
0: هو انت متجوز يا رجب؟
1: ما هو بده خلينا نتجوز عشان اطلقها، عشان اقولها علي الطلاق بالثلاث شكل.
0: رجب انا مش فاهم منك ولا حاجه، روح لاخويا نازك واحكي له.
1: وين هو بازك؟
0: نازك يا رجب، عيب تقول بازك.
1: طب وينه ايش بعمل؟
0: فوق هيو في المكتب تبعه.
1: طيب ماشي، في خبز عندكم؟
0: مش مفطر في الدار يا رجب؟
1: اتغديت انا، ما عشان بدي افطر عشان بدنا اروح على عروس.
0: طيب روح عند نازك وعدك بتاكل.
2: يا معلم رجب، ايش في عندك؟
1: بس هايم عليك اخوي ابو النسر وبقولك عشان بدنا نروح نخطب عشان بدنا نتجوز العروس بعد نطلقها بالثلاثة، هو قال لي بتحرف بالثلاثة وبطلقها بعد ما طلقها عشان روح على الصالة.
2: رجب كلمة عشان أفهم منك.
1: أخوي أبو النساء أبو الشنبات، تعرف أخوي أبو الشنبات؟
2: أي أنا عمري شفت أخوك أبو الشنبات، انهيني عندي شغل، إيش المطلوب؟
1: عشان بده يخطب لي هبة، بدي أتجوزها أنا، عشان بدي أجيب لي حمار وأحطه على رصيف فلاك وأنظف الغرفة تبعت الحمار وأجيب لي شعير أحطه في الخزانة، عشان بدي أجيب طقم نوم كل هيته اسمر وابيض واخضر واحمر.
2: يعني اللي افهمه منك يا رجب اخوك بده يروح يخطب لك اليوم؟
1: بدي اخطب، مش اخوي، ما لوش دخل اخويا، انا بدي اخطب، بدي اتجوزها.
2: لا حول ولا قوة الا بالله، الله يجيبك يا طولة الروح.
1: ما قاعد بتزعق علي يا معلم، ايش مالك؟
2: فهمني اليوم يعني بدك تغيب؟
1: بدي اغيب عشان بدي اروح اخطب هبة.
2: طيب يا رجب الف مبارك سلفا، الله يسهل عليك.
1: قام هو عشان اخوي قال لي المعلم يعطيك نقطك 1000 دينار.
2: انقطك 1000 دينار على ايش؟
1: عشان بدي اروح اخطب.
2: يا رجل لما تخطب وتتجوز راح اجي على الحفل ونقطك قدام الناس.
1: ما عشان قدام الناس شوفوا 1000 دينار كثير، عشان بدي اشتري فيها جناحين جاج.
2: هو انا بدي نقطك 1000 دينار؟ خير ان شاء الله. هو انا ابن الرئيس ولا ابن وزير؟
1: ما قد بدك تنقطني من هكيت، انا بقول لك بدك تنقطني بروح اتجوز، وانا بروح مع الشرطة وبقوم دهسني بالجب واني صرت مشلول انا.
2: وانت لسه فاكر؟ اسمعت انا اقول لك اذا بتجيب السيرة هذا على لسانك خمساوي برميك برا.
1: مين؟
2: خمساوي على وجهك.
1: 50 شيكل يعني؟
2: خمساوي، شايف الكف هذا؟ شايف ايدي مكبرها؟
1: ما ايدك مكبرها يا ولد، قديش بتحشي اكل في اصابعك حجي.
2: ايوه هي كفمي، بهفك كف فيها على باب المصنع بتكون.
1: ما قد ايه بدك تعطيني؟
2: قديش بدي اعطيك يا رجل؟ 100 شيك زاغر تفعبك لما اعطيك اياها.
1: اعطيني هكيت سولفة منها، انا وبعد ايش بتكمل يوم الحفلة؟
2: ولك روح يا بني، روح يلا امشي.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام، جود مورنينج بويز.
2: اسمع يا رجب، بعد الخطوبة بتيجي تكمل شغلك، سامع ولا لا؟
1: طيب باجي بكمل على طول، انا خطيبتي باجي.
2: ايش بدنا في خطيبتك يا رجب؟ انت لحالك تعال.
1: طيب حي والسلام عليكم. وعليكم السلام، اجيب لكم حلو؟
2: والله اذا جبت حلو كثر الله خيرك يا رجب.
1: ما اخوي ابو النسر قال ما تجيبش حلو عشان بعمل مرض السكري.
2: طيب انقلع من هان.

0: جيت من قدامي 7 سنين وانت لابسها ولك قرفتك
1: وحياتها حلوة عشان بشمرها وشعر ايدي ببين وانا رصيص زي الزلمة.
0: ولك يا مقرف يا مقرف، رايحين نخطب احنا، رايحين نشوف بنت الناس، هاي جاكيت الكروهات وبنطلون الكروهات، البس اللي دول حلوات.
1: ما هو براني البس مضام يضحك علي الناس.
0: ولك ايش بدك في الناس انت؟ البس البس انت بس البس واشلح لي هذا البلوز يلا بسرعة.
1: اي باين هكيك ما البس. ها
0: ايش القني اللي فيه ده؟
1: عطر بدي حط عطر.
0: طب بخ بخ شوية شم بخ. الله يخرب بيتك، ولك هذه ريحة بتصطل، لسه الواحد يحط غاز أهون منها، نون جيبها هذه؟
1: ما زلمة قال لي هذه شو اسمه، خط عطا منها.
0: هذا شوف شبرويشي؟ الله يخرب بيتك، ولك والله لا تشم خطيبتك لا تروح تنتحر في المقبرة، على طول عشان تنام غاز، على طول من ريحتها. ولك هذا على الأموات بحطوه. مش أنا جبت لك بتذكر قبل هيك علبة عطر ريفادور؟
1: أعجبت ما لما انجرحت حطيت على ايدي.
0: طب خلص خلص خلص بلاش العطر، اطلع اطلع اطلع.
1: وين اطلع؟
0: ولك بدنا نروح نخطب له.
1: طيب بقيت بدي اطلع بس بدي احط شعيره الحمار.
0: حمار جرك يا بعيد، ولك سيب الحمار.
1: طيب هاي سبته.
0: اسمع لما نقول له بدنا نروح نقعد عند الناس، بدي تقعد زي البني ادمين، مش تروح تضلك تحط لي الاصبع ايدك بين اصابع رجليك وتقعد تشم فيهن، تفضحناش. بقصه اصبع قص، سامع؟
1: ايش بدك اعمل؟ ما هو اصابع رجلي بضلهن يقلني.
0: ولا تحكحك ولا تتنيق ولا حركة، ضلك قاعد ساكت.
1: هو مخوري بضل يقلني.
0: ايوه جينا للعب في المناخير والبقورة هلقيه. اعقل واهدى، بدنا نخطب لك البنت وبعديك العب في مناخيرك زي ما بدك.
1: طيب وهي بتكون قاعدة جنبي وحاط بخجل انا، بضلني اصيح وضلني دموعي نزلن على طول.
0: وليش تصيح يا رجب؟ انت رايح تودع 100 ولا بدي عروس؟ هذا عروس.
1: خلاص بسلم عليها.
0: لا يا رجب دير بالك، ممنوع تلمسها الا لما نكتب الكتاب.
1: او اذا حطيت ايدي ومسكت ايدها وقعدنا نرقص.
0: ممنوع يا رجب، حرام حرام ممنوع. بعد ما تكتب الكتاب بصير مرتين، بتضلك بعدك تتهلفت انت وياها زي ما بدك.
1: او هي بتعرف تتهافلت؟
0: لا حول ولا قوة الا بالله. يلا يلا قدامي، يلا يلا. استنى سنة صحيح غيرت الجرابين؟
1: طوط امبارح هذولا.
0: وانا بقول هذه ريحة الفطيسة من وين؟ ولك انا جايب لك امبارح جوزين جرابين من سوق الاحد، مش لبسهم؟
1: ما لبست الكفات في ايدي عشان السقعة.
0: طب روح روح روح البس الجرابين اللي جاد وغسل رجليك، اللي لبسك الجن اللي يركبك ان شاء الله.
2: بشوف الناس لحتى الآن ما جوش يا ابو الديب، ليكونوا غيروا رأيهم.
3: انت رصتك محروقة مش عارف على ايش انت يا بنت الحلال، طولي روحك، لسه الناس ما طلعتش من الجامع.
2: خايفة والله خايفة يكون حد اجا وفسد يا ابو الديب.
3: هاي هم ملاقيين زي هبة، هاي بس صح لهم اول اشي. المهم انت زبطت الضيافة؟
2: كل اشي جاهز.
3: طيب ماشي، خلينا انا اروح اقعد مع اخوتي. بس طمنيني كيف هبة؟
2: مش عاجبها العوجة، مش عاجبها والله، ما عارفة ايش بدها.
3: اسحت روحي تسود وجوهنا وتجينا تعيط وتقول بديش قدام الناس.
2: لا فيش، خلاص اقنعتها انا.
3: يا عين عليك يا مديب، طول عمرك اصيلة. ها هايهم شكلهم اجي الناس. يا وائل افتح روح يا وائل.
4: ايوه يا اخوي.
3: افتح للناس، هايهم على الباب.
4: يلا يلا يلا.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل تفضل.
0: فوت يا رجب فوت. رجب قبل ما تخش باب الدار رحت كل بوتك هذا، الله لا يصبحك بخير. ولك وين باقي ماشي معي انت؟ نص كيلو طين على كل فردة؟ روح تكلي على السكت روح.
1: ما بقى ما هو بقى انا عشان ملاصقه بتف في رجلي،
0: وكمان لابسه بدون ربطات وبطلال اللسان برا، وممكن الجرابين بيشقلوه بقى. الله يحرقك يا بعيد، والله غير تفضحنا قدام العالم.
4: تفضلوا تفضلوا يا جماعة.
0: يا ستير
5: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا جماعة، تفضلوا تفضلوا عدوا.
0: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، هلا ابو النسر هلا.
1: السلام عليكم، مساء الخير مساء النور. جود مورنينج بويز جود مورنينج كيكشر.
5: هلا يا عريس هلا، تفضل يا حبيبي تفضل تفضل ابو النسر جوا جوا. إيه بس معلش يا رجب اشلح بوتك وحطه هان.
1: ما بسلحش البوت، البوت مشلحوش. هان بقول لك هالقيت انا البوت مشلحوش.
5: طيب يا رجب براحتك براحتك يا حبيبي، مش مشكلة، فوت في البوت فوت.
0: لا شو يفوت في البوت، عيب، روح يا رجب اشلح بوتك عدا امشي.
1: بديش اشلح بوتي انا، بشلحش بوتي انا، لا بس جاوبيني جداد، انا بشلحش البوت.
0: ولك بقول لك روح اشلح بوتك، والله العظيم بخليك تروح.
1: وحياتي آمن بشلح بوت أنا، عشان صير معي مغص، وعشان صار طعطوني إبرة تدقوني إبرة فورا تدقوني إبرة.
5: يا جماعة هدوا مشيك، بدنا نخسر بعض عشان بوت؟ خلص عدي وقعد.
0: أبدا، أنا أخوي الكبير لازم اسمع كلامي، روح يا رجب اشلح البوت. أنا بقول لك
1: ما بقولك بديش اشلح البوت، يا بديش اشلح البوت، وإذا شلحت البوت وحياة آغي اشلح الجابين.
5: يا عمي خلص سيبونا من قصة البوت والجرابين.
0: ابدا الا يشلح البوت.
6: خلاص يا عم ابو النسر عاد خلاص، اي فوتت، فوت فوت يا رجب، اهلا وسهلا.
1: وين عروس؟
0: الله يخزيك يا بعيد، اسكت ولا اسكت.
1: بس حتى قلت لك بدهم يجيبوها مساواك يحطوها محمرة مبودرة، وين العروس؟
5: يا عمي بس فوت وارتاح، خلاص هجيت بنجيب لك العروس مش بالصورة هذه.
0: معلش يا اخوي ابو الديب، يعني ما هو عشان من الصبح ما كلش ولا حاجه، يعني اذا في حواليك طنجره خبز سبانخ اي شيء خليه يسكت.
5: يلا يلا ماشي، بس ارتاحوا ونشرب العصير كل شيء بيصير ان شاء الله بيصير خير.
6: والله ومشخص يا رجب، اي والله الجاكيت اللي لابسه حريقه حريقه كبير.
1: هذا الجاكيت اشتريته من سوق احد، اشتريته باثنين شيكل ونص، كان في قلبه صرصور رحكته بالشبشب بغيتني اضرب فيه ومات في قلب الجاكيت.
0: معلش يعني انت عارف اخوي رجب بحب المزح كتير، يعني هذه الجاكيت شرناها من السوق لسه جديده والله.
5: يا سيدي اهلا وسهلا فيكم، نورتونا وشرفتونا.
0: الله يمسيكم بالخير يا جماعه.
7: الله يسعد مساك.
0: احنا بحصل لنا الشرف نتقدم ونطلب ايد بنت عمكو هبه لاخوي رجب الشاب الرائع الوسيم الاديب.
5: وصلت يا اخوي ابو النسر، واحنا كمان بشرفنا هذا النسب.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتحدث في برنامج على شفا جرف هار عن الكبائر، ونخص في هذه الحلقة الكبيرة السرقة. ومما ورد في تحريم السرقة قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوي دراهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق.
1: إذا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة وبركاته. أيها الإخوة الكرام مستمعي إذاعة التوحيد، أرحب بحضراتكم مجددا. ذكاء عبر الأثير، حاول معكم أن أوظف تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو بعضها.
2: أهلا بك وبجميع مستمعي إذاعة التوحيد عبر الأثير، كيف يمكنني مساعدتك في حلقة
1: فتحت قبل فسمعت
3: بس هي جاوبت قبل ما تطلب الجواب.
1: أيوة نعم، هي لسه بقى هي بتقول لي الحلقة هنعمل إيه النهاردة.

0: خلينا استدعيها، احط ايدي بس على الشاشه كده وقت ما نستدعيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد، أينما كنتم لكم مني كل الحب والتحية والتقدير. معكم دكتور صلاح عبد السميع، برنامجنا ذكاء عبر الأثير. هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله توظيف التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة القضايا الكثيرة. أود أن أركز معكم في حلقة اليوم وفي سلسلة من الحلقات حول القضايا التربوية التي تواجه الأسرة، وكم من أسر كثيرة تشعر بعناء وتعب عند التعاطي والتعامل مع الأبناء داخل البيت، داخل المدرسة، داخل الروضة. دعوني أنا وحضراتكم نضع أيدينا على بعض من تلك القضايا. يا ترى ما الأسباب التي تجعل الأبناء يميلوا إلى الكذب داخل الأسرة؟ ما ردود أفعال الأباء والأمهات أو المعلمين والمعلمات داخل الصف أو داخل الروضة؟ إلى أي مدى يمكن لنا أن نحكم على أن هذا الطفل كاذب أو كذب، أو أنه لديه مهارة ذهنية عقلية تدفعه إلى الكذب دون أن نصفه بالكذب؟ هل الكذب أنواع؟ وهل الكذب مباح؟ وهل الكذب في عالمنا وفي تربيتنا وفي إسلامنا يمكن أن يكون مقبول في مرحلة عمرية معينة دون أن نصفه أو نسمه بالكذب؟ أسئلة كثيرة. دعوني أحاور جيميناي وأنا معكم حتى نضع أيدينا على الحروف وحتى نتعلم وحتى نستفيد، والموبايل مع حضراتكم تستطيع أن توظفوا به تلك الأمور. دعوني أستدعي جيميناي. جيميناي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نحن في إذاعة التوحيد، برنامج الذكاء عبر الأثير، ونريد أن نثير قضية في غاية الأهمية، الكذب، كذب الأبناء. هل الكذب يمكن أن يقال عنه كذب في مرحلة ولا يقال عنه كذب في مرحلة أخرى؟ هل الكذب أنواع وفق النظريات الغربية؟ وما دلالة الكذب في وفق النظرية التربوية الإسلامية؟ وكيف يمكن أن نوجه الآباء إلى معالجة تلك القضية مع الأبناء وكذلك المعلمين؟
1: في المراحل العمرية المبكرة قد يخلط الطفل بين الخيال والواقع، لذا لا يعتبر ذلك كذبا بالمعنى الحقيقي، بينما مع التقدم في العمر يصبح الكذب أكثر تعمدا لإخفاء الأخطاء أو الحصول على مكاسب. الغربي يصنف أنواعا مختلفة، مثل كذب الخيال، الكذب الدفاعي لتجنب العقاب، والكذب الاجتماعي لجعل الحياة أكثر سلاسة. في المنظور الإسلامي الكذب يعتبر خلقا ذميما ومخالفا للأمانة، لكن التربية تركز على غرس الصدق والتعامل مع الأسباب بالحكمة والرحمة. لتوجيه الآباء والمعلمين ينبغي التركيز على بناء علاقة قائمة على الثقة، وتجنب ردود الفعل القاسية التي تدفعهم للكذب خوفا، والحرص على كون الكبار قدوة حسنة في الصدق.
0: جميل. إذن هناك ما يسمى بالكذب التخيلي في مرحلة عمرية معينة. كم السن في تلك المرحلة؟
1: الكذب التخيلي يظهر غالبا بين سن الثالثة والسادسة، حيث يبدأ الطفل في استكشاف خياله الواسع، وقد يروي قصصا غير حقيقية دون نية الخداع.
0: عندما يفعل ذلك مع أمه أو مع المعلمة وتقول له اخرس يا كذاب، هل هذا يليق بالأم أو المعلمة؟
1: بالتأكيد لا يليق هذا الأسلوب بالأم أو المعلمة. استخدام ألفاظ نابية أو قاسية يعنف الطفل ويضر بثقته بنفسه وبمن حوله.
0: وما بالك إذا كان هذا يتردد على لسان الكثير من المربيات والمعلمات والأمهات الذين يستمعوا إلينا الآن؟
1: تكرار هذا الأسلوب أمر مؤسف، ويشير إلى الحاجة الماسة لنشر الوعي التربوي. يجب على المربيات والمعلمات استبدال العنف اللفظي بالحوار البناء وتفهم طبيعة مرحلة الطفولة، لتعليمهم الصدق بطريقة صحية تعزز ثقتهم بأنفسهم.
0: ما نوع الكذب الآخر الذي يمكن أن ينتشر في تلك المرحلة غير الكذب التخيلي؟ هل الكذب الالتباسي أو الادعائي أيضا مهم؟
1: نعم، الكذب الالتباسي أو الخلط بين الواقع والخيال يحدث عندما يواجه الطفل صعوبة في التفريق بينهما، وهذا أمر طبيعي في طور النمو. أما الكذب الادعائي فهو ينشأ عندما يحاول الطفل لفت الانتباه أو تعويض نقص معين بادعاء بطولات أو ممتلكات، وهو يستدعي الانتباه لمعرفة الأسباب العاطفية وراءه.
0: إذن ماذا تقول للوالدين وما المرحلة التي يمكن أن يصار فيها هذا النوع أو النوع الآخر؟
1: أقول للوالدين إن تفهم طبيعة مرحلة الطفولة هو الأساس. الكذب التخيلي يظهر في سن مبكرة، عادة قبل سن السادسة، ويجب التعامل معه بهدوء دون اتهام مباشر. أما الكذب الادعائي فقد يبدأ لاحقا بسبب شعور بالنقص أو رغبة في لفت الانتباه، وهنا يجب التركيز على تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتشجيعه على الصدق.
0: ماذا إن استمر الأبناء في الكذب في مراحل عمرية متقدمة، في مرحلة البلوغ أو مرحلة الرشد؟
1: استمرار الكذب في مراحل البلوغ أو الرشد غالبا ما يشير إلى مشاكل أعمق، مثل الخوف من العواقب أو تدني الثقة بالنفس أو حتى بعض الاضطرابات السلوكية والنفسية. في هذه الحالة يصبح من الضروري فتح قنوات حوار صادقة وربما الاستعانة بمختصين لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا السلوك.
0: ما روشتة النصائح التي يمكن أن نقدمها في نهاية هذا اللقاء حول الكذب؟
1: لتحقيق أفضل النتائج أنصحكم ببناء علاقة قوية قائمة على الثقة وتجنب الانفعال وردود القاسية التي تدفع الطفل للخوف. من الضروري تفهم دوافع الكذب ومعالجتها من جذورها، مع الحرص على أن تكونوا قدوة حسنة في الأمانة والصدق أمام الأبناء.
0: ما الأدلة في القرآن والسنة التي يمكن أن ندعم بها تعميق قيمة الصدق في مواجهة الكذب؟
1: في القرآن الكريم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة.
0: ما الذي يمكن أن نختم به هذا اللقاء وأنت توجهي خطابك إلى السادة المستمعين في إذاعة التوحيد؟
1: أيها المستمعون الكرام في إذاعة التوحيد، تذكروا دائما أن الصدق هو أساس التربية الصالحة. أبناؤكم أمانة عندكم، فاجعلوا من بيوتكم ومدارسكم محاضنا للأمانة والصدق، لتنشئوا جيلا يعتز بقيمه ويبني مستقبله بكل ثقة. دمتم في رعاية الله وحفظه.
0: شكرا جزيلا جيميناي، بارك الله فيك، ألتقي بك على خير في أمان الله أنت والسادة المستمعين.
1: وفيك بارك الله، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
2: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
0: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
0: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
0: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
2: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
0: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
2: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حفصة بنت سيرين. نحن نقرأ في سير أولياء الأمة، الهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بهذه الثلاثة أنت تدخل مدرسة الولاية، تدخل درب الولاية. ولا بد أيها الإخوة، لا بد أيتها الأخوات، أن لا يموت واحد منا إلا وهو محصل لمرتبة الولاية. بس ما بدنا نستنى لنموت، يعني ليصير عمري 70 و80 و90. أنا الآن من عمر 20، من عمر 18، من عمر 25 27 30، لابد أن تحصل مرتبة الولاية. بس هذه الثلاثة أتقنها: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. وليس معنى ترك الحرام أن لا تفعل الحرام. الأنبياء وحدهم هم المعصومون، باقي الناس يخطئون، كل بني آدم خطأ. لكن المراد بترك الحرام أن تتخذ قرارا أنك لن تفعل الحرام وإن قطعت وإن مزقت. أما الحرام فالممات دونه. يعني هيك أنت بعقلك الباطن، مال من الحرام لو بأطعوك ولو بشأفوك ما بتاخد. هلأ هذا هو قرارك، وهذا هو ديدنك، وهذه هي عادتك. لا سمح الله إذا شي يوم زلت القدم وامتدت اليد إلى الحرام، فالولي يتوب مباشرة، يقلع مباشرة، يستغفر مباشرة، يندم مباشرة، يبكي على ما فرط بين يدي الله تعالى مباشرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. معنات الشيطان يطوف حول كل واحد فينا، ينتظر منه غفلة حتى يدخل إلى حصنه. الذين اتقوا، الله وصفهم هؤلاء من المتقين، قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان هو عم بيطوف، هذا المتقي غفلة، هذا الولي غفل عن الله عز وجل فمسه الشيطان. بس ميزة المتقين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فورا بيتذكروا. كيف بيتذكر؟ لأنه عنده مجلس ذكر في كل يوم، فإذا جلس للذكر آلمه قلبه، إذا جلس للذكر أنبه قلبه، إذا جلس للذكر عاتبه قلبه، أنه هيك تفعل مع رب العالمين. كيف بيتذكر؟ هو له مجلس علم في كل يوم وآخر، فإذا حضر مجلس ذكر، مجلس علم، وكان قد حصلت منه غفلة، وإذا به قلبه يصحو في مجلس العلم فيعاتبه ويرده إلى ربه. فترك الحرام ليس معناها أن تكون معصوما، ما في أحد بيننا معصوم، نحن خطاؤون، خير الخطائين التوابون. ترك الحرام معناه أن تقرر أنك لن ترتكب الحرام أبدا ولو مت. ترك الحرام معناه إذا عرضت فتاة نفسها عليك بالحرام قلت كما قال سيدنا يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لا سمح الله إذا زلت القدم فنظرت، إذا زلت القدم فتكلمت، إذا زلت القدم ففعلت أكثر من هذا، فورا يتوب، فورا يقلع الولي، فورا يرجع إلى الله عز وجل، فورا يقبل على الله. ولعلك بترك الحرام تنال مرتبة الولاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الحقيقة يا أخوان، نحن كلنا سنمتحن بالحرام، وإن كنا مختلفين في قوة هذا الحرام الذي سيعرض عليك. بيقول لي أخ يحضر معنا، هو طالب جامعة خاصة، وهو يعني يجتهد أن يبتعد عن أي علاقة غير شرعية مع فتاة. طالع بهالباص واستجلس أمامه فتاة تريد أن تغويه، لابسة كم قصير. قال لي: أنا ابتعدت، يعني هي جلست في الكرسي ابتعدت، صارت هي بيدها تضرب على يده
تريد أن تدعوه إلى نفسها، فما كان منه إلا آم من كل المقعد. نحن كلنا سيعرض علينا الحرام بلا ريب بلا ريب. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما تفكر حالك لوحدك عرضت عليك المرأة بالحرام. سيدنا يوسف نبي، عرضت امرأة عليه نفسها بالحرام. ولا تظن بأن ما يجري معك لا يخبر به الملأ الأعلى. واحد من الأولياء من الصالحين، عرضت فتاة عليه نفسها بالحرام فهرب منها. بهديك الليلة بيشوف سيدنا يوسف بالمنام، بيقول له يلي شايف المنام، بيقول له أنت يوسف نبي الله الذي عرضت عليك امرأة العزيز نفسها بالحرام ففررت؟ فبيقوم بيقول له سيدنا يوسف بالمنام، وأنت فلان الفلاني الذي عرضت عليك فلانة نفسها بالحرام ففررت؟ ما تفكر ما يجري معك لا يخبر به الملأ الأعلى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمطلوب أن تتخذ قرارا، أن تعزم عزما أكيدا أنه يا رب أنا حرام لن أقرب طيلة حياتي. هؤلاء هم الأولياء. هلا لا سمح الله إذا في ممشاهم زلة القدم فورا يعودوا ويتوبوا ولا يبقوا في مكانهم. ومطلوب رقم 2 أن تتقن الفرائض. كمان الفرائض بالنسبة لك عهد بينك وبين ربك لا تتركه ما حييت. النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر شغل عن صلاة العصر، أو بالخندق قال شغلونا عن صلاة العصر أشعل الله عليهم قلوبهم وقبورهم نارا. يا لطيف، لأنه النبي فاتته صلاة العصر ما صلىها إلا في آخر وقتها، تألم ألم شديد، قال الله يشعل عليهم بيوت النار وقلوب النار أشغلونا عن صلاة العصر. شوف قديش قيمة صلاة العصر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إتقان الفرائض ديدن الأولياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. تخيل بعيد من هون واحد يفقد كل أهله وكل ماله، اللي بتروح عليه صلاة العصر مثل كأنه هيك. معناته قديش قيمة الفريضة عند أولياء الله تعالى؟ قيمة عالية جدا. ترك الحرام، إتقان الفرائض. لذلك تجد الإنسان لما بيسلك في درب الولاية أول شيء يفكر لا سمح الله إذا في حرام ماضي أموال للناس كيف يردها، وإذا في فرائض فاتته كيف يقضيها. ثم أدي من النوافل ما استطعت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خذ من النوافل ما استطعت. هلأ يا أخوان، إذا أردتم أن تسلكوا درب الولاية، واحد من أهم المساعدات الإفادة من المواسم. هلأ هذا شأن كل صنعة. في طالب بالبكالوريا بقلب السنة كان الحقيقة مقصر، مو كتير يعني مو كتير شادد همته، بس لما اقترب الامتحان وصار بقيان شهرين ثلاثة تنبه، فاستنفر خلال شهرين ثلاثة، الحقيقة جاب علامة جيدة لأنه أفاد من وقت الموسم. صح ما طلع الأولي بس طلع له علامة عالية جدا، استفاد من المواسم. التجار، بعرف بعض الأخوة يعمل في أعمال تجارية، بس هو عنده بيعمل بأعمال تجارية تبع الموسم. يعني مثلا رمضان موسم تباع فيه مثلا الأطعمة، تباع فيه الملبوسات، بروح بلاقي طريقة بيشتغل ببيع الأطعمة خلال هالموسم، وبيقول لي الحمد لله يعني بيجيب له هالشهر زمان، شهرين زمان قبل رمضان بشهر وبشهر، بيجيب له رقم منيح. مثلا هلأ في معرض بحديقة تشرين لشيء، بيروح بيساوي بياخذ مكان فيها بيشتغل، بيشتغل هلا 15 يوم 20 يوم او شهر، ما شاء الله بيطلع رقم منيح. بيدور هلا على الموسم اللي بعده، شو في هلا مثلا موسم، هلا موسم عيد الاضحى، بكره جاي الاضاحي، من قبل بشهر بيكوش له على كم راس غنم بحطهم على جنب، بيجيب مين بيعرف يعني بيشارك مين بيعرف، المهم بيطلع كمان بموسم الاضاحي برقم. الافاده من المواسم بتعطيك الحقيقه. هلا بجوز الاخرين، الناس الاخرين رتيبين، يعني هو انا طبيب بشتغل طب، هذا الاستاذ ادب عربي بشتغل ادب عربي، خلص هيك من هون ل 100 سنه قدام ادب عربي، هذا الاستاذ محامي محاماه، هذا الاستاذ عنده بقاليه بقاليه.
في واحد بيستفيد من المواسم، في مرات حقيقة بيضرب له ضربة ماكنة يعني بيطلع. هلأ كمان يا أخوان في الإقبال على الله في مواسم. هلأ في واحد بأيام العشر عادي يعني، هو الحمد لله بالأصل بيصلي، وهلأ بيصلي بالأصل بيصلي بالجامع ولا عم بيصلي بالجامع، بالأصل بيصلي ركعتين قيام الليل قبل ما بينام، ولا بيصلي بالأصل بيصوم تنين وخميس، هلأ كمان بيصوم تنين وخميس. هلأ بس في أخ تاني لا يعني بالموسم بيروح يعني بيجتهد اجتهاد قوي. فنصيحة مما يعينك على أن تحصل مرتبة الولاية أن تفيد من المواسم. يعني كما سمعتم في الخطبة هذه الأيام العشر، العمل الصالح أحب إلى الله تعالى في أيام منه في هذه الأيام. لذلك ماشي الحال. أنتوا يا شباب نصيحة، كل الشباب اللي قاعدين اللي سامعين الأخوات كلكم صيام. أخي شوب كتير بس والله درجة حرارة كتير، وخمسة وأربعين وأكثر وأقل، شو علي؟ ما بتنتهي هذه الأمور، يعني المعيقات في الحياة لن تنتهي عنك، كل يوم عندك شغل، شو علي؟ صوم هذه العشرة أيام، أري الله من نفسك خيرا، وخلي رب العالمين يراك وأنت فعلا تبذل جهدا في صومك. لو عندك دراسة، لو عندك شغل، لو عندك عمل، لو عندك موسم شغل آخر، يعني كن من الصائمين، الأمر ممكن لإلك. سبحان الله، هو عادي، ما أنت عودت خلاص، الله بعين. أول يوم صعب، ثاني يوم صعب، بعدين بصير الأمر ميسور لك. هلأ إذا واحد مريض، إذا واحد عنده شيء يشق عليه الأمر، خير إن شاء الله، بس يبحث عن تعويض. تعالوا على صلاة التهجد، نحن كل يوم حيكون الساعة 3، تعال، لا تقول تعبان، كلنا تعبانين. بعدين سامحني يعني إيمت أنت، ما اللي إيمت حترتاح أنت؟ ما بنرتاح، الله وكيلك، ما حدا بيناتنا مرتاح. تعال على قيام الليل، تعال على إحدى الصلاتين أو على التنتين. هب بأن بيتك بعيد، يا أخي ببيتك أنت لا ترضى الآخرين يسبقونك للإقبال على الله. يعني ليش الآخرين واقفون بين يدي الله وأنت نايم؟ ما ترضى، يعني كن أنت سابقا إلى الله. اشتغلوا بالذكر طيلة النهار، ادخلوا السرور على قلوب آبائكم وأمهاتكم، ساعدوا الناس، اقضوا حاجات الخلق، أعينوا العباد قد ما بتقدر، تساعد الآخرين. طبعا مساعدة الآخرين على حسابك، لا تأخذني يعني الأزدي بدك ساعد غيرك بمسألة أحسن منك، روح ارتاح أنت، بس لا، أنت تفكر براحة في الدار الآخرة. ساعدوا الناس، ابذلوا ما استطعتم، كبروا الله عز وجل، سبحوا الله عز وجل، اجعلوا ذكر مية مية مية ألف دائم معكم مرة فمرة، لنحصل بإذن الله، تحصل مرتبة الولاية. الجمعة الجاي بنحكي عن يوم عرفة ومرتبته، كمان حيكون في عنا برنامج بالمسجد. بس أنت بحاجة أن تبذل أنت جهدا. هلأ إذا كنت خارج من المسجد ادفع صدقة، اجعل لنفسك كل يوم صدقة في كل يوم، يعني تفنن، تفنن بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. قل له يا رب أنا أفعل هيك لأنك أنت تحب العمل الصالح بهالأيام، وأنا سأبذل فيما تحبه أنت. أنا ما بعرف في أنه يوم سيفتح عليك فتح، الله وكيلك، يسعدك طيلة حياتك وبعد مماتك. أنا ما بعرف في أنه ركعتين سيفتح عليك فتح يسعدك طيلة حياتك وبعد مماتك. أنا ما بعرف في أنه عمل صالح سيغفر لك مغفرة وترفع درجات. سيدنا الإمام الشافعي رؤيا في المنام بعد وفاته، غفر الله تعالى له وأدخله الجنة. الإمام الشافعي إمام الدنيا، قيل له يا إمام بما، بشو هالمغفرة ودخولك الجنة؟ قال كتبت في كتاب الرسالة في مقدمته وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. فبهذا يعني أنا ما بعرف في أنه عمل، هل هو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بالصدقة، هل هو بالقيام، هل هو مثل التاجر. هلأ التاجر ما بيعرف أنه تجرى بده تنقش معه، لذلك بتلاقيه بيحط له 500,000 هون، مليون هون، مليونين هون، 300,000 هون، 700,000 هون، يعني بيرمي هالبذار تبعه وين الله بيفتح عليه، هي بتنجح هي ما بتنجح، هي بتجيب الرأس مالها هي ما بتجيب الرأس مالها، هي ما شاء الله جابت له شيء يعوضه. وانت هيك في إقبالك على الله عز وجل، ارمي بذارك الخيرة وقل له يا رب أنا متوجه إليك 100% ربحان، بس أنا وحدي ح يعني ترفعك عند الله مكانا عليا الأمر عند حضرة الله تعالى. فالحديث عن الأولياء من أجل أنت أنك تغار وتركض لتكون في مصاف هؤلاء، وبإذن الله أنت قادر وأنت على الطريق. والله والله لما يا أخوان يا شباب، لما الله يأتي بكم إلى بيوته معناته بده ياكن،
أنت بتفوت على بيتك مين من كان؟ ما بتفوت إلا من تحب، ما بتفوت إلا من تريد. لما الله أدخلك إلى بيته معناته الله يريدك. لما الله جعلك تحب الصالحين، ليش؟ إن شاء الله الحب بإيدك. لا، هلا أنت بتقدر تقول هلا أنا بدي لكم حبوا هذا الأخ أو لا تحبوه، يعني بإيدكم تحبوه أو ما تحبوه. الأمر عند الله. لما الله بيلقي بقلبك محبة الصالحين معناته الله يريدك. أهل التصوف بيسموا السالك إلى الله مريد. هلأ في واحد مريد وفي واحد مراد. لما الله بيلقي بقلبك محبة الصالحين أنت صرت مطلوب، صرت مرادا، بس عليك بقى أن تبذل جهدا. يعني الله أعطاك هذه المنزلة، بس بقى بذل جهد في الإقبال على الله. إن شاء الله إن شاء الله منزلتك عند الله عز وجل عالية. حفصة بنت سيرين، سبق في الدرس الماضي حديث عن السيدة حفصة، وقلت لكم أن أولاد سيرين عنده 6 أولاد ذكورا وإناثا وكلهم حفاظ ثقات. الله يرزقنا الذرية الصالحة يا رب. عن هشام أن ابن سيرين كان إذا أشكل عليه شيء من قراءة القرآن قال اذهبوا فسألوا حفصة كيف تقرأ، فكانوا يسألونها، إلى رتبة عالية بقراءات القرآن الكريم. وقال هشام كان لابن حفصة اسمه هذيل، كان له لقحة. قالت حفصة كان يبعث إلي بحلبة بالغداة. اللقحة هي الشاة التي لها وليد وتحلب، فكان ابنا كل يوم يحلب له عند الصبح شيء من الحليب ويبعث لأمه. كان يبعث إلي بحلبة بالغداة فأقول يا بني إنك لتعلم أني لا أشربه، أنا صائمة، صايمة اليوم، ما كان عندهم برادات، يعني ليش بعدت لي؟ فيقول يا أم الهذيل، هي حفصة ابن هذيل اسمه، يقول يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقيه من شئت. إنه أنا اصطفيت لك يا أمي أطيب اللبن، إذا أنت ما بدك تشربيه بس المهم يكون لك، اسقيه من شئت. هلأ هون مسألة، نحن حكينا من أبواب الطاعات أن تدخل السرور على والديك. هلأ نحن بفضل الله بشكل عام يا أخوان يعني بارين بآبائنا وأمهاتنا، على تقصير من بعضنا الحقيقة. في مرات بعض أهليكم يتصلون بيقول يا أستاذ هذا ابني يحضر في المسجد بس بقال، يعني في ملاحظة بالبر. بس يا أخوان نصيحة الله يرضى عليكم، ما أحد يقصر مع أمه وأبيه، لأنه الحقيقة كمان أن تكون وليا من دون بر الوالدين صعب كثير كثير كثير، مع الأمر معسور. بس هلأ في بيناتنا أناس فنانون في بر الوالدين، يعني في ناس عندهم بر الوالدين بس في ناس فنان ببر الوالدين. شو هذا الفنان ببر الوالدين؟ يعني هو عنده طريقة مشان يقتنص هيك دعاء أمه ودعاء أبوه، اقتناص يعني من من من من جوات قلبه، من جوات قلبها. فمثلا أبوه بيحب أكلة طيبة بتلاقيه مثلا ببادر بشرائها له. بس أنا بعرف أخ مثلا قال لي هيك له هالعادة، أمه بتكون عم تصلي تهجد، صالحة أمه، هي وأمه عم تتهجد وساجدة، بينزل بيقبل لها رجليها، هي ما لدريان قاعدة لحالها عم تصلي، إمشان يكسب أن تدعو له أمه في مثل هذه الساعة وفي هذا الموقف. بعض الصالحين كان قال ما يجلس على الطعام مع أمه، يخاف أن تسبق يده إلى لقمة كانت عينها قد طلبتها. يا لطيف، يعني أنه ما بدأت أمه مشتهت هاللقمة وهو سبق فن هذا. يعني هلأ هي بالشريعة بتقلك لا تأكل مع أمك، ما بتقلك هيك. هلأ الهذيل ابن لحفصة هيك كل يوم بيجيب له الحلبة الأولانية لأمه أنه هي بدها تشربها أمي، يا ابني أنا صايمة بس خير إن شاء الله، بس هذا أطيب اللبن، صايمة أنت، هذا في ملكك، روحي تصرفي به. تتذكروا حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، واحد منهم يلي كان لا يسقي أولاده حتى يسقي أمه وأباه. هلا هي الشريعه بتقلك هيك، يعني لازم انه انت امك او ابوك اول وبعدين مرتك ولادك، لا، بس هو فنان في بر الوالدين، في فن ببر الوالدين. قلت لكم عن الاخ الذي كان يحضر، ما زال الحمد لله يحضر معنا،
كل يوم كل يوم، وهو تاجر يعني متزوج وخارج عن أمه وأبيه، كل يوم كل يوم بيروح بيزور أمه وأبوه كل يوم. أي نصيحة يا شباب أنتوا اللي تزوجتم ماشي الحال، صار عندك بيت وصار عندك مرأة وصار عندك أولاد، بس لا تترك أمك، لا تترك أباك. كل يوم روح، كل يوم اتصل، كل يوم شق على أمك شو الأخبار، ولو هيك مؤانسة يعني. أمك وأبوك ما بدوا منك شيء. مرات واحد بيقول إيه مو محتاج أبي شيء، هو محتاج من يؤانسه، محتاج أنه ابنه لساعته ابنه لإله، مو صار خلاص صار قويا بنفسه، ما عاد بده لا أب ولا أم. روحوا لعند آبائكم وأمهاتكم، اتصلوا بآبائكم وأمهاتكم. فهذا الأخ كل يوم بيروح لعند أمه وأبوه. فأنا مرة كنت عم بخطب ببر الوالدين وعم بحكي عن هيك أمثلة عن بر الوالدين، فقلت على المنبر أنه مثلا هيك، حكيت مجموعة قصص واحدة منها هي. بقى أنا بتذكر لما أنا عم بحكي أنا شايفه قاعد هنيك بالأخير، بعد شي شهر بشوفه، قلت له كنت أنت بالخطبة تبع بر الوالدين مو؟ قال لي إيه نعم. قلت له سمعتني أنه أنا حكيت عليك، ما قلت اسمه يعني، بس قلت له مشان يستفيدوا اللي قاعدين. قال لي إيه صحيح. قلت له إن شاء الله لساتك عم تروح لعند أمك وأبوك كل يوم؟ قال لي لا. قلت له لا لا، ما أنا قلت للناس مشان يصيروا مثلك يعني. قال لي صحيح، بس أنت من يوم ما أنت قلت على المنبر أنا صرت روح لعند أمي وأبي كل يوم مرتين، مرة الصبح ومرة المساء. قلت له ليش؟ قال لي مشان ما حدا من هدول الجالسين يسبقني ببر الوالدين. سبحان الله، في ناس عنده فن يعني، هو هيك فنان. هلا هو ليش الله هيك بيقول له عمل الشريعة هيك بتقول له؟ بس هو يعني يبر أمه وهو يحب أن يبرها، يبر أباه وهو يحب أن يبره. فالهذيل هلا طيب كيف؟ هلا في واحد بيقول لك أخي أنا والله بحس حالي ناشف مع أمي وأبي، يعني بحبها والله بحبها كثير لأمي، بحبه لأبي، بس هيك أنا ناشف، هيك طبيعتي أخي. أو مرات بيقول لك أخي أنا يعني تحية أبي كان قاسي علينا، فهيك ورتنا هي الشغلة، بتحسني جامد أنا قاسي، كيف أنا هيك بدي صير مثل هدول الناس؟ لأنه فعلا باب توفيقك وسعادتك في الدنيا والآخرة برك لأمك وأبيك. هلا في بيناتنا ناس الحمد لله عندهم هذا الفن، بس في بيناتنا ناس جامدين، ناس هيك ناشفين، وناس في مرات بيقول لك أنا إلي موقف من أبي. هلا أول شيء كل واحد له موقف من أبوه. هلا نحن واحد من عشر ذي الحجة، هذا الموقف بيمحى. أخي أبي مو منيح، منيح أبوك مو منيح. قالت يا رسول الله إن أمي تريد أن تزورني وهي مشركة، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. مشركة مشركة، هلأ أكيد أبوك مو مشرك، أكيد أمك مو مشركة، ومع هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مشركة صلي أمك، نعم صلي أمك. فلالي بناتنا في بعقله الباطن هيك أنه موقف، هو متخذ موقف من أبوه من أمه، بدك تمحي هذا الموقف، قول له يا رب أذهب عني هذا الشيء. رقم اثنين، اللي بناتنا ناشف وهيك بحس حاله يعني جام، بحبها لأمه بس ما كتير ببادر يعني برضاها، أو لأبوه، بدك تتكلف الأمر تكلفا. ماشي؟ شو أعمل يعني؟ يعني هلأ أنت وطالع من هالجامعة روح اشتري لك كيلو كنافة، إذا أبوك بيحب الكنافة وخذ له إياها. هلأ أنت ورايح روح لعند أمك إلا هاتي إيدك حجة بدنا نبوسة، ما تقول لها هاتي، بجوز ما تعطيك إيدها، أنت ركود على إيدها بس لإيدها. طيب الهذيل ابن حفصة كان قال كل يوم يبعث لأمه هيك، فتقول يا ولدي إنك تعلم أني لا أشربه أنا صائمة. يقول يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقيه من شئت. وقال هشام إن حفصة كان لها كفن معد، فإذا حجت وأحرمت لبسته، وكانت إذا كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته. شو هو الكفن؟ يعني هو الإزار والرداء. الرجال له ثلاث أثواب، بيحطوا له يعني رداء، بيحطوا له إزار، وبيحطوا له ثوب من أعلى إلى أسفل. في بعض ناس بيحبوا أنه نفس لباس الحج بياخدوه معهم على الحج الكفن، وبيغسلوه بماء زمزم وبيتزروا فيه، وبيستأنسوا أنه أنا إذا مت يعني كفنوني بهذا، أنه هذا ثوب حججت فيه، هذا ثوب اختلط بماء زمزم. المرأة إلى خمسة أثواب، فحفصة كان عندها كفن معد، إذا حجت وأحرمت لبسته، وإذا كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته. منيح يعني، منه من أجل أن يكون هذا الثوب الذي تموت فيه في طهر وفي
عمل صالح، ومنهم شان تتذكر أنه أنا الكفن جاهز تبعي. ختاما، كانت حفصة بنت سيرين تسرج سراجها من الليل ثم تقوم في مصلاها

اسألوا الله هيك الله يعطيكم شيء كرامات من كرامات الأولياء. أحسن كرامة يعطيك الله تعالى إياها الاستقامة على شرعه. لذلك إذا بدك أنت تقول يا رب أعطيني كرامة، قل له يا رب أعطيني كرامة الاستقامة أن أستقيم. لأنه فعلا إذا رأيت شابا، إذا رأيت رجلا في هذا الزمن الصعب، إذا رأيت امرأة متمسكة بالدين، هي أعلى كرامة. منضبط بشعائر الله وبأوامر الله وبنواهي الله. هلأ شو معناه تشعل ضوء لما يطفي ضوء؟ ما كتير يعني ماشي الحال، بشعل تريا أنا، بشعل لمبة فيها. شو معنات واحد يا أخي يفوت سيخ من هون يطالعه من هون؟ ما له طعمة. يعني ما عندش، إذا أنا جبت والله سيخ وحطيت هون طالعته هون، شو يعني؟ بعدين بدي قيمه، شو صار؟ يعني أنتوا شو استفدتوا؟ ما بستفيدوا شيء. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة أنه جاب الصحابة وفوت لهم سيخ هيك وطالع لهم إياه، أنه شوفوا أنا صرت من النبي. لا ما هيك. بس هي الكرامة الحقيقية أنك تستقيم أنت على شرع الله تعالى، سواء فات السيخ من هون وطلع من هون أو فات وما طلع، سواء شعل ضوء أو ما شعل ضوء، سواء مشيت على الماء أو ما مشيت على الماء. مرة كنا برحلة طالعين على المسبح مع الشباب بدورة القرآن، المهم وقفتهم كلهم هيك على طرف المسبح، جيت لعند أول واحد قلت له أنت بتقدر تمشي على المي؟ قال لي شو؟ قلت له بتقدر تمشي على المي؟ قال لي لا. قلت له ما بتقدر؟ قال لا. قلت له بعيد هيك، بتقدر انت تمشي على المي؟ قال لا. بتقدر انت تمشي على المي؟ لا. انت ما بتقدر؟ معقول ما بتقدر؟ قال ما بتقدر. خلصوا كلهم واقفين ما بيقدروا، سكتوا. قال استاذ انت بتقدر تمشي على المي؟ قلت له لا. ما مهم تمشي على المي لما تمشي على الهواء، ما بيهمنا، بس بيهمنا انك تمشي وفق اوامر الله عز وجل في محلك، في متجرك، في بيتك. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

المواجهة الكبرى آخر طبعة. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. في جريدة طهران تايمز، الرئيس الإيراني مدينا التنمر الأمريكي في خطابه في الأمم المتحدة: لن نحني رؤوسنا أبدا. وفي مجلة ذا إيكونومست البريطانية: أمريكا تتراجع عن منطقة لم تنجح قط في إعادة تشكيلها. عبر موقع الميادين نت يكتب سيد شبل: صوت لا يغيبه الاستشهاد، إرث حسن نصر الله وتحولات المواجهة. نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا من الناصرة، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة حيفا،

نبدأ مختاراتنا من صحيفة طهران تايمز بالعنوان الآتي: الرئيس الإيراني يدين التنمر الأمريكي في خطابه في الأمم المتحدة، لن نحني رؤوسنا أبدا. وفي المقال: ألقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خطابا قويا في الأمم المتحدة، مدينا بشدة العدوان الأمريكي والإسرائيلي، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يخضع أبدا لخطاب القوة. وبرأي هذا المقال الافتتاحي في الصحيفة، لقد ساهم الرد الحازم للرئيس الإيراني على تصريحات ترامب في تبديد التكهنات حول إمكانية إجراء محادثات بين الزعيمين على هامش اجتماعات الجمعية.

0: العامة للأمم المتحدة، وقد لاقى هذا التصريح الثابت صدى عالميا مؤثرا على ديناميكيات السوق، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 2% تقريبا في تداولات متقلبة الأربعاء، في إشارة واضحة إلى أن المتداولين كانوا يقيمون تعهد بيزشكيان بعدم الاستسلام في أعقاب تحذيرات ترامب الحادة. ولم يقتصر الرئيس الإيراني على توضيح موقف طهران الدفاعي والتزامها الراسخ بشعبها ومبادئها، بل كان أيضا بمثابة تذكير صارخ بتعقيدات العلاقات الدولية وقوة الصمود الوطني في مواجهة الضغوط الخارجية. نجدد الترحيب بك ضيفنا الدكتور محمود يزبك. بداية، كيف قرأت كلمة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في الأمم المتحدة؟ طبعا الموقف الإيراني واضح، وماذا في دلالات الرسائل التي أطلقها الرئيس بيزشكيان من على منبر الأمم المتحدة ردا على التهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: نعم، يعطيك العافية أستاذ، وصباح الخير لك وللمشاهدين. هذا كان خطاب أنا أعتقد يعني فيه دروس كثيرة للعالم الذي لم يفهم بعد ما معنى أن تكون دولة تقول بكل وضوح لن نطأطئ رؤوسنا، لن نحني رؤوسنا لأي قوة في العالم. وطبعا الولايات المتحدة تعتبر نفسها أن هي القوة الأكبر في العالم والأقوى في العالم، وعلى الرغم من هذه القوة لكن استطاعت إيران من خلال حكمة طويلة الأمد وليس فقط قصيرة، ولكن حتى في هذه الحرب الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة والهجومات، استطاعت إيران يعني من خلال الشعب الإيراني والصمود الذي فاجأ العالم كله، هذا الصمود للشعب الإيراني، أن يجعل الرئيس الإيراني يعني يؤكد على أن إيران بشعبها لن يعني تحني رأسها أمام أي قوة في العالم، وهي استطاعت أن تقف أمام أعتى وأكبر وأقوى قوة في العالم. لذلك هذه رسالة مهمة، أنه الطريق الوحيد، معنى ذلك يعني من خلال هذه الكلمة، الطريق الوحيد للوصول لمفاهمات لتفاهمات هي طريق الطاولة وليس طريق الرصاصة أو القنبلة أو الطائرات الأمريكية. هذه رسالة مهمة جدا تدل على أن الشعب الإيراني يرى بنفسه منتصرا على الرغم من القوة الكبيرة التي يواجهها، وهذا الانتصار أنا باعتقادي نبع من يعني من شيء أساسي، أن الفكرة الأساسية عند الإسرائيلي والأمريكي في بداية الحرب كانت أنهم يستطيعوا يعني تثوير الشعب الإيراني ضد النظام الإيراني، ومن ثم يعني اجتياح إيران، ولكن كل هذا كان عبارة عن أحلام، وأثبت الشعب الإيراني أنه لن يركع لأي قوة في العالم ويحافظ على نفسه واستقلاله وكرامته أمام كل قوى العالم. هذا درس ليس فقط لإيران ولا لأمريكا ولا لإسرائيل، يعني هذه الرسالة التي يتحدث بها الرئيس الإيراني، إنما للعالم كله، لكل أحرار العالم، إذا أردتم في إرادتكم تستطيعون مواجهة أكبر قوة في العالم، وهي عبارة عن قضية إرادة، وهنا تتجلى القضية الأساسية. إذا كان هنالك إرادة لدى الشعوب فقد تضحي، نعم تدفع أثمانا، ولكن في نهاية الأمر يعني هذا علمنا التاريخ، في نهاية الأمر أن في النهاية أنت المنتصر إذا استطعت، إذا حركت الإرادة. والجماهير الإيرانية رأيناها في أحلك الظروف حينما كانت تأتي الطائرات وتقصف في كل الأماكن المدنية وغير المدنية، بقي هذا الشعب صامدا، ولذلك يعني الممثل عن الشعب رئيس الدولة الإيرانية حينما يقف الأمم المتحدة يتباهى بهذا الشعب ويقول لن نحني رؤوسنا، لأنه متأكد أن الشعب الإيراني كله من ورائه، ويعني يردد هذه الكلمات. ورأينا في ليلة الأمس في ساحة الحرية في طهران حينما يعني كانت الخطابات والكل يشكر، الناس كلها تشكر رئيس الدولة الإيراني على أنه قال هذه الكلمات وخطب هذا الخطاب المهم جدا، ورفع صورة المرشد الإيراني الشهيد ليقول لكل العالم هذه الصورة معناها التي ترفع هنا من على منصة الأمم المتحدة، أن هذا رئيس دولة يعني أهم شخصية في الدولة تم اغتياله. هل يعقل أن يكون قانون دولي ومنصة للأمم المتحدة وتسمح باغتيال رؤساء دول. هذه الرسالة المهمة التي أراد الرئيس الإيراني أن يرسلها للعالم، وأعتقد أن العالم كله فهمها والتقطها، وهذه الرسالة لا يمكن نسيانها.
0: دكتور محمود، بالإضافة طبعا إلى هذا الخطاب وإلى هذه الرسائل الإيرانية من على منبر الأمم المتحدة، كان هناك اجتماعات عقدت طبعا بين الطرفين الأمريكي والإيراني عبر الوسطاء، وماذا بعد هذه الاجتماعات ودلالة عقد هكذا لقاءات في نيويورك بالتحديد في هذه الفترة؟ وكان هناك معلومات بأنه إيران قد نقلت شروطها فيما يتعلق بأي حل، وحتى هي مستعدة لفتح مضيق هرمز خلال الفترة المقبلة إن وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على كل هذه الشروط. هل هذه اللقاءات التي جرت وما أوصله الوفد الإيراني عبر الوسطاء طبعا يمكن أن تكون مقدمة لإعادة إحياء المفاوضات؟ هل اليوم الأرضية جاهزة للعودة إلى أي مفاوضات أو إلى مذكرة تفاهم أو إلى خطة أو تفاهم جديد؟
1: نعم، يعني عمليا الصمود الإيراني على الرغم من كل الضغوط هذه التي تمارس عليه وعلى الرغم من الحصار وإلى آخره، لكن يعني الذي فاجأ العالم أنا باعتقادي أنه هذه الاجتماعات التي حصلت والمفاوضات التي حصلت في نيويورك، يعني لم يكن متوقعا أن تحصل مثل هذه المفاوضات. لأن إذا تابعنا الرئيس الأمريكي نفسه حين كان يتكلم على الأقل في الشهر الأخير، نجد على أنه كأنه يعني لا يريد أي مفاوضات ويريد استمرار القتال، وكل يوم يعني يعطينا بالتصريح ويأتي بنقيضه. لكن أن تأتي إيران وتقول لنا شروط وهذه الشروط لا يمكن التجاوز عنها من أجل يعني تغيير الواقع العسكري والسياسي في المنطقة، أنا أعتقد مجرد أن وضع الشروط في ورقة، سبعة شروط أو غيرها في ورقة، وإرسالها للولايات المتحدة بأي طريقة كانت، وإرسال الوفد المفاوض الأمريكي ليتفاوض على هذه الشروط، هنا هي القضية الأساس، التفاوض على هذه الشروط ليس شروطا أمريكية كما كان يتوقع البعض أن أمريكا هي التي تضع الشروط، إنما الذي يضع الشرط لاستمرار المفاوضات وتغيير الواقع السياسي والعسكري في المنطقة هي إيران، وأمريكا خضعت لذلك ورضخت لذلك ووافقت على أن تبدأ المفاوضات. واضح جدا أنه يعني هذه الشروط الإيرانية معناها أنه لا يمكن تجاوز هذا الواقع الجديد الذي فيه إيران تفرض الشروط ولأجل يعني فتح مضيق هرمز. معنى فتح مضيق هرمز، الكل أصبح يفهم ذلك أنه حل الأزمة العالمية التي حصلت نتيجة لإغلاق هذا المضيق ويعني نتيجة لهذه الحرب على إيران. ولذلك العالم إذن اليوم يرتقب يترقب أن يقوم الأمريكي بتغيير نمط تفكيره وإجباره على أن يغير نمط التفكير، لأن القوة العسكرية فشلت يعني فشلا ذريعا في إيران، ولا يمكن تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة إلا من خلال المفاوضات وهذه الشروط التي
0: ولكن المفاوضات ما هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الطرف الأمريكي دكتور محمود، خاصة أنه كل التصريحات الأمريكية يعني هي في إطار أنه نحن من نسيطر على مضيق هرمز وإيران ليس لديها قدرات على ذلك ونحن نتحتى أن نتحكم بالمضيق، والقدرات العسكرية والصاروخية لإيران ضعفت كثيرا، ويعني يعني شبه أنه الدولة انهارت، هذا ما تجمع عليها التصريحات الأمريكية، وبالتالي عن أي شروط يمكن أن نتحدث اليوم تقبل بها واشنطن خاصة أمام هذا التثبت الإيراني أو هذا التشبث الإيراني في هذه الشروط وبضرورة الرد على أي تهديدات أمريكية؟
1: يعني هذه التصريحات الأمريكية أننا نسيطر إلى آخره تعبر عن أحلام وليس عن واقع. الواقع هو أنه إيران طالما أنها تحاصر من قبل الولايات المتحدة ويعني الولايات المتحدة تريد منعها من تحقيق ذاتها في المنطقة هي التي تضع الشرط، والشرط الأول المهم يعني الحد الأدنى هو فتح المضيق. فتح المضيق عن طريق أنه رفع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، هذا هو البند الأول رقم واحد. ولذلك إذا أرادت الولايات المتحدة حقيقة التقدم نحو يعني حلحلة هذه الأزمة، يجب عليها أن تعرف أنه لا يفيد قضية الحصار التي تريد أن تفرضه على الموانئ الإيرانية. هذا رقم واحد، هذا الشرط الأساسي، ومنه ممكن التقدم إلى الأمام. وأنا أعتقد أنه يعني كوشنير وباقي يعني الوفد الأمريكي فهم هذه الرسالة فهما جيدا، والإدارة الأمريكية، نحن نرى الخلاف الذي يحدث الآن في داخل الإدارة الأمريكية وعلى أبواب الانتخابات النصفية ما بين موقف الرئيس الأمريكي نفسه الذي يتأثر مرة بنائب الرئيس ومرة بوزير الخارجية، يعني المعسكرين الذين يتصارعان في داخل الولايات المتحدة، يعني بدل أن يكون صراعا في إيران الصراع الداخلي انتقل إلى الإدارة الأمريكية. وهذه القضية، وحينما يتحدث الرئيس الأمريكي ويقول بعد الانتخابات النصفية، أنا أعتقد نعم هو يعتقد أنه يعني الأمور بدأت واضحة، أنه في هذه الانتخابات ستدفع أمريكا ثمنا باهظا، وخاصة الحزب الجمهوري وخاصة الرئيس الأمريكي. وبعد الانتخابات النصفية إذا ما تحققت الاستطلاعات بخسارة الحزب الجمهوري وربح الحزب الديمقراطي، ومعنى ذلك الرئيس الأمريكي سيضطر أن يدفع الثمن الذي كان عليه أن يقبله قبل أشهر عديدة.
0: طيب
1: نعم
0: دكتور، نتابع هذه الجولة وننتقل الآن إلى مجلة The Economist البريطانية بالعنوان التالي: أمريكا تتراجع عن منطقة لم تنجح قط في إعادة تشكيلها. وفي المقال أنه بالنسبة لكبار المسؤولين المجتمعين في نيويورك هذا الأسبوع، لم تعد أمريكا تبدو حلا لمآسي الشرق الأوسط، بل هي مصدر لها. فرغم أن أمريكا لن تغادر الشرق الأوسط، فإنها ستضطر إلى التراجع عن دورها كقوة مهيمنة. إن أمريكا تتراجع عن منطقة لم تنجح قط في إعادة تشكيلها، وهي لا تغادر الشرق الأوسط لكنها تتخلى عن مهمة إدارته. ويتابع المقال: تتمثل الرؤية السائدة في واشنطن وطهران ودول الخليج في أن الصراع سيستمر حتى نهاية العام. فقد طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الأمريكيين عدم التسرع في العودة إلى مذكرة التفاهم، مفضلا أن يحافظوا على الحصار ويسعوا للتوصل إلى اتفاق جديد. وتشارك معظم دول الخليج هذا الرأي باستثناء قطر وعمان. وفي المقابل: لا تبدي إيران أي عجلة لإبرام اتفاق قد يؤدي إلى خفض أسعار النفط ومنح السيد ترامب دفعة سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفية. وربطا بالشق السعودي تحديدا، نطالع في الإعلام الإسرائيلي في موقع إسرائيل هيوم العنوان الآتي: الطريق إلى التطبيع مع السعودية يمر تحديدا بباب المندب. وفي المقال: أن تهديد طرق الملاحة في البحر الأحمر يلحق الضرر بإسرائيل وبالرؤية الاقتصادية للرياض، لكنه يخلق أيضا فرصة مشتركة. ويتابع: يمكن لجسر بري يمتد من الخليج عبر السعودية والأردن وإسرائيل أن يحول المصالح المشتركة إلى تحالف اقتصادي وأمني، وأن يمهد الطريق نحو التطبيع. يتجاوز التطبيع الرسمي بين تل أبيب والرياض مجرد اتفاق سلام رمزي أو مراسم توقيع دبلوماسية. فمن شأن خطوة كهذه أن تمنح إسرائيل اندماجا في منظومة دفاع إقليمية متكاملة بدعم من الولايات المتحدة، تشمل الإنذار المبكر والدفاع الجوي وتبادل المعلومات الاستخبارية في الوقت الفعلي. هذا هو الشرق الأوسط الجديد بمعناه الأكثر واقعية واتزانا، وفق المقال الإسرائيلي. دكتور محمود، في أي إطار وضعت الحرب الأمريكية الأخيرة والتصعيد في المنطقة دور وصورة الولايات المتحدة الأمريكية، وهل ما زالت حلفاء واشنطن في المنطقة ترى في الولايات المتحدة الأمريكية حليفا يمكن الاعتماد عليه، طبعا انطلاقا من التجربة هذه؟
1: عمليا أستاذ ما رأيناه خلال هذه الحرب، أنا أعتقد وواضح يعني بشكل واضح الاعتقاد أن دول الخليج على الرغم من التصريحات التي نسمعها والتي كان لها صدى في الإيكونوميست، ولكن في واقع آخر خلف هذه التصريحات، وهو أن دول الخليج كانت تعتقد أنه يعني ممكن أن تحمي مصالحها الاقتصادية وغيرها من خلال الولايات المتحدة، من خلال إقامة قواعد أمريكية في على أراضيها في المنطقة. هذه الحرب أثبتت إثباتا واضحا لكل من يعني برأسه بعضا من العقل أن الولايات المتحدة لا تستطيع، على العكس الولايات المتحدة بوضعها قواعدها العسكرية على أراضي هذه الدول في المنطقة الخليج وغير الخليج أدت إلى أن تصبح هذه المنطقة يعني ساحة حرب، ولذلك خسرت خسائر فادحة كبيرة جدا هذه الدول وخاصة دول الخليج. اعتقادي أن كل من يخطط استراتيجيا للمستقبل في هذه المنطقة قد سيغير تفكيره الأساسي، بأن الولايات المتحدة بدل أن تدافع وتحمي أصبحت عبئا حقيقيا على البلد، على البلاد كلها، على هذه المنطقة كلها. ولذلك أنا أعتقد اعتقاد راسخ، على الرغم من أنه هنالك من يخالف ذلك، لكن الواقع هو أن دول الخليج ستغير نهجها بعد انتهاء هذه الحرب، ولذلك المنطقة هي التي تحمي نفسها، كل المنطقة. يعني إيران جزء لا يتجزأ طبعا من هذه المنطقة، ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الخليج ككل. ولذلك المستقبل هو أنا أعتقد تغيير استراتيجي في موازين القوى في المنطقة، والتخلي يعني بشكل تدريجي عن موقع الولايات المتحدة كحامٍ للمنطقة، ويكون تفكير جديد بأن المنطقة تستطيع أن تحمي نفسها بنفسها ومن خلال اتفاقات، وخاصة أن الأيدي يعني مدت الأيدي الإيرانية أكثر من مرة واحدة مدت لتغيير هذا النهج الخاطئ الذي انتهجته دول الخليج، وبنية صادقة وواضحة بأن هذه الحرب وأحدى أهم نتائج الحرب ستكون مستقبلا تغيير نهج هذه الدول من ونظرتها للولايات المتحدة على أنها حاميتها، ولن يحمي هذه الدول إلا نفسها والمنطقة التي تعيش بها.
0: هذا التغير دكتور محمود في الموازين وفي نهج حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وتغير الدورة والمهمة الأمريكية المعتادة في الشرق الأوسط، يمكن أن تتقبله واشنطن، وماذا لديها من خيارات أمام هذا الواقع المتغير؟
1: يعني واشنطن في نهاية الأمر تريد أن تسيطر قدر الإمكان على مقدرات المنطقة كما فعلت في السابق، يعني أهم شيء بالنسبة لها، يعني هي لا تأتي لا حبا في قطر ولا يعني حبا في السعودية، إنما تأتي من أجل الاستفادة من هذه البلدان ومن مقدراتها وخيراتها. ورأينا كيف تتعامل الولايات المتحدة مثلا في فنزويلا حينما يعني كان هنالك في نوع من اختلاف، أو في أماكن أخرى. وهذا أعتقد يعني هذه الحرب بكل مركباتها ومكوناتها وتغيراتها وتطوراتها وصمود إيران، هذا أهم شيء، وصمود الشعب الإيراني، كل هذا أثبت على أن العدو الخارجي أو الحليف الخارجي هو نفس الشيء، يعني الذي يأتي إلى هذه المنطقة للاستفادة من خيراتها ممكن استبداله بأن يكون هناك شيء جديد من أبناء المنطقة لحماية أنفسهم والاستفادة من خيرات بلادهم لنفسهم، ليس للخارج الذي يريد فقط يعني نوع من استعمار ولكن دون أن يحتل الأرض ويحتل المصدر الاقتصادي الأهم في الشرق الأوسط. ولذلك الولايات المتحدة طبعا يعني لن تتخلى عن هذه المكاسب التي اكتسبتها في المنطقة خلال مئات عشرات السنين، إنما في نهاية الأمر من يستطيع أن يفرض إرادته هو كما فعل الشعب الإيراني أن يفرض إرادته، وكذلك شعوب المنطقة أنا أعتقد بدأت تفهم الدرس جيدا، الإرادة هي الشيء الأهم وهو الذي يستطيع أن ينقذ المنطقة من هذا التغول من قوة خارجية على مكتسبات وعلى مقدرات هذه المنطقة.
0: بالانتقال إلى ما ورد في الإعلام الإسرائيلي وبالتحديد في موقع إسرائيل هيوم عن التطورات في اليمن وحتى عن السعودية بالتحديد، هل التطورات في اليمن دكتور محمود وتبعات عودة هذه الحرب على السعودية يمكن أن تكون مقدمة وتمهيدا لسلوك مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية طبعا انطلاقا من المصالح المشتركة اقتصاديا وأمنيا.
1: يعني هذا المقال الذي تفضلت به من إسرائيل اليوم، يجب أن نذكر أن إسرائيل اليوم هي جريدة حكومية تقريبا، يعني جريدة اليمين الإسرائيلي، وتنطق يعني بأحلام نتنياهو أو دائرة نتنياهو. أنا أعتقد يعني أنه هذا ما تأمله إسرائيل أن يحدث وتريد أن يحدث، لكن على الرغم من هذا الحلم يبقى الموقف السعودي حتى هذه اللحظة، وأعتقد لن يتغير هذا الموقف السعودي أنه من قضية التطبيع مع إسرائيل، طالما أن إسرائيل ترفض رفضا تاما إقامة دولة فلسطينية، ويعني تستمر في تغولها وقتلها ويعني ما نراه أمام عيوننا يوميا. ولذلك الشرط السعودي الذي كان وما زال أعتقد أنه سيبقى، لأن السعودية تبحث في نهاية الأمر أن تكون حقيقة يعني لها دورا مهما في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية ككل، ولا يمكن للسعودية أن تتبوأ مثل هذا الدور المستقبلي المهم في الشرق الأوسط وأن تكون مطبعة مع إسرائيل. يعني انظر كل الدول التي طبعت مع إسرائيل، ماذا استفادت هذه الدول؟ على العكس، كل هذه دول التطبيع أصبحت عبارة عن يعني أنا عارف بديش أستعمل كلمات يعني أريد أستعمل كلمات، ولكن يعني كلها خسرت كرامتها وخسرت موقعها وخسرت الكثير من مقدراتها واقتصادها لخدمة ماذا؟ لخدمة من يريد القضاء على آمال الأمة العربية والإسلامية. ولذلك السعودية أنا أعتقد لن تدخل في هذه الدائرة إلا إذا يعني تحققت الشروط التي تحدثت عنها السعودية، وهي حقيقة ليس فقط مسارا لإقامة دولة فلسطينية ويكون يعني مجرد كلام، إنما يكون حقيقة وواقعا. وإذا ما هذا يعني يصدق هذا التفكير، فمعنى ذلك أنه أحلام نتنياهو ومحاولة نتنياهو استغلال المشاعر الإسرائيلية بأن الحروب الداخلية العربية بين اليمن والسعودية واليمن إلى آخره، هذه يعني تعطي فرصة لإسرائيل أن تدخل وتخترق المنطقة التي لم تطبع معها حتى الآن. هذا حلم إسرائيلي، ولذلك يعني حتى في الصحافة غير إسرائيل اليوم حينما تعرضوا لهذا الموضوع تعرضوا له على أنه حلم إسرائيلي وليس واقعا، وأنه طالما إسرائيل تستمر في هذه السياسة التي نراها الآن أمام عيوننا، القتل في كل المناطق الفلسطينية وغير الفلسطينية، فلا أحد يحلم أن تقوم السعودية بتغيير موقفها. وهذا الموقف أنا يعني على الرغم من الخلافات العربية، نحن قد نختلف بين بعضنا البعض، وهذا يعني يحدث بين الأخوة، يحدث في نفس العائلة، يحدث وفي نفس البيت يحدث، ولكن الفرق كبير حينما يحدث هذا الخلاف ليؤدي لعدونا أن يدخل ويقرب بيتنا.
0: دكتور، بتابع هذه الجولة، طبعا هذه الجولة دكتور، وعن السياسة الأمريكية في المنطقة أيضا ولسيما فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، ننتقل إلى موقع الإلكتروني لمركز كارنيجي والمقال الذي يحمل العنوان الآتي: في ظل تعثر الولايات المتحدة في حربها مع إيران، من المرجح نشهد تسارعا في وتيرة انسحابها من المنطقة. وفي المقال: تصدعات عديدة تشوب السلام الأمريكي في الشرق الأوسط، وفي مقدمها التصدع في الجانب الأخلاقي، فقد أدت عمليات القتل المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة بدعم وتسليح من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين إلى قناعة راسخة لدى الكثيرين في الشرق الأوسط بأن النظام الأمريكي يقوم في جوهره على دعائم إسرائيلية، حيث تأتي رفاهية شعوب المنطقة والفلسطينيين على وجه الخصوص في مرتبة ثانوية. ويتابع المقال: وصف الكاتب الهندي بانكاج ميشرا فظائع غزة بأنها تمثل قطيعة نهائية في التاريخ الأخلاقي للعالم منذ نقطة الصفر عام 1945. وكما ذكر بأن جورج أورويل كان قد كتب ذات مرة أن قضية فلسطين هي قضية لون. دكتور، الرؤية الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والخطة الموضوعة للسلام في غزة والتي يتم تطبيقها من المفترض في هذه المرحلة، فعليا ماذا أثمرت وماذا قدمت للفلسطينيين ولأهالي قطاع غزة بالتحديد؟
1: حتى هذه اللحظة يعني لم تقدم شيئا سوى يعني شيء واحد هو انه يعني وقف المجزرة التي حدثت، يعني بدل ان يقتل الاسرائيليين يوميا مئات الناس يقتلوا يوميا بين 5 إلى 10، هذا المعدل الذي اصبح الان. هذا ما استطاعت يعني هذه ما يسمى الخطة ككل. ولذلك نحن نرى الآن في هذه الأيام يعني الأخيرة حينما تقرأ الصحافة الإسرائيلية دائما العنوان الأول صباحا حينما تفتح الصحيفة أول شيء في كل الصحف الإسرائيلية يتحدثون عن عدد القتلى الذي نجحت، يعني هذا بالنسبة للإسرائيليين نجحت بقتلهم في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. يعني أصبح العنوان الذي تريده الحكومة الإسرائيلية ليتصدر الصحافة هو عدد الأرواح التي تم قتلها في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. وبعد ذلك تأتي أخبار أخرى يعني، وخلال النهار قد تتغير، ولكن أصبح يوميا هذا العنوان يتصدر الصحافة الإسرائيلية. لماذا كل هذا؟ لأن إسرائيل يعني أو الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى الحكومة القادمة، لا أعرف يعني من سيكون في الحكومة القادمة، أصبحوا يرون بأن المجتمع الإسرائيلي يريد أن يعيش ولو حالة من إقناع الدافع أنه هو يستطيع. ماذا يستطيع بعد الفشل الكبير الذي واجهته إسرائيل في 7 أكتوبر؟ يستطيع أن يسيطر ويستبيح الأرض الفلسطينية. ولذلك هؤلاء الناس يعني في قطاع غزة في الضفة الغربية دماءهم أصبحت الآن وقودا للانتخابات الإسرائيلية. يعني نتنياهو وحزب الليكود وغيره من الأحزاب اليمينية الإسرائيلية هي تستغل هذه الدماء الفلسطينية التي تسال يوميا مع الصور التي يعني تكون في المواقع الإسرائيلية لتكون عبارة عن الوقود للانتخابات بأن إسرائيل تنتصر، وتنتصر على ماذا؟ قتل هذا الجب أو ذلك الشاب أو ده هذا الطفل أو تلك المرأة. هذا ما وصلت إليه الواقع الإسرائيلي. ولذلك قضية السلام أو يعني خطة السلام الأمريكية يعني حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تقدم شيء، يعني ما زال الوضع كما كان. إنما هنالك من يعتقد بأنه بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية قد يكون تحريك لهذا الملف، ولكن هذا لا يمكن
2: أن تحريك للملف. دكتور بأي اتجاه؟ ما الذي يمكن أن يتغير؟
1: إنه التغير الذي نتحدثون عنه يعني بعد الانتخابات، إذا ما تغيرت حكومة نتنياهو وجاءت حكومة أخرى، إنه هذه سيكون من مصلحتها أن يعني أن تخفف حالة الاحتقان الموجودة في المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة احتقان شديدة كبيرة جدا. يعني هذه الصور القتل اليومية لا تؤدي إلى يعني راحة لدى الإسرائيليين، لكن تؤدي إلى أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة من التوتر المستمر.
3: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: ورجاء.
5: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
4: فرع لأبواب السماء.
6: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
4: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: سورة عبسة إذن هي من السور التي تتناول في أول آياتها حدثا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع سحر أصحابه ويدعى عبد الله بن أم مكتوم. كان رجلا مسلما وكان أعمى. كان عبد الله بن أم مكتوم رجلا مسلما وكان أعمى، وكان يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم منه الإسلام. طرق عبد الله بن أم مكتوم باب رسول الله يوما، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع نفر من قريش، نفر من المشركين، جماعة من أسيار مكة الكفار. كان عليه الصلاة والسلام يحدثهم عن الإسلام والإيمان ويدعوهم للدخول في دين الله، يدعوهم للدخول في الإسلام. فلما طرق عبد الله بن أم مكتوم الباب ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني يا رسول الله مما علمك الله. عبد الله المسلم الأعمى جاء يطلب من رسول الله أن يعلمه. فعبس عليه الصلاة والسلام عندما دخل عبد الله لأنه مشغول بمجادلة ودعوة المشركين للإسلام. فعاتبه الله تعالى، عاتب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل هذه السورة. وفي بدايتها هذا العتاب اللطيف الذي يؤكد فيه الله تعالى أن المسلم هو أغلى من كل الكفار عند الله تعالى، وأن الاهتمام بالمسلم يجب أن لا ننشغل عنه بغيره، لأن القيمة في الإسلام لما يحمله الإنسان في نفسه من حبه لله وطاعته لله سبحانه وتعالى. فأنزل الله تعالى عتابا لرسوله الكريم فقال جل شأنه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولم يخاطبه مباشرة كأنما يتحدث عن غائبه، عبس، ولم يقل له عبست وتوليت، إنما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. في هذا عتاب، والعبوس ليس من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان دائما طليق الوجه تشوشا، لكن حرصه على إيمانه الكفار جعله يشعر بشيء من المضايقة ظهرت على وجهه، فعاتبه الله ليعلمنا، لأن القرآن يعلم المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام معلم، فلا بد وأن تكون تصرفاته تشريعا لنا وتعليما لنا كمسلمين. عاتبه الله تعالى ثم قال له: وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك، وما يعلمه، لعل هذا المسلم جاء يزكي نفسه ويطهرها من قضية في نفسه يريد أن يسأل عنها، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يتعظ بما تعلمه فينتفع بالموعظة، ثم يسأله أو يعاتبه في شأن المشركين الذين استغنوا عن الحق، استغنوا عن الحق بجاهه وماله وسلطانه، كان أحدهم يفتخر بولده أو بماله ويعتز بأمور الدنيا ولا يعتز بإيمانه، لذلك سماهم الله تعالى المستغنين، إن الإنسان لا يبقى من رآه استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى، الذي استغنى عن الإسلام ولا يريد الإسلام وزهد بالحق فأنت تجلس له وتتصدى لمقابلته والجلوس معه، وما عليك أن لا يزكى، ومن الذي يحاسبك إن لم يؤمن هؤلاء؟ هذا الإنسان المستغني عن الله لا يحاسبك الله تعالى سواء آمن أو لم يؤمن. وأما من جاءك يسعى إليك، والسعي هو السير بجد ونشاط، وهو أعمى، رجل أعمى جاء يقصدك، وهؤلاء ليسوا مقبلين عليك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخاف الله فأنت عنه تتلهى عنه بهؤلاء المشركين، كلا إنها تذكرة، كلا كلمة عتاب قاسية، كلا إنها تذكرة، إنها موعظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها إذن تذكرة للرسول عليه الصلاة والسلام وتذكرة لكل مؤمن أن لا يعبس في وجه أخيه، أن لا يفصل في وجه إنسان مؤمن جاء يسأله أو جاء يطلب عونه. كلا إنها تذكرة، أي إنها موعظة، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر الله تعالى وأطاع الله والتزم بأمر الله. هذه الأوامر والذكر والتذكير قد أنزله الله تعالى في كتاب، في آيات، وفي صحف، في صحف مكرمة. هذه الصحف التي ينزلها الله تعالى على عباده، والصحف التي يكتب الله تعالى بها أعمال العباد، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، يرفعها الله تعالى إليه، يرفع الله تعالى صحف العباد وأعماله إليه بأيدي سفرة هم ملائكة الوحي، والملائكة الكتبة الذين ينزلون بالوحي ويصعدون بصحف العباد وأعمال العباد لله تعالى، كرام بررة. تلك الملائكة هم من الكرام، أهل الطاعة لله تعالى، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يدعو الله تعالى على الإنسان الكافر بالخلق، يدعو عليه لأن الله خلقه ليعبده، وقد خالف الكافر الغاية التي من أجلها خلق، فكفر بالله بدلا من أن يؤمن به. قتل الإنسان ما أكفره، يدعو الله تعالى على الكافر معاتبا إياه على كفره، من أي شيء خلقه، من أي شيء خلق الله تعالى هذا الإنسان الكافر؟ فلينظر هذا الإنسان إلى أصله الذي خلقه الله تعالى منه، فلو أن الإنسان كان خالقا لكان من حقه أن يفقر على المخلوقات، ولكنه مخلوق، ومن أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، خلقه من نطفة من ماء فقدره بشرا، ذكرا أو أنثى، صحيحا أو سقيما. فكيف يستكبر الإنسان الذي خلق من ماء مهين من نطفة مزرة، كيف يتكبر على خالقه؟ فالإنسان يجب أن يكون متواضعا خاشعا بين يدي الله عز وجل. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم يسره للحياة وبنى وبين له سبيل الهداية. إن خلقه ولم يترك، خلقه وأرسل له رسولا وكتابا يرشده إلى طريق الحق، ثم أماته فأقبره، ثم أماته بعد الحياة وأقبره، أي أرسل له من يقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم عندما يريد الله يخرجه من قبره بالحساب. هذه هي الحياة كما اختصرها كتاب الله تعالى في سورة عبس. هذه هي الدورة التي يمر بها الإنسان. كلا لما يقضي ما أمره، يأتي الإنسان من غير أن يقضي أوامر الله تعالى التي خلق من أجلها، أي عاد إلى الله تعالى بالمعاصي لا بالطاعة. ثم يذكر الله تعالى بقدرته وبفضله ومنه، بمنه على الإنسان الذي أطعمه، وكيف أن أخرج له طعامه من الأرض الميتة، فكما تنبت الأرض بالأعشاب وبالزروع، كذلك يخرج الإنسان من الأرض كما تخرج النباتات. فأكله الذي يأكله كل يوم يدله على خالقه الذي أخرجه من الأرض كما أخرج النبات. فالإنسان من تراب الأرض، والنبات من تراب الأرض، والحيوان من نفس المكان، والله أنبتكم من الأرض نباتا، فسمانا نباتا حتى نلتفت إلى النبات الذي يخرج من الأرض كما يخرج الإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ننظر إلى قدرة الله، أنا صببنا الماء صبا، وهو مطر السماء ينزل من السماء، ثم شققنا الأرض شقا، تتشقق الأرض فيخرج النبات، فأنبتنا فيها حبا، الحب كل ما ينبت ويصبح حبا كالقمح والشعير وغيرها من الحبوب، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، العنب مع كل أنواع الفاكهة، وقضبا ما له قضبان كالتفاح، وزيتونا ونخلا، زيتون والنخل معروفان، وحدائق غلبة، الحدائق التي يغلب بعضها على بعض وتداخل فيها الأشجار، وفاكهة وأبا، الفاكهة عموم ما يخرج من السكريات، والأب هو ذلك يدخل في عداء الخضار التي تنطق النار. متاعا لكم ولأنعامكم، هذا متاع للإنسان وللحيوان. الإنسان على أي شيء يعيش؟ على نبات الأرض، كالبهيمة تعيش على نبات الأرض. متاعا لكم ولأنعامكم. ولكن ما الفرق بين الإنسان والبهيمة؟ أن الإنسان والبهيمة يلتقيان على طعام واحد، هو ما تنبته الأرض، ولكن الفرق أن الإنسان خلق لله والبهيمة خلقت للإنسان. رب العالمين خلق النبات للإنسان والحيوان، وخلق الحيوان والنبات للإنسان، وخلق الإنسان له سبحانه وتعالى. فالذي يغفل عن هذه الحقيقة يصبح كما يخبر تعالى أدنى من البهيمة. لأن البهيمة خلقت للإنسان فهي تقدم له أصواتا وأوبارا وظهرها ليركبها، فتقدم لها له لحومها ليأكلها وحليبها ليشربها. والنبات خلقت للإنسان والحيوان فهي كل سنة تنبت، ويدخر الإنسان لنفسه ولبهائمه طعام العام كله. فالإنسان عندما يتخلى عن المهمة، فالإنسان الذي يتخلى عن المهمة التي خلق من أجلها يكون دون البهيمة عند الله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم. فيها إشارة إلى أنكم أيها الناس أنتم والأنعام في المنشأ في الغذاء الجسدي تأكلون من مصدر واحد هو نبات الأرض، ولكن الإنسان يحاسب، وأما البهيمة فلا تحاسب، أي بمعنى أنها لا تعذب ولا تثاب بخلاف الإنسان. ثم يخبر الله تعالى عن القيامة وكيف يكون حال الإنسان عندما تقوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة هي القيامة التي تصف بدويها آذان العباد، فإذا جاءت الصاخة، والصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، ومنها الطامة الكبرى، ومنها الساعة، ومنها يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة ماذا يكون؟ اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبته أي زوجته، وبنيه أولاده، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل إنسان يوم القيامة شأن يغنيه ويشغله عن أولاده وعن أمه وأبيه وعن كل الناس. فيوم القيامة لا يلتفت أحد إلى أحد، إنما كل إنسان يشغله الخوف على نفسه عن كل من سواه، وهذه صورة من صور الخوف يصورها القرآن، هذه الصورة البليغة. لأن الإنسان مهما كان الخوف شديدا فإنه يبقى يعطف على أولاده إلا يوم القيامة، إلا يوم القيامة. ففي أيام الجوع تطعم الأم أولادها ولو ماتت من الجوع، وتحامي في أيام الخطر عنهم ولو تعرضت لأشد الأخطار، إلا يوم القيامة. فإن شدة الهول وشدة الخوف تنسي الناس أنفسهم، أي تنسي الناس بعضهم بعضا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة، الناس يوم القيامة فريقان، فريق وجوهه مسفرة أي مشرقة كإسفارة الفجر، ضاحكة مستبشرة، أصحابها ضاحكة ومستبشرة بنعيم الله ورضوان الله، وهم المؤمنون الذين عملوا في الدنيا بأمر الله وعادوا إلى ربهم بصحائف تبيض الوجوه، صحائف أعمالهم تبيض الوجوه و تترك عليها إشراقة الإيمان، وتترك عليها ابتسامة الله والاستبشار بالنعيم الذي ينتظر أهل الإيمان. هذا الفريق الأول. أما الفريق الثاني فوجوههم تكون مغبرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبرة يوم القيامة وغبرة القبور وغبرة السيئات التي هي أسوأ من غبار القبور وأسوأ من غبار يوم القيامة، عليها غبرة شبهها بأنها وجوه قوم قد علاها القتاب القتاد وعلاها السواد، لأنها تنتظر العذاب، ترهقها قطرة أي أرهقتها الذنوب والمعاصي. أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك أصحاب الوجوه الغبراء المرهقون المتعبون يوم القيامة، هم الكفرة العصاة الذين تركوا الدنيا وودعوها بالمعاصي ولم يودعوها بما يبيض الوجوه. إذن بدأت السورة بالحديث عن العبوس، وأن بالعبوس عبوس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله بن أم مكتوم، وانتهت بالحديث عن أهل المعاصي الذين تأتي وجوههم مغبرة، والحديث عن أهل الإيمان التي يأتون ربهم يوم القيامة وقد أسفرت وجوههم إسفارة النور، إسفارة الإيمان، الذين يستبشرون بنعيم الله ورضوانه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الوجوه المسفرة، وأن يجنبنا وجوه أهل المعاصي والكفر والفجور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. للمتقين في حياتهم سعادة عظيمة، لأنهم عظموا الله بتقواه، فإذا ضاقت عليهم الأمور جعل الله لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. وقصة اليوم هي قصة تحوي كل معاني التقوى ومخافة الله. يحكى أنه في القرن الأول الهجري كان هناك شاب تقي يطلب العلم ومتفرغ له، ولكنه كان فقيرا. وفي يوم من الأيام خرج من بيته من شدة الجوع، فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين، والذي كان مملوءا بأشجار التفاح.
2: أشعر بجوع شديد يكاد يمزق أحشائي، فماذا سينقص من هذه الشجرة؟ لو قطفت تفاحة واحدة وأكلتها وشفيت جوعي، ولكن هذه التفاحة ليست من حقي، فأنا لست مالك هذا البستان. وما تأثير تفاحة واحدة في بستان مليء بكل أنواع الفاكهة؟ لن ينقص البستان شيء، لن ينقص.
1: فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها حتى ذهب جوعه. ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه بشدة وتؤرقه، فذهب مسرعا في الصباح الباكر إلى البستان يبحث عن صاحب البستان.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أخبرني بالله عليك، أين أجد صاحب هذا البستان؟
3: ستجده يتفقد أحواض الليمون في الناحية الشرقية من البستان.
2: أشكرك يا أخي، السلام عليكم يا عمام.

0: لقد كنت مارا من هنا بالأمس، وقد بلغ مني الجوع مبلغا عظيما، فقطفت تفاحة من بستانك وأكلتها، وجئت إليك اليوم أستأذنك فيها أن تسامحني.
1: والله لا أسامحك، بل إني خصيمك يوم القيامة عند الله.
0: أرجوك يا سيدي، لقد ندمت ولمت نفسي كثيرا، وها أنا بين يديك أستسمحك.
1: والله لن يكون أبدا.
0: لا تعذبني يا عماه أرجوك، فوالله لولا الجوع الشديد ما كنت أكلت التفاحة ولا قربت من بستانك.
1: إليك عني أيها الشاب، واخرج من البستان ولا تعد هنا مرة أخرى.
0: أرجوك يا عماه، إنني مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من دون أجر باقي عمري، أو أفعل أي أمر تريده، ولكن بشرط أن تسامحني.
1: حسنا يا بني، إنني مستعد أن أسامحك، لكن بشرط.
0: اشترط كما تشاء.
1: شرطي هو أن تتزوج ابنتي.
0: ماذا؟
1: أنا لم أكمل بعد. اعلم يا بني أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء، وأيضا مقعدة لا تمشي، ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها، فإن وافقت عليها سامحتك، هذا شرطي، فهل تقبل به؟
2: صدم الشاب وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه العلة.
0: لقد قبلت الزواج بابنتك، وأسأل الله أن يجازيني على نيتي وأن يعوضني خيرا مما أصابني.
1: حسنا يا بني، موعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك، وأنا أتكفل لك بمهرها كاملا.
2: فلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب متثاقل الخطى، فلما طرق الباب فتح له أبوها وأدخله البيت، وبعد أن تجاذب أطراف الحديث قال له: يا بني تفضل بالدخول على زوجتك، وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته. فلما فتح الباب ورآها وقف الشاب في مكانه يتأملها، وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة، وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث ولماذا قال أبوها ذلك الكلام. ففهمت ما يدور في باله، فبادرت بالسلام عليه لقطع حالة الصمت التي عمت لدقائق قليلة.
3: السلام عليك يا زوجي، أعلم ما يدور في ذهنك، ولكن اعلم يا زوجي العزيز إن أبي لم يكذب عليك في كلمة واحدة مما وصفني به لك، فأنا عمياء من النظر إلى الحرام، وبكماء من الكلام إلى الحرام، وصماء من الاستماع إلى الحرام، ومقعدة لا تخطو رجلاي خطوة إلى الحرام. إنني وحيدة أبي، ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح، فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها، قال أبي: إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حري به أن يخاف الله في ابنتي، فهنيئا لي بك زوجا، وهنيئا لأبي بنسبه.
2: وبعد عام أنجبت هذه الفتاة من هذا الشاب غلاما كان من القلائل الذين مروا على هذه الأمة. أتدرون من ذلك الغلام؟ إنه الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقهي المشهور، هو أحد ثمار التقوى. عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لو تساءلنا عن الأهداف النهائية للجهود التربوية الكبيرة التي نبذلها في البيوت وفي المدارس وفي كل المحاضن التربوية، لوجدنا أن هذه الأهداف عبارة عن ثلاثة. الهدف الأول هو الصلاح، والهدف الثاني هو النجاح، والهدف الثالث هو المشاركة في الإصلاح. نحن نربي أبناءنا حتى يكونوا في المستقبل شبابا صالحين بالمفهوم الشرعي، يأتمرون بأمر الله جل وعلا ويقفون عند حدوده ومناهيه، ونربيهم أيضا حتى يكونوا ناجحين، بمعنى أنهم يستطيعون كسب رزقهم بكرامة وبدون إرهاق وعسف. وهذا يعني أننا نربيهم على معالي الأمور، نربيهم على العصامية، على الجدية، على ضبط الذات، نعلمهم تعليما جيدا في أفضل مكان تسمح به إمكاناتنا المتوفرة لدينا. أما الهدف الثالث فهو المشاركة في الإصلاح، أي أن يكون لهم دور وجهد في إصلاح مجتمعاتهم. فالإنسان المسلم لا يكتمل صلاحه إلا إذا صار مصلحا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشجع على الخير ويحاصر الشرور ويبني في المرافق العامة ويساعد الآخرين ويساعد في حفظ الأمن ويساعد في سلامة الحياة العامة. أهداف ثلاثة لا يجوز أن تغيب أبدا عن بال أي مربي: الصلاح والنجاح والمشاركة في الإصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. تعامله صلى الله عليه وسلم مع معارضيه وعملاء اليهود في المدينة يجتمع الشمل، يصل زيد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني وزوجته وابنه أسامة، وتصل رقية وأم كلثوم وفاطمة وسودة، فيبني صلى الله عليه وسلم لهن غرفا صغيرة متواضعة، ثم يغادر بيت أبي أيوب ويسكن معهن. وذات يوم يعلم صلى الله عليه وسلم بمرض حبيبه سعد بن عبادة، فيأخذه قلبه إليه، وفي الطريق يمر بمجلس فيه وثنيون ومسلمون ويهود، وبينهم وثني اسمه عبد الله بن سلول، رجل حاقد بدأ منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بالالتصاق بيهود، يفكر معهم، يحقد معهم، يشتم معهم. أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم بتواضع على حمار يردف خلفه حفيده بالتبني، الطفل الأسود أسامة، غلت جاهلية بن سلول، وعلت من حوافر الدابة عجاجة غبار خفيفة، فأخذ ثوبه ولفه على أنفه، ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة متجاهلا أنه قائد الدولة، وقال: لا تغبروا علينا. سلم صلى الله عليه وسلم ووقف، ثم نزل وتلطف بالحديث معهم وكأنه في مكة، دعاهم إلى الله عز وجل وقرأ القرآن، وابن سلول يكاد ينفجر من الغيظ بل بوقاحة أشد من الأولى، فقال مستخفا برسول الله: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فأخرسه أنصاري شجاع وشاعر مشهور اسمه عبد الله بن رواحة، قال: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فعارضه الوثنيون وانضم لهم يهود، فغضب الأنصار وردوا حتى كادوا أن يرفعوا السلاح. هنا قدم صلى الله عليه وسلم درسا للقادة، القادة الذين يحبون احتواء شعوبهم بكل أطيافهم واختلافاتهم. قدم صلى الله عليه وسلم درسا للقادة الذين يدمرون مصداقيتهم في انحيازهم. لم يجعل صلى الله عليه وسلم من نفسه طرفا في الشجار ارتفع عنه وعن غباره، فالذي أقنع الناس وهو مطارد قادر على أن يقنعهم وهو قائد. كل الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه ظل يخفضهم، يهدئ ثورتهم بطيب الكلام حتى سكتوا، ثم ركب دابته وانطلق نحو صاحبه، ولما دخل عليه سلم وجلس ودعا له، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض مسحه بيمينه وقال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، اشف شفاء لا يغادر سقما. ثم خاطب سعدا بصفته قائد الخزرج وصاحب بيعة العقبة عنهم، فقال: أيا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ فكان جواب سعد موافقا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع عملاء اليهود وكهوف مؤامراتهم.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أيها الأحباب، إن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده ألا يغفل عنه، ويريد من عبده المؤمن ألا ينشغل عنه. لذلك إذا غفل العبد المؤمن ولو لحظة عن الله عز وجل وأراد الله بهذا العبد خيرا أدبه ونبهه حتى يعود مباشرة. وقد يكون التأديب صعبا في بعض الأحيان. سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن واجتمع بذلك الرجلين اللذين فسر لهما الرؤيا، قال تعالى عن يوسف عليه السلام: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يعني أحد الرجلين اللذين كانا مع سيدنا يوسف في السجن توقع له يوسف من خلال الرؤيا أنه سيخرج من السجن، فلما هم بالخروج وأرادوا أن يفرجوا عنه قال له: اذكر للملك أن في السجن إنسانا مظلوما اسمه يوسف، اذكرني عند ربك. وهنا عتب الله عز وجل على يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. الرب هنا بمعنى الملك، يعني الحاكم، ليس المقصود الرب هو الإله، حاشا أن يقول يوسف عليه السلام ذلك. لكن الله عتب على يوسف من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين: أنت نبي من أنبيائي، عليك ألا تعتمد إلا علي، أنا الذي أخرجك من السجن. لذلك قال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان ذلك الرجل أن يكلم الملك، وأنسى الشيطان يوسف عليه السلام أن أن يذكر الله في تلك اللحظة. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فماذا كانت العاقبة؟ فلبث في السجن بضع سنين. البضع في لغة العرب من 3 إلى 9. البضع في لغة العرب بضع سنين، من 3 إلى 9. بقي في السجن عدة سنوات لأنه قال: اذكرني عند ربك، تأديبا له. وهذا تأديب محبة أيها الإخوة، يفرح به الصالحون جدا. لذلك لما تذكر هذا الرجل بعد السنوات، لما رأى الملك تلك الرؤيا، رؤيا السنابل ورؤيا البقر، فقال وقال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد فترة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أرسلوني إلى السجن حتى أكلم يوسف. فلما كلمه وشرح له رؤيا الملك فسرها له يوسف، ولم يعاتبه بكلمة، ولم يقل له: أين أنت؟ ألم أذكر لك أن تذكر للملك موضوعي؟ ولا كلمة. فسر له الرؤيا وسكت عليه السلام، لأنه فهم الدرس عن الله عز وجل. أيها الإخوة، من أئمتنا القراء الإمام الكسائي، وكان إماما يصلي بهارون الرشيد. وما أدراك ما هارون الرشيد؟ الإمام العباسي العظيم، الخليفة العباسي الذي كان يحكم أكثر من 50 دولة من دول اليوم. يقول الكسائي عن نفسه: صليت إماما بهارون الرشيد، يعني صلاة جهرية. يقول: فأعجبتني قراءتي، هو يقول عن نفسه: فأعجبتني قراءتي، يعني قال لنفسه: والله قراءتي جميلة، والله حروفي ما شاء الله ممتازة. قال: فغلطت غلطة لا يغلطها الأولاد في الكتاب، أردت أن أقول لعلهم يرجعون، فقلت لعلهم يرجعين. مباشرة لما أعجبته نفسه أدبه الله عز وجل. قال: فوالله ما اجترأ هارون أن يرد علي، فلما انقضت الصلاة قال لي: قراءة من هذه يا كسائي؟ قلت: يا أمير المؤمنين، قد يكبو الجواد. فقال: أما فنعم، يعني قبلت منك هذا العذر. الشاهد أيها الإخوة، الصالحون يفرحون بالتأديب الإلهي. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، اللهم اجعلنا من عبادك المقربين، ودلنا عليك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: يسبح البحر بالأمواج خالقه، بحمده لك إعظام وتمجيد. تسبيحة الروض عطر في خمائله تسري، وتسبيحة العصفور تغريد.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة من كنوز النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة تعامل النبي مع إنسان صالح جدا من الصحابة لكنه أخطأ خطأ، وخطأ كبير، خطأ ممكن يتسمى أنه خيانة، لكن كيف تعامل النبي الحكيم عليه الصلاة والسلام؟ القصة أن حاطب ابن أبي بلتعة وهو أحد كبار الصحابة ممن شهدوا بدرا، واللي شهدوا بدرا من الصحابة جماعة من أعظم الصحابة عند الله ورسوله، لما عرف أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ناوي يفتح مكة، وده كان سر، سيدنا محمد ما كانش قايل أنه رايح يفتح مكة حتى لا تقام حرب أو أن قريش تتجهز فيحصل صدام. سيدنا محمد لا يحب الدماء، هو عايز يحافظ على الأرواح، فكان عايز يروح بجيش كبير بس من غير ما يعرفه حتى لا يحاربوه وتفتح بمنتهى السلام. فإذا بسيدنا حاطب ابن أبي بلتعة يبعت ورقة مع أحد النساء مكتوب فيها من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة، خدوا بالكم تجهزوا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاي معاه جيش لفتح مكة. هو ما كانش يقصد أن قريش تجهز جيش، بس كان عايز يعمل معاهم موقف فيه جدعنة علشان لما يقول لهم احموا مراتي وعيالي ومحدش يقتلهم لو حصل صدام أو حصل حرب، يبقى هو عمل معاهم موقف أو جميلة. فإذا بسيدنا محمد سيدنا جبريل يبلغه أن الورقة دي راحت، فيروح سيدنا علي بن أبي طالب بأمر من سيدنا محمد ويمسك المرأة ويطلع منها هذه الورقة وتيجي ويفتحها ويقراها النبي قدام الناس في المسجد. فإذا بسيدنا عمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد خان الله ورسولهم، فسيدنا محمد يقول لسيدنا حاطب أنت عملت كده ليه يا حاطب؟ قال له يا سيدنا محمد أنا أهلي وعيالي هناك، فحبيت يكون لي يد يعني جميلة عند قريش عشان يحموا عيالي وما يقتلهمش أو ياخدوهم أسرى حتى لا تفتح مكة يا سيدنا محمد. فإذا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول له عمر دعه يا عمر فإنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. كنز النهاردة كنز كبير قوي، أكتر من كنز. الكنز الأولاني زي ما في قصاص في الإسلام زي ما في رحمة وعفو. الكنز الثاني أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نظر في دوافع المخطئ، لو كانت دوافع خبيثة كان ممكن ياخد رد فعل تاني، لكن الدافع وإن كان مش مبرر إطلاقا عن هذا الخطأ، لكن الدافع كان دافع نبيل، هو عايز يدافع عن مراته وعياله اللي مش عارفين يهاجروا وهم مسلمين، فحب يعمل موقف هو غلط فيه لكنه ما كانش يقصد إيذاء لأي حد ولا يقصد دم لأي حد، إنما التصرف ده طلع من قلب الأب اللي خايف والزوج اللي خايف على زوجته وأولاده، عشان كده صلى الله عليه وسلم سامحه المرة دي رغم ان هي خيانة كبيرة. اما الكنز الثالث والاهم ان احسان المحسن قد يشفع له عند الإساءة. هذا الإنسان الطيب سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة وقف مع النبي في أكثر المواقف صعوبة، غزوة بدر كنا 313 والمشركين 1000، وهو ضحى بماله ونفسه وكان ممكن يخرج ما يرجعش لكنه وقف موقف بطولي للإسلام، فهذا الإحسان شفع له عند الإساءة. ثلاث كنوز، رقم 1 زي ما في قصاص زي ما في عفو، رقم 2 طبعا في الأشياء التي تحتمل العفو، رقم 2 الدوافع لو كانت طيبة قد تكون دوافع الخطأ طيبة فنسامح الشخص لأن دوافعه مش خبيثة، أما رقم 3 إحسان المحسن قد يشفع له عند الإساءة. دي طريقة التعامل مع الأخطاء حتى لو كانت كبيرة من ناس طيبين وليهم تاريخ طيب. ربنا يعلمنا ويفهمنا ويهدينا وينجينا، الحمد لله رب العالمين.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حفصة بنت سيرين. نحن نقرأ في سير أولياء الأمة، الهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بهذه الثلاثة أنت تدخل مدرسة الولاية، تدخل درب الولاية. ولابد أيها الإخوة، لابد أيتها الأخوات، أن لا يموت واحد منا إلا وهو محصل لمرتبة الولاية. بس ما بدنا نستنى لنموت، يعني ليصير عمري 70 و80 و90. أنا الآن من عمر 20، من عمر 18، من عمر 25 27 30، لابد أن تحصل مرتبة الولاية. بس هذه الثلاثة أتقنها: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. وليس معنى ترك الحرام أن لا تفعل الحرام. الأنبياء وحدهم هم المعصومون، باقي الناس يخطئون، كل بني آدم خطأ. لكن المراد بترك الحرام أن تتخذ قرارا أنك لن تفعل الحرام وإن قطعت وإن مزقت. أما الحرام فالممات دونه. يعني هيك أنت بعقلك الباطن، مال من الحرام لو بأطعوك ولو بشأفوك ما بتاخذ. هلا هذا هو قرارك، وهذا هو ديدنك، وهذه هي عادتك. لا سمح الله إذا شي يوم زلت القدم وامتدت اليد إلى الحرام، فالولي يتوب مباشرة، يقلع مباشرة، يستغفر مباشرة، يندم مباشرة، يبكي على ما فرط بين يدي الله تعالى مباشرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. معناته الشيطان يطوف حول كل واحد فينا، ينتظر منه غفلة حتى يدخل إلى حصنه. الذين اتقوا، الله وصفهم هؤلاء من المتقين، قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان هو عم بيطوف، هذا المتقي غفلة، هذا الولي غفل عن الله عز وجل فمسه الشيطان. بس ميزة المتقين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فورا بيتذكروا. كيف بيتذكر؟ لأنه عنده مجلس ذكر في كل يوم، فإذا جلس للذكر آلمه قلبه، إذا جلس للذكر أنبه قلبه، إذا جلس للذكر عاتبه قلبه، أنه هيك تفعل مع رب العالمين. كيف بيتذكر؟ هو له مجلس علم في كل يوم وآخر، فإذا حضر مجلس ذكر، مجلس علم، وكان قد حصلت منه غفلة، وإذا به قلبه يصحو في مجلس العلم فيعاتبه ويرده إلى ربه. فترك الحرام ليس معناها أن تكون معصوما، ما في أحد بيننا معصوم، نحن خطاؤون، خير الخطائين التوابون. ترك الحرام معناه أن تقرر أنك لن ترتكب الحرام أبدا ولو مت. ترك الحرام معناه إذا عرضت فتاة نفسها عليك بالحرام قلت كما قال سيدنا يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لا سمح الله إذا زلت القدم فنظرت، إذا زلت القدم فتكلمت، إذا زلت القدم ففعلت أكثر من هذا، فورا يتوب، فورا يقلع الولي، فورا يرجع إلى الله عز وجل، فورا يقبل على الله. ولعلك بترك الحرام تنال مرتبة الولاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الحقيقة يا أخوان، نحن كلنا سنمتحن بالحرام، وإن كنا مختلفين في قوة هذا الحرام الذي سيعرض عليك. بيقول لي أخ يحضر معنا، هو طالب جامعة خاصة، وهو يعني يجتهد أن يبتعد عن أي علاقة غير شرعية مع فتاة. طالع بهالباص واستجلس أمامه فتاة تريد أن تغويه، لابسة كم قصير. قال لي: أنا ابتعدت، يعني هي جلست في الكرسي ابتعدت، صارت هي بي يعني بيدها تضرب على يده
تريد أن تدعوه إلى نفسها، فما كان منه إلا آم من كل المقعد. نحن كلنا سيعرض علينا الحرام بلا ريب، بلا ريب. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما تفكر حالك لوحدك عرضت عليك المرأة بالحرام. سيدنا يوسف نبي، عرضت امرأة عليه نفسها بالحرام. ولا تظن بأن ما يجري معك لا يخبر به الملأ الأعلى. واحد من الأولياء من الصالحين عرضت فتاة عليه نفسها بالحرام فهرب منها. بهديك الليلة بيشوف سيدنا يوسف بالمنام، بيقول له اللي شايف المنام، بيقول له أنت يوسف نبي الله الذي عرضت عليك امرأة العزيز نفسها بالحرام ففررت؟ فبيقوم بيقول له سيدنا يوسف بالمنام، وأنت فلان الفلاني الذي عرضت عليك فلانة نفسها بالحرام ففررت؟ ما تفكر ما يجري معك لا يخبر به الملأ الأعلى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمطلوب أن تتخذ قرارا، أن تعزم عزما أكيدا أنه يا رب أنا حرام لن أقرب طيلة حياتي. هؤلاء هم الأولياء. هلأ لا سمح الله إذا في ممشاهم زلت القدم فورا يعودوا ويتوبوا ولا يبقوا في مكانهم. ومطلوب رقم 2 أن تتقن الفرائض. كمان الفرائض بالنسبة لك عهد بينك وبين ربك لا تتركه ما حييت. النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر شغل عن صلاة العصر، أو بالخندق قال شغلونا عن صلاة العصر أشعل الله عليهم قلوبهم وقبورهم نارا. يا لطيف، لأنه النبي فاتته صلاة العصر ما صلىها إلا في آخر وقتها، تألم ألم شديد، قال الله يشعل عليهم بيوت النار وقلوب النار أشغلونا عن صلاة العصر. شوف قديش قيمة صلاة العصر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إتقان الفرائض ديدن الأولياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. تخيل بعيد من هون واحد يفقد كل أهله وكل ماله، اللي بتروح عليه صلاة العصر مثل كأنه هيك. معناته قديش قيمة الفريضة عند أولياء الله تعالى؟ قيمة عالية جدا. ترك الحرام، إتقان الفرائض. لذلك تجد الإنسان لما بيسلك في درب الولاية أول شيء يفكر لا سمح الله إذا في حرام ماضي أموال للناس كيف يردها، وإذا في فرائض فاتته كيف يقضيها. ثم أدي من النوافل ما استطعت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خذ من النوافل ما استطعت. هلأ يا أخوان، إذا أردتم أن تسلكوا درب الولاية، واحد من أهم المساعدات الإفادة من المواسم. هلأ هذا شأن كل صنعة. في طالب بالبكالوريا بقلب السنة كان الحقيقة مقصر، مو كتير يعني، مو كتير شادد همته، بس لما اقترب الامتحان وصار بقيان شهرين ثلاثة تنبه، فاستنفر خلال شهرين ثلاثة، الحقيقة جاب علامة جيدة لأنه أفاد من وقت الموسم. صح ما طلع الأولي بس طلع له علامة عالية جدا، استفاد من المواسم. التجار، بعرف بعض الأخوة يعمل في أعمال تجارية، بس هو عنده بيعمل بأعمال تجارية تبع الموسم. يعني مثلا رمضان موسم تباع فيه مثلا الأطعمة، تباع فيه الملبوسات، بروح بلاقي طريقة بيشتغل ببيع الأطعمة خلال هالموسم، وبيقول لي الحمد لله يعني بيجيب له هالشهر زمان، شهرين زمان قبل رمضان بشهر بشهر، بيجيب له رقم منيح. مثلا هلأ في معرض بحديقة تشرين لشيء، بيروح بيساوي بياخذ مكان فيها بيشتغل، بيشتغل هلأ 15 يوم 20 يوم أو شهر، ما شاء الله بيطلع رقم منيح. بيدور هلأ على الموسم اللي بعده، شو في هلأ مثلا موسم، هلأ موسم عيد الأضحى، بكرة جاي أضاحي، من قبل بشهر بيكوش له على كم راس غنم بيحطهم على جنب، بيجيب مين بيعرف يعني، بيشارك مين بيعرف. المهم بيطلع كمان بموسم الأضاحي برقم. الإفادة من المواسم بتعطيك الحقيقة. هلأ بجوز الآخرين، الناس الآخرين رتيبين، يعني هو أنا طبيب بشتغل طب، هذا الأستاذ أدب عربي بشتغل أدب عربي، خلاص هيك من هون لمئة سنة قدام أدب عربي، هذا الأستاذ محامي محاماة، هذا الأستاذ عنده بقالية بقالية.
في واحد بيستفيد من المواسم، في مرات حقيقة بيضرب له ضربة ماكنة يعني يطلع. هلأ كمان يا أخوان في الإقبال على الله في مواسم. هلأ في واحد بأيام العشر عادي يعني، هو الحمد لله بالأصل بيصلي، وهلأ بيصلي بالأصل بيصلي بالجامع ولا عم بيصلي بالجامع، بالأصل بيصلي ركعتين قيام الليل قبل ما بينام ولا بيصلي، بالأصل بيصوم تنين وخميس، هلأ كمان بيصوم تنين وخميس. هلأ بس في أخ تاني لا يعني بالموسم بيروح يعني بيجتهد اجتهاد قوي. فنصيحة مما يعينك على أن تحصل مرتبة الولاية أن تفيد من المواسم. يعني كما سمعتم في الخطبة هذه الأيام العشر، العمل الصالح أحب إلى الله تعالى في أيام منه في هذه الأيام. لذلك ماشي الحال، أنتوا يا شباب نصيحة كل الشباب اللي قاعدين اللي سامعين الأخوات كلكم صيام. أخي شوب كتير بس والله درجة حرارة كتير وخمسة وأربعين وأكثر وأقل، شو علي؟ ما بتنتهي هذه الأمور، يعني المعيقات في الحياة لن تنتهي عنك، كل يوم عندك شغل، شو علي؟ صوم هذه العشرة أيام، أري الله من نفسك خيرا، وخلي رب العالمين يراك وأنت فعلا تبذل جهدا في صومك. لو عندك دراسة، لو عندك شغل، لو عندك عمل، لو عندك موسم شغل آخر، يعني كن من الصائمين، الأمر ممكن لإلك. سبحان الله، هو عادي ما أنت عودت خلاص، الله بعين، أول يوم صعب، ثاني يوم صعب، بعدين بيصير الأمر ميسور لك. هلأ إذا واحد مريض، إذا واحد عنده شيء يشق عليه الأمر، خير إن شاء الله، بس يبحث عن تعويض. تعالوا على صلاة التهجد، نحن كل يوم حيكون الساعة 3، تعال، لا تقول تعبان، كلياتنا تعبانين. بعدين سامحني يعني إيمت أنت ما اللي إيمت حترتاح أنت؟ ما منرتاح، الله وكيلك، ما حدا بيناتنا مرتاح. تعال على قيام الليل، تعال على إحدى الصلاتين أو على التنتين. هب بأن بيتك بعيد، يا أخي ببيتك أنت لا ترضى الآخرين يسبقونك للإقبال على الله. يعني ليش الآخرين واقفون بين يدي الله وأنت نايم؟ ما ترضى، يعني كن أنت سابقا إلى الله. اشتغلوا بالذكر طيلة النهار، ادخلوا السرور على قلوب آبائكم وأمهاتكم، ساعدوا الناس، اقضوا حاجات الخلق، أعينوا العباد قد ما بتقدر، تساعد الآخرين. طبعا مساعدة الآخرين على حسابك، لا تأخذني يعني إذا بدك ساعد غيرك بمسألة أحسن منك روح ارتاح أنت، بس لا، أنت تفكر براحة في الدار الآخرة. ساعدوا الناس، ابذلوا ما استطعتم، كبروا الله عز وجل، سبحوا الله عز وجل، اجعلوا ذكر مية مية مية ألف دائم معكم مرة فمرة، لنحصل بإذن الله تحصل مرتبة الولاية. الجمعة الجاي بنحكي عن يوم عرفة ومرتبته، وكمان حيكون في عنا برنامج بالمسجد. بس أنت بحاجة أن تبذل أنت جهدا. هلأ إذا كنت خارج من المسجد ادفع صدقة، اجعل لنفسك كل يوم صدقة في كل يوم، يعني تفنن بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. قل يا رب أنا أفعل هيك لأنك أنت تحب العمل الصالح بهالأيام، وأنا سأبذل فيما تحبه أنت. أنا ما بعرف في أنه يوم سيفتح عليك فتح، الله وكيلك، يسعدك طيلة حياتك وبعد مماتك. أنا ما بعرف في أنه ركعتين سيفتح عليك فتح يسعدك طيلة حياتك وبعد مماتك. أنا ما بعرف في أنه عمل صالح سيغفر لك مغفرة وترفع درجات. سيدنا الإمام الشافعي رؤيا في المنام بعد وفاته، غفر الله تعالى له وأدخله الجنة. الإمام الشافعي إمام الدنيا، قيل له يا إمام بما بشو المغفرة ودخولك الجنة؟ قال كتبت في كتاب الرسالة في مقدمته وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. فبهذا يعني أنا ما بعرف في أنه عمل، هل هو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بالصدقة، هل هو بالقيام، هل هو مثل التاجر. هلأ التاجر ما بيعرف أنه تجرى بده تنقش معه، لذلك بتلاقيه بيحط له 500 ألف هون، مليون هون، مليونين هون، 300 ألف هون، 700 ألف هون، يعني بيرمي هالبذار تبعه وين الله بيفتح عليه، هي بتنجح هي ما بتنجح، هي بتجيب الرأس مالها هي ما بتجيب الرأس مالها، هي ما شاء الله جابت له شيء يعوضه. وانت هيك في إقبالك على الله عز وجل، ارمي بذارك الخيرة وقل له يا رب أنا متوجه إليك 100% ربحان، بس أنا وحدي يعني ترفعك عند الله مكانا عليا، الأمر عند حضرة الله تعالى. فالحديث عن الأولياء من أجل أنت أنك تغار وتركض لتكون في مصاف هؤلاء، وبإذن الله أنت قادر وأنت على الطريق. والله والله لما يا أخوان يا شباب، لما الله يأتي بكم إلى بيوته معناته بده ياكن،
انت بتفوت على بيتك ممن كان؟ ما بتفوت إلا من تحب، ما بتفوت إلا من تريد. لما الله أدخلك إلى بيته معناته الله يريدك. لما الله جعلك تحب الصالحين، ليش؟ إن شاء الله الحب بإيدك. هلا هلا أنت بتقدر تقول هلا أنا بدي لكم حبوا هذا الأخ أو لا تحبوه، يعني بإيدكم تحبوه أو ما تحبوه. الأمر عند الله. لما الله بيلقي بقلبك محبة الصالحين معناته الله يريدك. أهل التصوف بيسموا السالك إلى الله مريد. هلا في واحد مريد وفي واحد مراد. لما الله بيلقي بقلبك محبة الصالحين أنت صرت مطلوب، صرت مرادا، بس عليك بقى أن تبذل جهدا. يعني الله أعطاك هذه المنزلة، بس بقى بذل جهد في الإقبال على الله، إن شاء الله إن شاء الله منزلتك عند الله عز وجل عالية. حفصة بنت سيرين، سبق في الدرس الماضي حديث عن السيدة حفصة، وقلت لكم أن أولاد سيرين عنده 6 أولاد ذكورا وإناثا وكلهم حفاظ ثقات. الله يرزقنا الذرية الصالحة يا رب. عن هشام أن ابن سيرين كان إذا أشكل عليه شيء من قراءة القرآن قال اذهبوا فسألوا حفصة كيف تقرأ، فكانوا يسألونها، إلى رتبة عالية بقراءات القرآن الكريم. وقال هشام كان لابن حفصة اسمه هذيل، كان له لقحة. قالت حفصة كان يبعث إلي بحلبة بالغداة. اللقحة هي الشاة التي لها وليد وتحلب، فكان ابنه كل يوم يحلب له عند الصبح شيء من الحليب ويبعث لأمه. كان يبعث إلي بحلبة بالغداة فأقول يا بني إنك لتعلم أني لا أشربه، أنا صائمة، صايمة اليوم، ما كان عندهم برادات يعني ليش بعثت لي. فيقول يا أم الهذيل، هي حفصة ابن هذيل اسمه، يقول يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقيه من شئت. إنه أنا اصطفيت لك يا أمي أطيب اللبن، إذا أنت ما بدك تشربيه بس المهم يكون لك، اسقيه من شئت. هلأ هون مسألة، نحن حكينا من أبواب الطاعات أن تدخل السرور على والديك. هلأ نحن بفضل الله بشكل عام يا أخوان يعني بارين بآبائنا وأمهاتنا، على تقصير من بعضنا الحقيقة. في مرات بعض أهليكم يتصلون بيقول يا أستاذ هذا ابني يحضر في المسجد بس بقال يعني في ملاحظة بالبر. بس يا أخوان نصيحة الله يرضى عليكم، ما أحد يقصر مع أمه وأبيه، لأنه الحقيقة كمان أن تكون وليا من دون بر الوالدين صعب كثير كثير كثير، مع الأمر معسور. بس هلأ في بيناتنا أناس فنانون في بر الوالدين، يعني في ناس عندهم بر الوالدين بس في ناس فنان ببر الوالدين. شو هذا الفنان ببر الوالدين؟ يعني هو عنده طريقة مشان يقتنص هيك دعاء أمه ودعاء أبوه، اقتناص يعني من من من من جوات قلبه من جوات قلبها. فمثلا أبوه بيحب أكلة طيبة بتلاقيه مثلا ببادر بشرائها له. بس أنا بعرف أخ مثلا قال لي هيك له هالعادة، أمه بتكون عم تصلي تهجد، صالحة أمه، هي وأمه عم تتهجد وساجدة بينزل بيقبل لها رجليها، هي ما ندريان قاعدة لحالها عم تصلي، مشان يكسب أن تدعو له أمه في مثل هذه الساعة وفي هذا الموقف. بعض الصالحين كان قال ما يجلس على الطعام مع أمه، يخاف أن تسبق يده إلى لقمة كانت عينها قد طلبتها. يا لطيف، يعني أنه ما بدأت أمه مجتهد هاللقمة وهو سبق. فن هذا يعني هلأ هي بالشريعة بتقلك لا تأكل مع أمك، ما بتقلك هيك. هلأ الهذيل ابن لحفصة هيك كل يوم بيجيب له الحلبة الأولانية لأمه أنه هي بدها تشربها أمي، يا ابني أنا صايمة بس خير إن شاء الله، بس هذا أطيب اللبن، صايمة أنت هذا في ملكك روحي تصرفي به. تتذكروا حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، واحد منهم يلي كان لا يسقي أولاده حتى يسقي أمه وأباه. هلا هي الشريعه بتقلك هيك يعني لازم انه انت امك او ابوك اول وبعدين مرتك ولادك، لا، بس هو فنان في بر الوالدين، في فن ببر الوالدين. قلت لكم عن الاخ الذي كان يحضر، ما زال الحمد لله يحضر معنا،
كل يوم كل يوم، وهو تاجر يعني متزوج وخارج عن أمه وأبيه، كل يوم كل يوم بيروح بيزور أمه وأبوه كل يوم. أي نصيحة يا شباب، أنتوا اللي تزوجتم ماشي الحال، صار عندك بيت وصار عندك مرأة وصار عندك أولاد، بس لا تترك أمك، لا تترك أباك. كل يوم روح، كل يوم اتصل، كل يوم شق على أمك شو الأخبار، ولو هيك مؤانسة يعني. أمك وأبوك ما بدوا منك شيء. مرات واحد بيقول إيه مو محتاج أبي شيء، هو محتاج من يؤانسه، محتاج أنه ابنه لساعته ابنه لإله، مو صار خلاص صار قويا بنفسه، ما عاد بده لا أب ولا أم. روحوا لعند آبائكم وأمهاتكم، اتصلوا بآبائكم وأمهاتكم. فهذا الأخ كل يوم بيروح لعند أمه وأبوه. فأنا مرة كنت عم بخطب ببر الوالدين وعم بحكي عن هيك أمثلة عن بر الوالدين، فقلت على المنبر أنه مثلا هيك، حكيت مجموعة قصص واحدة منها هي. فأنا بتذكر لما أنا عم بحكي أنا شايفه قاعد هنيك بالأخير، بعد شي شهر بشوفه، قلت له كنت أنت بالخطبة تبع بر الوالدين مو؟ قال لي إيه نعم. قلت له سمعتني أنه أنا حكيت عليك، ما قلت اسمه يعني، بس قلت له مشان يستفيدوا اللي قاعدين. قال لي إيه صحيح. قلت له إن شاء الله لساتك عم تروح لعند أمك وأبوك كل يوم؟ قال لي لا. قلت له لا لا، ما أنا قلت للناس مشان يصيروا مثلك يعني. قال لي صحيح، بس أنت من يوم ما أنت قلت على المنبر أنا صرت روح لعند أمي وأبي كل يوم مرتين، مرة الصبح ومرة المساء. قلت له ليش؟ قال لي مشان ما حدا من هدول الجالسين يسبقني ببر الوالدين. سبحان الله، في ناس عنده فن يعني، هو هيك فنان. هلا هو ليش الله هيك بيقول له عمل الشريعة هيك بتقول له؟ بس هو يعني يبر أمه وهو يحب أن يبرها، يبر أباه وهو يحب أن يبره. فالهذيل هلأ طيب كيف؟ هلأ في واحد بيقول لك أخي أنا والله بحس حالي ناشف مع أمي وأبي، يعني بحبها والله بحبها كثير لأمي، بحبه لأبي، بس هيك أنا ناشف، هيك طبيعتي أخي. أو مرات بيقول لك أخي أنا يعني حقيقة أبي كان قاسي علينا، فهيك ورتنا هي الشغلة، بتحسني جامد أنا قاسي، كيف أنا هيك بدي صير مثل هدول الناس؟ لأنه فعلا باب توفيقك وسعادتك في الدنيا والآخرة برك لأمك وأبيك. هلأ في بيناتنا ناس الحمد لله عندهم هذا الفن، بس في بيناتنا ناس جامدين، ناس هيك ناشفين، وناس في مرات بيقول لك أنا إلي موقف من أبي. هلأ أول شيء كل واحد له موقف من أبوه. هلأ نحن واحد من عشر ذي الحجة، هذا الموقف بيمحى. أخي أبي مو منيح، منيح أبوك مو منيح؟ قالت يا رسول الله إن أمي تريد أن تزورني وهي مشركة، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. مشركة مشركة، هل أكيد أبوك مو مشرك؟ أكيد أمك مو مشركة. ومع هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مشركة صلي أمك، نعم صلي أمك. فلقلي بناتنا في بعقله الباطن هيك أنه موقف، هو متخذ موقف من أبوه من أمه، بدك تمحي هذا الموقف، قول له يا رب أذهب عني هذا الشيء. رقم اثنين، اللي بناتنا ناشف وهيك بحس حاله يعني جام، بحبها لأمه بس ما كتير ببادر يعني برضاها، أو لأبوه، بدك تتكلف الأمر تكلفا. ماشي؟ شو أعمل يعني؟ يعني هلأ أنت وطالع من هالجامع، روح شري لك كيلو كنافة، إذا أبوك بيحب الكنافة وخذ له إياها. هلأ أنت ورايح روح لعند أمك إلا هاتي إيدك حجة بدنا نبوسة، ما تقول لها هاتي، بجوز ما تعطيك إيدها. أنت ركود على إيدها بس لإيدها. طيب، الهذيل ابن حفصة كان قال كل يوم يبعث لأمه هيك، فتقول يا ولدي إنك تعلم أني لا أشربه أنا صائمة. يقول يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقيه من شئت. وقال هشام إن حفصة كان لها كفن معد، فإذا حجت وأحرمت لبسته، وكانت إذا كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته. شو هو الكفن؟ يعني هو الإزار والرداء. الرجال له ثلاث أثواب، بيحطوا له يعني رداء، بيحطوا له إزار، وبيحطوا له ثوب من أعلى إلى أسفل. في بعض ناس بيحبوا أنه نفس لباس الحج بياخدوه معهم على الحج، الكفن، وبيغسلوا بماء زمزم وبيتزروا فيه، وبيستأنسوا أنه أنا إذا مت يعني كفنوني بهذا، أنه هذا ثوب حججت فيه، هذا ثوب اختلط بماء زمزم. المرأة إلى خمسة أثواب، فحفصة كان عندها كفن معد، إذا حجت وأحرمت لبسته، وإذا كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته. منيح يعني، منه من أجل أن يكون هذا الثوب الذي تموت فيه في طهر وفي
عمل صالح، ومنهم شان تتذكر أنه أنا الكفن جاهز تبعي. ختاما، كانت حفصة بنت سيرين تسرج سراجها من الليل ثم تقوم في مصلاها، تشعل قنديل من الزيت وتصلي. قال: فربما طفئ السراج فيضيء لها البيت حتى تصبح. هلا هو إذا انطفى السراج لازم البيت يعتم، ما يشوفوا غير الضوء هيك، ضوء للبيت هيك حتى تصبح. هلا مرات الأولياء الله يظهر لهم بعض الكرامات، كرامي هذه، يظهر لهم بعض الكرامات. أحسن كرامة يظهرها الله تعالى لك شو هي؟ إذا بدكم تسألوا الله هيك الله يعطيكم شيء كرامات من كرامات الأولياء، أحسن كرامة يعطيك الله تعالى إياها الاستقامة على شرعه. لذلك إذا بدك أنت تقول يا رب أعطيني كرامة، قل له يا رب أعطيني كرامة الاستقامة أن أستقيم. لأنه فعلا إذا رأيت شابا، إذا رأيت رجلا في هذا الزمن الصعب، إذا رأيت امرأة متمسكة بالدين، هي أعلى كرامة، منضبط بشعائر الله وبأوامر الله وبنواهي الله. هلأ شو معناه تشعل ضوء؟

الكرامة الحقيقية انك تستقيم انت على شرع الله تعالى، سواء فات السيخ من هون وطلع من هون او فات وما طلع، سواء شعل ضوء او ما شعل ضوء، سواء مشيت على الماء او ما مشيت على الماء. مرة كنا برحلة طالعين على المسبح مع الشباب بدورة القرآن، المهم وقفتهم كلهم هيك على طرف المسبح، جيت لعند اول واحد قلت له انت بتقدر تمشي على المي؟ قال لي شو؟ قلت له بتقدر تمشي على المي؟ قال لي لا. قلت له ما بتقدر؟ قال لا. قلت له بعد هيك، بتقدر انت تمشي على المي؟ قال لا. بتقدر انت تمشي على المي؟ لا. انت ما بتقدر؟ معقول ما بتقدر؟ قال ما بتقدر. خلصوا كلهم واقفين ما بيقدروا، سكتوا. قال استاذ انت بتقدر تمشي على المي؟ قلت له لا. ما مهم تمشي على المي لما تمشي على الهواء، ما بيهمنا، بس بيهمنا انك تمشي وفق اوامر الله عز وجل في محلك، في متجرك، في بيتك. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع بيع السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أخرجه أبو داود. وعن أبي البختري رضي الله عنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز. أخرجه البخاري. الاحتكار والتسعير. عن معمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. أخرجه الترمذي. بيع الشجر المثمر ومال العبد والجوائح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. أخرجه مسلم. بيع النجاسات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. أخرجه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. أخرجه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. أخرجه أبو داود والترمذي.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
1: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
1: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
1: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
2: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
1: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع خواطرنا المختصرة التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو أعظم الحديث وأجمل الحديث. لماذا؟ لأننا نتحدث عن ربنا عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو ربنا سبحانه وتعالى. والشوق إلى لقائك هو عنوان هذه الخواطر. لن نشتاق إلى ربنا حتى نحبه، ولن نحبه حتى نتعرف عليه، نتقرب إليه، نتوكل عليه، نعرف معاني أسمائه وصفاته وعظيم إنعامه. سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. من أسماء الله عز وجل السبوح، من أسماء الله عز وجل القدوس. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نسبحه وأن نقدسه. نسبحه من ماذا؟ نقدسه من ماذا؟ ننزهه من ماذا؟ من كل ما لا يليق به. ولماذا نقدس ربنا عز وجل ونسبحه عن كل نقص؟ لأنه الكامل من كل وجه. يمكن أن تقول عن فلان من الناس، فلان لا يظلم، فتمدحه من عدله، لكن يمكن أن يكون مهملا في علاقته مع والديه، أو فلان ضعيف في بنيته، أو فلان ضعيف في ما يتعلق بأخطاء لسانه، أو فلان ضعيف في بصره، فتمدحه من وجه ولا تمدحه من وجه آخر لنقص فيه. أما الله سبحانه وتعالى، إيته من بصره له البصر المطلق، من سمعه له السمع المطلق، من جماله له الجمال المطلق، من كبريائه، من قوته، من قدرته، من حلمه، من عفوه، له العفو المطلق والمغفرة المطلقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يسبح عن كل نقص، ينزه عن كل نقص. لماذا؟ لأنه الكامل من كل وجه. وحتى أقرب لكم هذا المعنى أقول، هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يظلم عباده في يوم من الأيام؟ نقول سبحان الله، الله سبوح قدوس، لا يمكن أن يظلم أحدا. وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل الله سبحانه وتعالى يعبث بهذا الوجود، يوجد شيئا لا لحكمة، أو يشرع شيئا من التشريعات الضرر فيه خالص أو الضرر فيه راجح؟ لا والله، نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله سبحانه وتعالى ما يضع في هذا الكون إلا ما له الحكمة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. هل يمكن يخطر في خاطر الإنسان أنه يمكن أنا أكون مؤمنا بالله عز وجل وأعمل الصالحات فآتي يوم القيامة فأنسى بين الناس ويذهب بي إلى النار وأنا من أهل الجنة؟ لا يمكن، هذا مع المخلوق، لكن مع الله سبحانه وتعالى سبوح قدوس منزه عن كل نقص وعن كل عيب. هل تشريع الله سبحانه وتعالى ناقص؟ لا والله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا؟ لأنه السبوح القدوس. فالله كامل وشرعه كامل وكتابه كامل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كاملة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا ما هو الحكمة والعلم والخير، وإن كان الشر أحيانا بالنسبة للمفعول بالنسبة للمخلوق، لكن كونه صادرا عن الله سبحانه وتعالى فهو الحكمة. لذلك نحن نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المواطن أن نكثر من التسبيح، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول في الركوع وفي السجود سبحان ذي الجبروت والملكوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا للبارد أن يخرج من قلقوبه من بعد
0: دمي. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. وين انت يا راجل؟ غيبت وقلت عدولي.
1: اي معلش، ما تعرف المواضيع هذا بدأ اخذه عطا يعني.
2: طب طمني.
1: والله يشوف ابو بلال، اول حاجة السترة حلوة وكويسة، وانت عارف انه هذا اخوي الوحيد.
2: يا سيدي ربنا يفرحك فيه.
1: انا حكيت مع اخوي واخوي موافق.
2: اها 100% هيك يعني، هيك احنا تعدينا 99% من الموضوع.
1: بس بضل يعني عندنا شوية حاجات هيك بدي احطك في الصورة يعني.
2: اتفضل ابو النسر.
1: انت بتعرف اخوي يعني بشتغل طول النهار وبالعافي لما حصل له 10-12 شيكل يعني.
2: طب هات من الاخر يا ابو النسر.
1: يعني بصراحة لما بدنا نيجي نتقدم بدناش تحصل علينا كتير من ناحية المصاري يا ابو الدين.
2: يا سيدي هو احنا بدنا نتاجر، عشان اريحك اعتبر 3-3-3.
1: اي لا كتير يا ابو الدين. هي
2: مالنا يا ابو النسر، هو انت خطيب له مطلقة او ارملة؟ انت ماخد له بنت بنوت زي القمر.
1: ابو الدين انت عارف اللي فيها، هبة عرجة من الاخر يعني.
2: وما تنساش اخوك على البركة.
1: الزلمة بتعيبش يا ابو الدين.
2: ابو النسر انا لسه بدي اقعد اقنع في البنت، انت مفكر الامور مخلصة يعني؟ بدي اياك تقف معايا الله يرضى عليك، بدنا نسطر البنت والولد.
1: ما هو انا منطق يعني، من وين بدي اجيب لك 3 اذا بقول لك بشتغل ب10 شيكل و12 شيكل في اليوم؟ فهمني من وين.
2: طب انت روح اسأل البنات اللي في الحارة بقديش بروحوا. اقل بنت راحت ب4-4-4 يعني. انت تعالي احسبها يا ابو النسر، 3000 اللي بدك تعطيني اياهم ايش بدي اعمل فيهم؟ ايش بدهم يجيبوا؟ قديش بدهم يجيبوا ذهب؟ قديش بدهم يجيبوا كسوة؟ وما تنساش يا ابو النسر مصاريف الحنة ولسه كعويش العروس.
1: اسمع ابو الديب، كل الموجود معانا من الاخر مع العص والروحة والجاية 2000 دينار فيش غيره.
2: لا يا ابو النسر الله يرضى عليك، هيك بصيرش الموضوع. بدك تزبط امورك يا ابو النسر، خلينا نسطرهم.
1: يا ابن الحلال من وين بدي اجيب لك انا؟ اصلا انا دافع نصهم هدول.
2: طب اسمع ابو النسر، بدي اسهلها عليك، باخذ منك هالجيت 2500 وال500 اللي بتضل بنكتب فيها كمبيالات، ايش رايك؟
1: اعوذ بالله يا زلمه، انت بدك يعني اخر العمر اكتب على حالي كمبيالات؟
2: ما هو بصيرش ابو النسر، انا حق الكمبيالات اللي بدي اكتبها عليك بدي ادفعها من جيبي، بدي امشي العروس.
1: والله ما انا عارف ايش بدي اقول لك ابو الدين.
2: دوس دوس وتوكل على الله.
1: ماشي يا ابو الديب، بديش ازعلك. وقتيش في الدار انتو عشان نيجي نتقدم بطريقه رسميه؟
2: اتوكل على الله، بكره العصر ان شاء الله بستناك انا واخوتي.
1: على بركه الله.
3: ايوه هيك، هاي الاخبار الحلوه ولا بلاش؟
2: عشان تعرف جوزك ابو الديب لما يتكتك بينجز. وهلقيت يا نهيل الدور عليكي.
3: دور ايش؟
2: بدي اياك تقعدي مع هبه وتقولي لها جايك عريس بكره، وبالمره تجيبي لها هدمه حلوه عشان تلبسها قدام الناس.
3: ولا يهمك، هذه بسيطه، بس شرط على اخوتك يكونوا موجودين، مش تضلك لحالك قدام الناس زي المقطوع من شجره.
2: لا ليش ما يقعدوا معايا؟
3: ايوه خليهم. صباح الخير يا هبة.
4: صباح النور.
3: سيبي اللي في ايدك وغسلي ايديك وتعالي بدي احكي معاكي.
4: لسه الجلي باوله.
3: الله يقطعوا الجلي، سيبيه بقول لك وتعالي.
4: حاضر. يا ام الديب ايش في؟
3: اول حاجه بدي احكي لك مبروك.
4: مبروك؟ مبروك على ايش؟
3: بكره جاي لك عريس، يعني طاقه السعاده انفتحت لك.
4: عريس؟ ومين هذا؟
3: ومالك بتعوج في امك زي هيك بدل ما تفرح وتنبسطي؟
4: مش من حقي أعرف مين اللي جاي يتقدم لي.
3: عريس ولا كل العرسان، صدقيني غير تسعدي معاه.
4: طيب بس احكي لي مين هو.
3: رجب. رجب يا هبة.
4: ايش بتقولي؟ رجب؟
3: يو بيكون مش عاجبك.
4: مش عاجبني يا اختي، انا اخريتي اتجوز رجب؟
3: ويكون بتفكري حالك اميرة ولا بنت ملوك، ولا حطالي في راسك يجي يخطبك واحد مهندس ولا دكتور؟ ولك احمدي الله انه رجب بده يخطبك.
4: طيب مين حكالكو ان انا موافقة على رجب مثلا يعني؟
3: ولك اسكتي، ولك اسكتي، هذا زي الخاتم في اصبعك.
4: انا هيني بحكي لك، أنا مش موافقة على رجب.
3: يو هو عقد كيفك بدكش توافقي على رجب؟ ولا بدك تعيش 30 و40 سنة عنا يعني؟
4: أنا عارفة أنكم بدكم تتخلصوا مني بأي صورة.
3: ولك يا هبلة دوري على مستقبلك، دوري على مستقبلك. رجب صح مسكين وعباب الله وطيب، بس بيشتغل وبيقدر يعيشك.
4: بس أنا في عمري ما كنت أتخيل إني أتجوز واحد زي رجب.
3: توكلي على الله، توكلي على الله وارضي بالنصيب. مش أحسن لك ما تاخدي اختيار عمره 70 سنة؟ يلا روحي جهزي حالك، خليني أخدك على السوق وأجيب لك فستان.

0: مالك يا رجب؟ بشوفك مش لابس اواعي الشغل ومش جايب الحمار معاك.
1: ما ابو النصر قال لي روح على المعلم كايسون واطلب منه قزن.
0: تطلب اذن؟
1: بدي اطلب اذن عشان ابو النصر اخوي الكبير ابو الشنبات هو قال لي.
0: طب ليش بدك تطلب اذن يا رجب؟ وين بدك تروح، على مدينة الملاهي ولا على البحر؟
1: يا بديش على مدينة الملاهي ولا على البحر، بخاف من البحر. كل ما احط رجلي جنب الشط المية بضل تجري وراي تجري وراي، ضليتني شارد عند موقف البصات والناس لحقوني ضرب شاردين معايا.
0: والله شكلك بتخاف من البحر يا رجب.
1: ما بخاف من البحر، والله زمان كانت جدتي تقول لي البحر في الليل بضل نايم عند اليهود هذاك، والصبحيات مصحى وبيجي بيهجم علينا.
0: طيب بس قول لي ليش بدك تطلب اذن انت؟
1: ابو النصر قال لي خليك تطلق مرتك عشان بدك تجوزها.
0: هو انت متجوز يا رجب؟
1: ما هو بده خليني اتجوز عشان اطلقها، عشان اقولها علي الطلاق بالثلاث شكل.
0: رجب انا مش فاهم منك ولا حاجه، روح لاخويا نازك واحكي له.
1: وين هو بازك؟
0: نازك يا رجب، عيب تقول بازك.
1: طب وين هو؟ وين وش بعمل؟
0: فوق هيو في المكتب تبعه.
1: طيب ماشي، في خبز عندكم؟
0: مش مفطر في الدار يا رجب؟
1: اتغديت انا، ما هو عشان بدي افطر عشان بدنا اروح على عروس.
0: طيب روح عند نازك وعدك بتاكل.
2: يا معلم رجب، ايش في عندك؟
1: بس هايم عليك اخوي ابو النسر وبقولك عشان بدنا نروح نخطب عشان بدنا نتجوز العروس بعدنا نطلقها بالثلاثة. هو قال لي بتحرف بالثلاثة وبطلقها، بعد ما طلقها عشان روح على الصالة.
2: رجب كلمة عشان أفهم منه.
1: أخوي أبو النساء أبو الشنبات، تعرف أخوي أبو الشنبات؟
2: أي أنا عمري شفت أخوك أبو الشنبات. انهيني، عندي شغل، إيش المطلوب؟
1: عشان بدنا يخطب لي، بده يخطب لي هبة، بدي أتجوزها أنا، عشان بدي أجيب الحمار وأحطه على صيف فلاخ وأنظف الغرفة تبعت الحمار وأجيب له شعير أحطه بالخزانة، عشان أجيب بدي أجيب طقم نوم كله هيطو اسمر وابيض واخضر واحمر.
2: يعني اللي افهمه منك يا رجب اخوك بده يروح يخطب لك اليوم؟
1: بدي اخطب، مش اخوي، ما لوش دخل اخوي، انا بدي اخطب، بدي اتجوزها.
2: لا حول ولا قوه الا بالله، الله يجيبك يا طولة الروح.
1: اماك قاعد بتزعق علي يا معلم، ايش مالك؟
2: فهمني اليوم يعني بدك تغيب؟
1: بدي اغيب عشان بدي اروح اخطب هبه.
2: طيب يا رجب الف مبارك سلفا، الله يسهل عليك.
1: قاموا عشان اخوي قال لي المعلم يعطيك نقطك 1000 دينار.
2: امقطك 1000 دينار على ايش؟
1: عشان بدي اروح اخطب.
2: يا رجل لما تخطب وتتجوز راح اجي على الحفل ونقطك قدام الناس.
1: ما عشان قدام الناس شوفوا 1000 دينار كتير، عشان بدي اشتري فيها جناحين جاج.
2: هو انا بدي نقطك 1000 دينار؟ خير ان شاء الله. هو انا ابن الرئيس ولا ابن وزير؟
1: ما قد يا بدك تنقطني من هكيت، انا بقول لك بدك تنقطني بروح اتجوز، وانا بروح مع الشرطه وبقوم دهست بالجب واني صرت مشلول انا.
2: وانت لسه فاكر؟ اسمعت انا اقول لك اذا بتجيب السيره هذه على لسانك خمساوي برميك برا.
1: مين؟
2: خمساوي على وجهك.
1: 50 شيكل يعني؟
2: خمساوي، شايف الكف هذا؟ شايف ايدي مكبرها؟
1: هاي ايدك مقبرها يا ولد، قديش بتحشي اكل في اصابعك حشي.
2: ايوه هيا كفمي، بهفك كف فيها على باب المصنع بتكون.
1: ما قد ايه بدك تعطيني؟
2: قديش بدي اعطيك يا رجل؟ 100 شيكل، زغرت في عبك لما اعطيك اياها.
1: اعطيني هكيت سلفه منها، انا وبعد ايش بتكمل يوم الحفله؟
2: ولك روح يا بني، روح يلا امشي.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام، جود مورنينج بويز.
2: اسمع يا رجب، بعد الخطوبة تيجي تكمل شغلك، سامع ولا لا؟
1: طيب باجي بكمل على طول، انا وخطيبتي باجي.
2: ايش بدنا في خطيبتك يا رجب؟ انت لحالك تعال.
1: طيب حي وسلام عليكم. وعليكم السلام، اجيبكم حلو؟
2: والله اذا جبت حلو كثر الله خيرك يا رجب.
1: ما اخوي ابو النسر قال ما تجيبش حلو عشان بعمل مرض السكري.
2: طيب انقلع من هان، انقلع من هان.

0: لقيت من قدامي 7 سنين وانت لابسها ولك قرفتك.
1: حياتها حلوة عشان بشمرها وشعر ايدي ببين وانا بصير زي الزلمة.
0: ولك يا مقرف يا مقرف، رايحين نخطب احنا، رايحين نشوف بنت الناس. هاي جاكيت الكروهات وبنطلون الكروهات، البس اللي دول حلوات.
1: ما هو براني على البس بضايم يضحك علي الناس.
0: ولك ايش بدك في الناس انت؟ البس البس انت بس البس واشلح لي هذا البلوز يلا بسرعة.
1: هاي باين هيك ما البس. ها
0: ايش القني اللي فيه ده؟
1: عطر بدي احط عطر.
0: طب بخ بخ شوية شم بخ. الله يخرب بيتك، ولك هذه الريحة بتصطن، لسه الواحد يحط غاز اهون منها. نون جايبها هذه؟
1: ما زي ما قال لي هذه شو اسمه خط عطر منها.
0: هذا شوفه شبراويشي. الله يخرب بيتك، ولك والله لا تشم بخطيبتك لا تروح تنتحر في المقبرة على طول عشان تنام غاد على طول من ريحتها. ولك هذا على الاموات بحطوه. مش انا جبت لك بتذكر قبل هيك علبة عطر ريفادور؟
1: ما عجبت ما لما انجرحت حطيت على ايدي.
0: طب خلص خلص خلص بلاش العطر، اطلع اطلع اطلع.
1: وين اطلع؟
0: ولك بدنا نروح نخطب له.
1: هاي بقيت بدي اطلع بس بدي احط شعير الحمار.
0: حمار جرك يا بعيد، ولك سيب الحمار.
1: طيب هاي سبته.
0: اسمع لما نقول له بدنا نروح نقعد عند الناس، بدي تقعد زي البني ادمين، مش تروح تضلك تحط لي الاصبع ايدك بين اصابع رجليك وتقعد تشم فيهن تفضحناش. بقص اصبع قص سامع؟
1: ايش بدك اعمل؟ ما هو اصابع رجلي بضلهن يقلني.
0: ولا تحكحك ولا تتنيق ولا حركة، ضلك قاعد ساكت.
1: هو منخوري بضل يقلني.
0: ايوه جينا للعب في المناخير والبقوره هلقيه. اعقل واهدى، بدنا نخطب لك البنت وبعدين العب في مناخيرك زي ما بدك.
1: طيب وهي بتكون قاعده جنبي وحاط بخجل انا، بضل اصيح واظني دموعي نزلن على طول.
0: وليش تصيح يا رجب؟ انت رايح تودع مية؟ بقول لك بدي عروس، هذا عروس.
1: خلاص بسلم عليها؟
0: لا يا رجب دير بالك، ممنوع تلمسها الا لما نكتب الكتاب.
1: او اذا حطيت ايدي ومسكت ايدها وقعدنا نرقص؟
0: ممنوع يا رجب، حرام حرام ممنوع. بعد ما تكتب الكتاب بتصير مره ثانيه، بتضلك بعديك تتهلفت انت وياها زي ما بدك.
1: او هي بتعرف تتهافلت؟
0: لا حول ولا قوة الا بالله. يلا يلا قدامي، يلا يلا. استنى استنى صحيح، غيرت الجرابين؟
1: طاوت امبارح هذولا.
0: وانا بقول هذه ريحة الفطيسة من وين؟ ولك انا جايب لك امبارح جوزين جرابين من سوق الاحد، مش لابسهم؟
1: ما قلبست الكفات في ايدي عشان السقعة.
0: طب روح روح روح البس الجرابين اللي جد وغسل رجليك، اللي لبسك الجن اللي يركبك ان شاء الله.
2: بشوف الناس لحتى الآن ما اجوش يا ابو الديب، ليكونوا غيروا رأيهم.
3: انت رصتك محروقة مش عارف على ايش انت يا بنت الحلال، طولي روحك لسه الناس ما طلعتش من الجامع.
2: خايفة والله خايفة يكون حد اجا وفسد يا ابو الديب.
3: اي هم ملاقيين زي هبة، اي بس اصح لهم اول اشي. المهم انت زبطت الضيافة؟
2: كل اشي جاهز.
3: طيب ماشي خليني انا اروح اقعد مع اخوتي، بس طمنيني كيف هبة؟
2: مش عاجبها العوجة، مش عاجبها والله، ما انا عارفة ايش بدها.
3: اصحى تروح تسود وجوهنا وتجينا تعيط وتقول بديش قدام الناس.
2: لا فيش خلاص اقنعتها انا.
3: يا عيني عليك يا ام الديب، طول عمرك اصيلة. ها هايهم شكلهم اجي الناس. يا وائل افتح روح يا وائل.
4: ايوه يا اخوي.
3: افتح للناس هايهم على الباب.
4: يلا يلا يلا.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل تفضل.
0: فوت يا رجب فوت. رجب قبل ما تخش باب الدار روح تكل لبوتك، هذا الله لا يصبحك بخير. ولك وين باقي ماشي معي انت؟ نص كيلو طين على كل فردة؟ روح تكل يا عساك تروح.
1: ما بقى ما هو بقى انا عشان ملاصقه بتف في رجلي.
0: وكمان لابسه بدون ربطات وبطلع اللسان برا وممكن الجرابين بالشقلوب. ها الله يحرقك يا بعيد، والله غير تفضحنا قدام العالم.
4: تفضلوا تفضلوا يا جماعة.
0: يا ستير
3: اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا جماعة، تفضلوا تفضلوا عدوا.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، هلا ابو النسر هلا.
1: السلام عليكم، مساء الخير مساء النور. جود مورنينج بويز جود مورنينج كيكشر.
3: هلا يا عريس هلا، تفضل يا حبيبي تفضل تفضل ابو النسر جوا جوا. إيه بس معلش يا رجب اشلح بوتك وحطه هان.
1: بس لحسن بوت بوت مش لحوش هان، بقول لك هلقيت انا البوت مش لحوش.
3: طيب يا رجب براحتك براحتك يا حبيبي مش مشكلة. فوت في البوت فوت.
0: لا شو يفوت في البوت عيب. روح يا رجب اشلح بوتك عدا امشي.
1: بديش اشلح بوت انا بشلح بوت انا لابس جوابين جداد انا بشلح البوت.
0: ولك بقول لك روح اشلح بوتك والله العظيم بخليك تروح.
1: وحياتي امن بشلح بوت انا عشان صير معي مقص وعشان صار تعطوني ابره تدقوني ابره في ورا تدقوني ابره.
3: يا جماعه هدوا مشيك بدنا نخسر بعض عشان بوت. خلص عدي وقعد.
0: ابدا انا اخوي الكبير لازم اسمع كلامي. روح يا رجب اشلح البوت انا بقول لك.
1: ما بقولك بديش اشلح البوت يا بديش اشلح البوت. واذا شلحت البوت رحيت اغي اشلح الجرابين.
3: يا عمي خلص سبونا من قصة البوت والجرابين.
0: ابدا الا اشلح البوت.
5: خلص يا عم ابو النسر عاد خلص اي فوتته. فوت فوت يا رجب اهلا وسهلا.
1: وين عروس؟
0: الله يخزيك يا بعيد اسكت ولا اسكت.
1: بس حتى قلت طيب بدهم يجيبوها مساواقة حطوا لهم حمرة مبودرة. وين العروس؟
3: يا عمي بس فوت وارتاح. خلص هجيت بنجيب لك العروس مش بالصورة هذه.
0: معلش يا اخوي ابو الديب يعني ما هو عشان من الصبح ما كدش ولا حاجة يعني اذا في حواليك طنجرة خبيز سبانخ اي اشي خليه يسكت.
3: يلا يلا ماشي بس ارتاحوا ونشرب العصير كل اشي بيصير ان شاء الله بيصير خير.
5: والله ومشخص يا رجب. اي والله الجاكيت اللي لابسه حريقة حريقة كبير.
1: هذا الجاكيت اشتريتها من سوق الاحد اشتريتها باتنين شيكل ونص كان في قلبها صرصور رحكته بالشبشب بغيتنا اضرب فيه ومات في قلب الجاكيت.
0: معلش يعني انت عارف اخوي رجب بحب المزح كتير يعني هذه الجاكيت شرناها من السوق لسه جديدة والله.
3: يا سيدي اهلا وسهلا فيكم نورتونا وشرفتونا.
0: الله يمسيكم بالخير يا جماعة.
5: الله يسعد مساك.
0: احنا بحصل لنا الشرف نتقدم ونطلب ايد بنت عمكو هبة لأخوي رجب الشاب الرائع الوسيم الأديب.
3: وصلت يا أخوي أبو النسر وإحنا كمان بشرفنا هذا النسب.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يدخل أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم على أم سلمة وإذا به فرح مسرور. قالت: ما لك؟ قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به: لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع ثم يقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل الله به ذلك. تقول أم سلمة: فلما سمعت هذا الكلام حفظته عن أبي سلمة. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه استرجعت وقلت: اللهم اخلف لي في مصيبتي، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول: ثم قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ تدرون لماذا قالت ذلك؟ لأنها كانت تحب أبا سلمة حب عجيب، وحب يقل أن ترى حب مثله. كيف لا وهي التي خرجت معه مهاجرة لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فأدركها أهلها فمنعوها، وفر أبو سلمة بدينه، وجاء أهل زوجها فأخذوا غلامها الذي بين يديها وقالوا: هذا ابننا. وجاء أهلها وإياهم يتنازعون الغلام، فقالوا لهم: أما ابنتكم فقد أخذتموها، أما ابننا فلن نتركه لكم. فما زالوا يتنازعونه حتى خلعوا يده، ثم تركه أهل أم سلمة لأهل أبي سلمة، ففرق بينها وبين زوجها وبين ابنها، فكانت تخرج تبكي كل يوم حتى مغيب الشمس وهي تتذكر زوجها أبو سلمة. حتى مر بها رجل من قومها وقال لهم: أما أنا لهذه المعناة أن تتركوها وتخلوا سبيلها؟ فرقتم بينها وبين ابنها وزوجها. فتركها أهلها وترك أهل زوجها الغلام وانطلقت مهاجرة، وفرحت بأن التم شملها بأبي سلمة ذلك الرجل النبيل، لكنه مات. وقالت: واخلف لي خيرا منها. وما هي إلا أيام وتنتهي عدتها، وبينما هي في بيتها تدبغ إهابا لها إذ قرع الباب، ففتحت الباب وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرحبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت له بوسادة من جلد محشو بالليف ووضعتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس صلى الله عليه وسلم وحمد الله، ثم خطبها لنفسه وطلب منها الزواج لتكون أما من أمهات المؤمنين. وهكذا خلفها الله من هو خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لما عرض عليها الزواج أخبرته أنها لا ترد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها ثلاثة أمور: أنها أولا امرأة شديدة الغيرة، وتخشى أن يرى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسمع ما يغضبه فيغضب الله عز وجل عليها فيعذبها، والأمر الآخر أنها مسنة ليست بالصغيرة، والأمر الثالث أنها لها عيال فقد تنشغل بهم وهي تريد رعايتهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرها أنه أيضا هو مسن، وأن أبناءها أبناؤه، وأما الغيرة الشديدة التي عندها فسيدعو الله فلا تجد له لها أثرا، يعني من شدة الغيرة. وهنا أنا أتعجب من هذه القصة وهذا الموقف الرائع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وكم في أقدار الله من خير. أم سلمة لما مات أبو سلمة أصابها الحزن والهم والبكاء. أبو سلمة الذي لما غادرها بالهجرة بكت الليالي والأيام، الآن يموت، وأي خير في موت أبي سلمة؟ لكن لما علمت أن الخلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فأبدلني الله من هو خير من أبي سلم. والأمر الآخر أن القدر سر الله، كم في أقدار الله من خير. وأيضا انظروا لهذه المرأة الحكيمة كيف بيّنت للنبي صلى الله عليه وسلم أمور فيها عندما خطبها قد يكون الخاطب لا يرغب فيها. ويا ليت أننا نتعلم الدروس من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والصحابيات. هذه الصحابية أخبرت بكل شيء، وبعض الناس إذا ذهب ليخطب وسأل بعض الأقارب والجيران ربما خبأوا وأخفوا عنه بعض الأمور.
بحجة أننا لا نريد أن نفسد الزواج ولا نريد أن يعني نقطع هذه الفرحة وربما هذا نصيب ويتعدل الوضع. لا لا لا، إذا علم الخاطب وعلمت المخطوبة أن هناك أمر قد لا يرغبه الطرف الآخر تخبره، فهي أخبرته أن غيرة شديدة عندها أبناء كبيرة مسنة وتم الاتفاق وأصبحت أما من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، بل هي أصبحت المستشارة التي يستشيرها النبي صلى الله عليه وسلم في معضلات من أمور الأمة. كل ذلك بماذا؟ بتلك المقولة التي قالتها من قلبها: اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. المصيبة نازلة نازلة، قدرها الله ستقع، لكن من العاقل الذي يحتسبها عند الله ويسأل الله عز وجل أن يخلفه خيرا وعاقبة حميدة وخيرا من تلك المصيبة التي نزلت به؟ وإذا قالها بقلب موقن سيخلفه الله خيرا منها. علم ذلك أم لم يعلمه؟ هذه هي أم سلمة، وهذا موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصتها المختصرة. وأما حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فذاك حديث آخر ليس هذا موضعه. فرضي الله عن أم سلمة وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق.

الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أخبار الظهيرة من الميادين، أهلا بكم وفي عناوينها. بازشكيان يقول خطاب ترامب دفعنا لتجاوز النص المعد مسبقا في الجمعية العامة، ويؤكد أن الضغوط الأمريكية لن تغير موقف إيران. واللواء صفوي يحذر من اتساع الحرب إلى المحيط الهندي. ستة شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة، واعتقالات تطال أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية. بغداد تتسلم معسكري بعشيقة وزليكان من أنقرة قبل نهاية العام، والقوات التركية تتحرك داخل دهوك باتجاه جبلي كارا ومتين بعد إخلاء مواقع للعمال الكردستاني. قمة بين ترامب وشي في واشنطن لبحث تثبيت الهدنة التجارية واحتواء الخلافات بين البلدين، والرئيس الصيني يدعو إلى شراكة لا خصومة مع أمريكا. 4 قتلى بغارات باكستانية على أفغانستان، وكابلتن في تنفيذ هجمات على باكستان وتتوعد بالرد. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الشعب الإيراني، مؤكدا أن الضغوط الأمريكية لن تتمكن من القضاء على الجمهورية الإسلامية.
1: كنا قد أعددنا نصا مسبقا لقراءته، لكن عندما استمعنا إلى كلمة رئيس أمريكا تجاوزت نظرتنا ذلك النص، وحاولنا أن نعبر عن الحقائق التي تفرضها أمريكا على شعبنا وعلى العالم، لأنهم يتصرفون خلافا لجميع القوانين الدولية والأطر الإنسانية، ولا يقومون بأي عمل سوى استخدام القوة والأعمال المناهضة للإنسانية. يقولون إنهم يريدون القضاء على إيران، لا يستطيعون القضاء على إيران، فإيران دولة متجذرة في التاريخ، وعلى الرغم من جميع الضغوط التي يمارسونها فإن شعبنا حاضر في الساحة، وإن حضور شعبنا جدير بالتقدير. وجودنا هنا يهدف إلى الحوار والدفاع عن موقف أحقية الشعب المظلوم والمقتدر في بلدنا، وقد كان له تأثير حتى الآن، وآمل أن نتمكن من مواصلة أداء هذه المهمة على نحو جيد.
2: بكلام حازم وقاطع من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطل الرئيس مسعود بازشكيان متحديا رافعا راية العدالة كاشفا مظلومية بلاده.
3: لن نحني رؤوسنا ولن نتنازل عن حقنا الأصيل، نقولها بوضوح، لا للأسلحة النووية ولا للقيود المفروضة على التكنولوجيا النووية السلمية.
2: بازشكيان رفع صور الشهداء من القادة إلى المدنيين والأطفال الذين ارتقوا بفعل العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وحدد تعريف الإرهاب.
3: لسنا إرهابيين، لقد كان شعبنا البريء هدفا لهجمات جبانة واعتداءات فرضت على بلادنا، ودافعنا عن أنفسنا بكل قوة.
2: ومع تأكيده أهمية المسار الدبلوماسي، يتمسك الرئيس الإيراني بالجاهزية العسكرية وتحدي التحشيد العسكري الأجنبي.
3: إننا في حاجة إلى القوة، لأن الشعب العاجز عن الدفاع عن نفسه سيسحق في عالم اليوم. نعيش

0: يعيشوا في عالم يبدو فيه الأقوياء بدلا من التفكير في الإنسانية والعدالة والإنصاف والديمقراطية، وكأنهم حماة وصناع لعدم الاستقرار وللدمار.
1: بازشكيان سخر من معايير الغرب المزدوجة في التعاطي مع التهديد النووي.
0: السلاح النووي موجود لدى إسرائيل، لكن المفتشين يذهبون إلى إيران. إسرائيل تقتل وإيران تخضع للعقوبات. إنها مأساة حقيقية تثير الضحك.
1: معاناة الشعب الفلسطيني ومآسي المنطقة حضرت في كلمة الرئيس الإيراني، مشددا على أن السلام الدائم في غرب آسيا مستحيل من دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده للحوار ولتأمين حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن فقط إذا كانت مياهه متاحة بحرية أمام إيران، لا أن تكون معبرا للعدوان عليها. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين.
2: في الأثناء نقلت وكالة يو نيوز عن أن لقاء مرتقبا بين رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان سيعقد بعد قليل في مبنى الأمم المتحدة. مشاهدينا، والآن نرحب بالزميلين. ينضم إلينا حيدر خليل، موفد الميادين إلى طهران، كذلك الزميلة بيسان طراف، مراسلة الميادين وموفدة الميادين إلى تشهابار وسيستان وبلوشستان. ستكون البداية منك بيسان، تتواجدين أنت في تشهابار، عمليا هي أبعد نقطة تقريبا عن العاصمة طهران، ما أهميتها؟
3: مساء الخير محمد، وأيضا كل التحية للزميل حيدر خليل. طبعا أهمية تشهابار، يعني نحن كاميرا الميادين منذ يومين ونحن موجودون هنا في هذه المدينة. قبل أن أسترسل في هذه الرسالة، فقط أود أن أوصل رسالة من أهالي هذه المدينة ولا سيما الفيضون الموجودون هنا على ساحل ماكران. يعني كان هناك اليوم دردشة مع الصيادين حول يعني أحوالهم. نحن نتحدث عن مدينة يعتمد الاقتصاد المحلي فيها على الصيد. هؤلاء الصيادين محمد يعني ينتظرون كاميرا الميادين منذ ساعتين، يعني بداية رحبوا لأن هناك وسيلة إعلامية أتت للاهتمام بأحوالهم للحديث عن أهمية هذه المدينة. كان أيضا هناك دردشة حول العدوان الأمريكي الذي استهدف مدينة تشهابار. اللافت أن أهالي هذه المدينة وأغلبهم محمد من البلوش قالوا لنا نحن منذ القدم وقد لم نسمح للبرتغاليين أن يستعمروا أرضنا. اسألوا عن البلوش، تعرفون أنهم لديهم الغيرة الوطنية. أما اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لن تحصل لا على نقطة مياه من مياهنا ولا حتى على حبة تراب من أرضنا. كان علينا أن نوصل هذه الرسالة. أنا موجودة تحديدا عند ساحل ماكران، هذا الساحل محمد الذي يلتقي ببحر عمان. طبعا البحر، لأننا نتحدث عن الاقتصاد المحلي، لابد من الإشارة إلى أن البحر يشكل مصدر رزق يومي لآلاف العائلات، والصيد واحد من الأنشطة التي تشكل جزءا من الاقتصاد المحلي في المنطقة. لذلك في ماكران قد تكون المشاريع الكبرى مرتبطة بالموانئ، بالتجارة، بالممرات البحرية، لكن بالنسبة إلى سكان هذه المدينة الأساس لديهم هو هذا البحر. طبعا يمكن أن نشاهد هنا القوارب الصغيرة المتوسطة، كلها ترتبط بسلسلة من الأعمال والأنشطة. طبعا هذه الحركة تزداد الآن يعني في هذا الوقت من النهار وتستمر حتى المساء. لذلك دائما في مدينة تشهابار وتحديدا في هذا الساحل تتقاطع دائما هذه المهن التقليدية مع مشاريع أوسع محمد لتطوير البنى التحتية، لتطوير الموانئ، الصناعات المرتبطة بالاقتصاد البحري. لذلك كلما توسعت الحركة الاقتصادية ينعكس ذلك على أهالي هذه المنطقة ولا سيما على الصيادين. لذلك محمد أهمية ساحل مقرن المطل على بحر عمان والواصل أيضا إلى المحيط الهندي يتحول يعني يتحول تدريجيا إلى مساحة تتقاطع فيها اعتبارات الاقتصاد، التجارة، المواصلات، مع طبعا خصوصية المنطقة وسكان المحليين طبعا لمدينة شبهار وتحديدا لمحافظة سيستان وبلوشستان. نعم،
2: شكرا جزيلا لك الزميلة بسان طراف، مفادة الميادين إلى تشهبار في سيستان وبلوشستان. وقد نعود إلى الزميل حيدر خليل في سياق الظهيرة. مشاهدينا، حذر رئيس المستشارين للقائد العام لحرس الثورة العميد علي فدوي من أن أي هجوم جديد على إيران نتيجة حسابات خاطئة سيقابل برد أقصى بكثير من السابق. وفي هذا السياق حذر مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي من اتساع نطاق الحرب في حال تعرضت إيران لهجوم جديد، وقال إن بلاده ستدير وتسيطر بالكامل على مضيق هرمز ولن يعود أبدا إلى ما كان عليه سابقا.
4: قواتنا المسلحة تضع السيناريوهات بذكاء بالغ وقد جهزت خططها للأسوأ، بحيث إذا هاجم الأمريكيون والصهاينة مراكزنا ومصالحنا الوطنية مجددا بأي شكل من الأشكال فستتسع جبهة الحرب هذه المرة أيضا. والآن بعد أن امتدت الحرب من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن تتسع هذه الجبهة في الرد ضمن المرحلة القادمة من الحرب المحتملة لتصل حتى المحيط الهندي أو أماكن أخرى.
2: وقال صفوي إن ربط الخليج بالبحر الأحمر ومضيق هرمز بمضيق باب المندب سيغير مشهد الحرب.
4: لقد وقف اليمنيون أكثر من 100 عام في وجه أي قوة مهاجمة أرادت المساس بسلامة أراضيهم بطريقة أو بأخرى. حركة أنصار الله تمتلك أهدافا استراتيجية خاصة بها، وقد حققت تقدما كبيرا جدا في مجال تصنيع الأسلحة. إن ربط الخليج بالبحر الأحمر ومضيق هرمز بمضيق باب المندب سيغير مشهد الحرب، وإذا بدأ الأمريكيون حربا جديدة فقد تفتح أمام أعينهم جبهة جديدة تتمحور حول البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
2: ذكرت مجلة الإيكونوميست أن الولايات المتحدة لم تعد ينظر إليها لدى المسؤولين كبار مجتمعين في نيويورك باعتبارها حلا لأزمات الشرق الأوسط بل مصدرا لبعضها. وأشارت المجلة إلى أن تقديرات سائدة في واشنطن وطهران ودول الخليج تفيد باستمرار الصراع حتى نهاية العام. ولفتت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب إلى واشنطن عدم الإسراع في العودة إلى مذكرة التفاهم، مفضلا استمرار الضغط سعيا لاتفاق جديد، وهو موقف تشارك فيه معظم دول الخليج باستثناء قطر وعمان. وفي المقابل قالت الإيكونوميست أن إيران لا تبدو مستعجلة لإبرام اتفاق قد يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكسبا سياسيا قبيل الانتخابات النصفية. إلى اليمن، حيث استشهدت امرأة وأصيبت طفلة من جراء قصف سعودي استهدف منزلا في جبل الأسد بمديرية رازح الحدودية غربي محافظة صعدة. وتعرضت مديرية مران جنوب غربي صعدة لقصف صاروخي وثلاث غارات سعودية، فيما استهدفت غارة مقبرة جنيدة في منطقة الحكوم بمديرية حيفان جنوبية محافظة تعز. قال مركز راند أن الحوثيين في اليمن باتوا يتمتعون بموقع يمنحهم قدرة على التأثير في مسار المرحلة المقبلة من الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وخصوصا مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وأشار المركز إلى أن أنصار الله أظهروا براعة في اختيار توقيت الانخراط في الصراعات أو في تصعيدها انطلاقا من حسابات مرتبطة بمصالحهم، معتبرا أنهم يرون في التطورات الحالية فرصة لتعزيز موقفهم التفاوضي مع السعودية. ودعا راند المجتمع الدولي إلى التعامل مع أنصار الله باعتبارهم طرفا فاعلا يتخذ قراراته بصورة براغماتية وفقا لمصالحه. أفاد مراسل الميادين في قطاع غزة باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين جراء خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار داخل القطاع. كما استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين مركبة في مدينة غرب دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين. فيما استشهد الشاب مهند حسني أبو مدين برصاص قوات الاحتلال غرب مدينة الزهراء وسط القطاع. وفي حصيلة لوزارة الصحة في قطاع غزة استشهد 6 مواطنين وأصيب 35 آخرون في الساعات 24 الماضية. كما أفاد مراسل الميادين عن سقوط شهيد ومصابين جراء استهداف مركبة في محيط المستشفى الأمريكي غرب الزوايدة وسط القطاع. أعلنت حركة حماس جاهزيتها الكاملة لتنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن خطة السلام في قطاع غزة. وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم اتخاذ الحركة جميع الخطوات اللازمة لذلك، وقال أن تعطيل وقف إطلاق النار وخريطة الطريق ناجم عن رفض حكومة الاحتلال التزام الاتفاق وتصعيد عدوانها على غزة، إضافة إلى عجز مجلس السلام وممثله ملادينوف عن إلزام الاحتلال التنفيذ. ودعا الأطراف لا سيما الإدارة الأمريكية ومجلس السلام إلى تسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع وبدء إدخال القوات الدولية. إلى الضفة الغربية المحتلة، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لقلقيلية وبلدة عزون بعد زعمها العثور على نفق في قلقيلية زعمت أنه يضم أسلحة وذخائر، حيث دهمت القوات عشرات المنازل واعتدت على الأهالي بالضرب، فيما احتجزت أكثر من 100 فلسطيني وحققت معهم ميدانيا، كما أصيب عدد من الشبان برصاصها. وفي مناطق أخرى هدم الاحتلال منزل أسير في بيت أمرين جنوب نابلس واعتقل شبانا في جنين وجنوب الخليل، كما أحرق مستوطنون مركبات فلسطينية وخطوا شعارات عنصرية على منازل في عطارة بالتزامن مع اقتحام بيت عور التحت واعتقال أفراد من عائلة منفذ عملية الدهس قرب البلدة.
5: مئات أشجار الزيتون ستجرفهم آليات الاحتلال هنا في قرية دير نظام شمال رام الله، أشجار انتظرها أصحابها عشرات السنين لتطرح زيتا وزيتونا، لكن الاحتلال قرر أنها تضر بأمن المستوطنين في مستوطنة حلميش المقابلة للقرية، فصادر أكثر من 100 دنم من الأرض وحرم أصحابها إياها.
6: دير نظام أول إشي تعدوا على المياه تبعتها اللي كان في البلد هاي يبقى 500 راس غنم كذا كل أهل واد من بيت ريم من هنا يجي يقطع المية الكيتب ونشفونا بالنسبة للمية هسه بدهم ينشفونا من الجذورنا اللي هي الزيتون في الأراضي
7: اللي بعملوا فيه. أمي بفكروا إنه إحنا يعني مهما عملوا إنه يجلونا من هذه البلاد، لا إحنا باقيين في هذه البلاد مهما عملوا مهما خربوا إحنا مش مزعزحين.
5: عمليات التجريف بدأت حتى قبل إصدار القرار الذي نص على مصادرة أكثر من 339 دنما من الأراضي في قرى شمال رام الله وقرى جنوب جنين، مع إزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار الزيتون من أجل إقامة مناطق عازلة بين القرى الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية. هي حرب على الأرزاق، فبعد سرقة المستوطنين مواشي الفلسطينيين ومصادرة أموال المقاصة من السلطة الفلسطينية ستمنع إسرائيل الفلسطينيين زيتهم وزيتونهم القريب من المستوطنات أو الموجود خارج جدار الفصل أو في المناطق المصنفة أراضي دولة. وبحسب وزارة الزراعة فإن أكثر من 200 ألف دنم من الأراضي المزروعة بالزيتون ستواجه صعوبة في وصول أصحابها إليها وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين التي وصلت إلى 628 اعتداء خلال شهر آب أغسطس الماضي.
8: تحطيم الاقتصاد إحدى أهم المقدمات لشطب الوجود الفلسطيني وإلغائه تماما. تحويل الفلسطينيين من الشعب إلى مجرد أفراد هائمين لا رابط بينهم، هذا يسهل السيطرة عليهم ويسهل الخطوة التالية وهي التهجير، ولذلك يصدرون الأراضي، يسرقون المواشي، يصدرون الموارد الطبيعية، يسيطرون على المياه.
5: يشار إلى أن الاحتلال اقتلع أكثر من 8400 شجرة زيتون منذ مطلع العام الحالي. نسر سلمي من قرية الدير نضام شمال رام الله، الميادين.
2: تبقى معنا الزميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين في رام الله لتطلعنا على مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تتكرر بشكل يومي نسرين في مختلف مناطق الضفة.
9: نعم محمد، سأبدأ من الأحدث وهو عودة قوات الاحتلال لاقتحام مدينة صدر خلقية. قبل حوالي ربع ساعة من الآن عادت ألياس الاحتلال لاقتحام المدينة التي كانت اقتحمتها منذ ساعات منتصف ليلة أمس، وشنت فيها حملة مداهمات وتمكين وتحقيق ميداني كبيرة بحجة أنها وجدت أحد الأنفاق ودعت أنها على أسلحة داخل هذا النفق. الأهالي هناك يؤكدون أنها حفرة امتصاصية وأنها مجرد ادعاء وحجة من قبل الاحتلال لاقتحام المدينة والتمكين بسكانها. قوات الاحتلال أيضا كانت اقتحمت بلدة عزون القريبة من قلقيلية وانسحبت منها قبل حوالي ساعتين الآن بعدما قامت بعملية تحقيق ميداني مع الأهالي والشبان هناك. وصل عدد المحتجزين إلى أكثر من 150 شابا فلسطينيا تم التحقيق معهم ميداني، معظمهم أخلي سبيله بعد ساعات من الاحتجاز والتحقيق الميداني، والبعض الآخر طبعا تم اعتقاله. كانت قوات الاحتلال حولت أحد المنازل إلى سكنة عسكرية وحولته إلى مركز للتحقيق مع الأهالي هناك. أيضا في دير الحطب القريبة من مدينة نابلس قوات الاحتلال كانت اقتحمتها منذ ساعات الفجر وقبل قليل فقط انسحبت منها بعد أيضا عملية تحقيق ميداني واستجوار عشرات الفلسطينيين في القرية ومداهمة المنازل والقيام بتفتيشها والتنكيل بالسكان. في بلدة دير نضام إلى الشمال من مدينة رام الله قوات الاحتلال قبل قليل، طبعا جرافات الاحتلال منذ أيام وهي تقوم بتجريف الأشجار في تلك القرية وانتقلت إلى بلدة بيتريما القريبة أيضا، لكن اليوم كان هناك مداهمة الآن مداهمة لمنازل الفلسطينيين وتسليمات بالهدم والاعتداء على الأهالي وتهديد من يحاول الخروج من المنزل في هذه المرحلة بإطلاق الرصاص عليه، وبالتالي عدد كبير من الأهالي بقوا محتجزين داخل منازلهم بسبب تهديدات قوات الاحتلال. يضاف إلى ذلك أيضا قوات الاحتلال قامت بإغلاق عدد كبير من القرى الفلسطينية. اليوم تم وضع بوابات جديدة ما بين القرى، مثلا في منطقة المزرعة الغربية التي تفصل مع بلدة المغير تم وضع بوابة جديدة وإغلاقها ما بين بيت عور بقية الدهس يوم أمس وبيت عور فوقها تم وضع بوابة جديدة إلكترونية تقوم بحجز المواطنين. في بلدة جالودة حيث كان من المتوقع أن تعود عائلة أخطبافي إلى منزلها قوات المستوطنين حاطبوا المنزل ومنعوا الأهالي من العودة، كذلك الحال في قفلة حيث اعتدى مستوطنين على الأهالي ومنعوهم أيضا من الوصول إلى المنازل المحاصرة. محمد،
2: شكرا جزيلا لك الزميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين في رام الله على هذه المعلومات. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تقرر شطب كل المرشحين الذين يمثلون أصوات العرب المناهضة للإبادة والاحتلال، فيما تعتزم القائمتان العربيتان الاعتراض على القرار. نتابع التفاصيل مع هناء محاميد.
10: في الظاهر تبدو النظم والممارسة المعقودة على النقاش والتصويت فعلا ديمقراطيا، لكن في الجوهر ماذا يمكن لشطب كل القوائم التي تمثل المواطنين الفلسطينيين وهم خمس السكان ولمنعها من الترشح للكنيست أن يكون سوى أبرتهايد. هكذا تفضح الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة نفسها بعد أن عرت حقيقتها الإبادة في غزة.
11: العنصريين بخافوا من المساواة، وبينفروا نتنياهو خايفين من صوت العرب في هاي المعركة الانتخابية. هم بيعرفوا منيح ليش قدموا طلب الشطب، لأنه بس بإيدينا إحنا المجتمع العربي بأصواتنا، إحنا بأصوات بناتنا بأصوات أبنائنا وأهلنا وناسنا في كل قرانا ومدننا نقدر نمنع هدول المجرمين من إنه يرجعوا على الحكم مرة أخرى.
10: يوم طويل من المداولات للجنة الانتخابات المركزية تمخض عما كان متوقعا، فقد قررت اللجنة، وهي لجنة سياسية يهيمن عليها تمثيل الائتلاف الحكومي، أن تشطب على خلفية مواقف وتصريحات بعد 7 أكتوبر القائمة المشتركة التي تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الديمقراطية والعربية للتغيير، وأن تشطب بشكل إضافي كل من مرشح الجبهة النائب اليهودي المناهض للصهيونية عفر كسيف ومرشح التجمع النائب السابق سامي أبو شحادي، فضلا عن شطب اللجنة كذلك للقائمة العربية الموحدة التي يترأسها النائب منصور عباس وتضم من جملة مرشحيها عددا من النواب الحاليين في الكنيست.
12: لو صح هم بيشطبوا كل المجتمع العربي، لو يطلع بيديهم بيشطبوا كل الأحزاب العربية. قبل شوية لجنة الانتخابات المركزية صادقت على شطب ومنع القائمة العربية الموحدة من خوض الانتخابات المقبلة، وسيكون القرار في محكمة العدل العليا.
10: خلال الأسبوع المقبل ستبت المحكمة العليا نهائيا في قرارات الشطب للتصديق عليها أو إلغائها. هي ليست المرة الأولى التي يمثل فيها فلسطينيون أمامها في مواجهة المنع من الترشح، استنادا إلى ذرائع عدم الاعتراف بيهودية الدولة أو دعم ما يسمى الإرهاب أو الكفاح المسلحة ضد دولة إسرائيل. ولكن شطب كل المرشحين الذين يمثلون أصوات الغالبية الساحقة من المصوتين العرب ومن 4 أحزاب تتباين طروحاتها بين الإسلام السياسي والقومية والشيوعية هو سابقة في السياسة الإسرائيلية، تعكس مستوى الفاشية المتأصلة فيها. هناء محميد، الميادين.
2: في لبنان تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية، حيث قام الاحتلال بتفجيرات في بلدتي الخيام وبرعشيت، فيما استهدف القصف المدفعي قرى زوطر الشرقية ووادي السلوقي وميفدون والمنصوري وبيت ليف وصربين. كما نفذت قوات الاحتلال تمشيطا بالأسلحة الرشاشة في برعشيت. والمزيد من التفاصيل معنا الزميل علي الأحمر مراسل الميادين مباشرة من جنوب لبنان. إليك علي.
13: تحية طيبة لك محمد وللسادة المشاهدين. تستمر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية في جنوبي لبنان. آخر ما رصدناه قصف مدفعي إسرائيلي استهدف دوحة كفر رمان، كذلك مدفعية الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على عدد من البلدات الجنوبية. أما الطيران الحربي الإسرائيلي فقد استهدف بني حيان وطلوسة إضافة إلى المنصوري صباح هذا اليوم عند 9 من صباح هذا اليوم، فيما نفذ قوات الاحتلال سلسلة من التفجيرات والاعتداءات التي استهدفت الخيام وأطراف برعشيت إضافة إلى بيت حون وبنت جبيل. مدفعية الاحتلال اعتدت على وادي السلوقي ووادي الحجير إضافة إلى أطراف ميفدون وكذلك المنصوري، واعتدت أيضا على أطراف بلدة كفرة. كان لافتا أيضا خلال هذا اليوم تنفيذ الطيران المسير غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقة. وفي كل الأحوال الاعتداءات الإسرائيلية استمرت إن كان على صعيد الغارات أو التفجيرات أو القصف المدفعي الذي شهد بعض الوقت قصف بالقذائف الفسفورية المحرمة دوليا ولا سيما خلال يوم أمس. إذن هذه الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على وقع تحليق للطيران المسير في بعض الأحيان فوق أجواء الجنوب اللبناني، وبطبيعة الأحيان للطيران الحربي الإسرائيلي الذي شن سلسلة من الغارات صباح هذا اليوم.
2: شكرا جزيلا لك الزميل علي الأحمر مراسل الميادين في جنوب لبنان. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن لبنان سيبقى البند الأول في أي اتفاق إيراني أمريكي، مشددا على ضرورة الاستناد إلى القوة الإيرانية لمواجهة العدو الإسرائيلي، وأكد أن قوة المقاومة وثباتها وتضحياتها هي التي ستدفع العدو الإسرائيلي في النهاية إلى الخروج من الأراضي اللبنانية.
14: وما نسمعه دائما من الجمهورية الإسلامية كلمة أساسية: لن نترك لبنان ولن ننسى لبنان، وسيبقى لبنان بندا أولا في أي اتفاق أمريكي إيراني، سيبقى البند الأول في أي اتفاق إيراني أمريكي، وهذا مسار قائم وموجود مع الثبات مع الصمود مع التضحية والاستناد إلى هذه القوة الإيرانية يمكن أن نحقق النتيجة.
2: عامان على استشهاد السيد حسن نصر الله، عامان تتسع خلالهما قراءة زمنه السياسي والإنساني في زمن ارتبط بفلسطين كما ارتبط بمحطات مفصلية غيرت وجه المنطقة من تحرير الجنوب وانتصار تموز إلى مواجهة مشاريع التفكيك والتكفير وصولا إلى إسناد غزة، مسار تختصره فلسطين بوصفها القضية التي حضرت في رؤيته فعلا وموقفا واستشرافا.
15: لن نتخلى عن فلسطين،
16: لن نترك فلسطين، العبارة التي لازمت مفرداته الغزيرة في كل خطاب ونداء ولاصقت ترددات صوته العابر للحدود والجغرافيا. زمن السيد وزمن فلسطين خطان متطابقان في الزمن التاريخي، أحبته الجماهير العربية والإسلامية بقدر ما أحب فلسطين حتى الاستشهاد دفاعا عنها. عام 2000 تحرر الجنوب، هرب جنود الاحتلال على جناح السرعة، هب أهالي الجنوب إلى قراهم، حطموا أقفال السجون التي عبرتها السنوات الطوال، وفي صدى الزمن التاريخي كانت الانتفاضة الفلسطينية تشتعل وتدفع بمؤشرات الهجرة العكسية للمستوطنين صعودا. حدث ذلك كله في ذروة اختلال العالم والنظام الدولي وتفرد الولايات المتحدة على المسرح الدولي. حدث ذلك في ظل الترويج الواسع لأطروحة نهاية التاريخ، لكن وجدان شعوب المنطقة صدق الفلسطينيين وصدق السيد حسن. لقد كان كل ذلك انتصارا للحلم الواقعي المشروع في مواجهة أطروحات اختبأت خلف عنوان الواقعية السياسية. عام 2006 كانت شعوب المنطقة على موعد مع مصداق آخر لوعود السيد حسن، وهو انتصار تموز. حدث ذلك على مقربة زمنية من الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. هكذا كان العرب على موعد عنوانه لا يتجزأ بين السيد حسن وفلسطين. مرت سنوات معدودة حتى فعلت دوائر الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية مسارا لتطويق الانتصار، إطلاق العنان للموجة التكفيرية الأعلى في تاريخ المنطقة، ودفع تداعياتها بسردية طائفية باتجاه تمزيق الجغرافيا وتفكيك المؤسسات.
15: وهذه المعركة
16: المشروع التكفيري خطر على كل شعوب المنطقة. كلمات الشهيد التي امتلكت أقداما راسخة في الأرض لحماية سيادة الدول ومؤسساتها وجيوشها من خطر الجماعات التكفيرية. بعد انطلاق طوفان الأقصى قالها السيد حسن منذ اللحظات الأولى: إن انتصار غزة هو مصلحة وطنية لدول المنطقة. لقد كانت تلك باختصار رؤية استشرافية أثبتها اللاحق من السنوات التي لا تتردد فيها إسرائيل ومعها واشنطن في الإعلان عن خطط التغيير الديموغرافي وإعادة رسم الخرائط وهوية المكان.
15: من عام
17: المعاودة الإسرائيلية.
16: من التحرير وانتصار تموز إلى صد محاولات التطويق بأذرع الإرهاب وإثارة الطائفية إلى إسناد غزة، حمل وعاء الزمن التاريخي التحولات الكبرى. في زمن السيد حسن حدث التحرير في لحظة ذبول عالمي، وفي زمن السيد حسن تحقق انتصار تموز في عصر التيئيس والإحباط، وفي زمنه أصبح نموذج القائد في مخيال الأمة من لحم ودم فلسطين، والنموذج القيادي الاستثنائي وهم الوحدة والمصلحة الجماعية لدول المنطقة، جميعها صنعت زمنا تاريخيا عنوانه السيد حسن.

0: أفاد مراسل الميادين بلس في السليمانية بتحرك وحدات من الجيش التركي داخل محافظة دهوك أقصى شمال العراق باتجاه جبلي كارا ومتين، وأوضح أن التحركات تأتي لاستلام مقرات ومعسكرات تابعة لحزب العمال الكردستاني بعد انسحاب عناصره منها ونزع أسلحتهم، مشيرا إلى أنها تندرج ضمن الاتفاق المبرم بين قيادة الحزب وعبد الله أوجلان والحكومة التركية. لا يزال النفط العراقي يعبر مضيق هرمز في وقت يمر به المضيق بظرف أمني وعسكري ملتهب، وبينما يصدر العراق نفطه بشكل أساسي عبره، ما زالت قرارات التصدير وعائدات النفط العراقي أمام أسئلة نيابية عن كيفية إدارة المورد ومراقبة العائدات والدور الأمريكي في تحويل شحنات الدولار النقدي إلى العراق في ظل تفعيل العدوان الأمريكي المستمر ومنهج العقوبات الأمريكية. عبد الله بدران والتفاصيل.
1: يبحث العراق رفع إنتاجه النفطي إلى 10 ملايين برميل يوميا. هذا يعني أن الأهداف الاستراتيجية لهذا التوجه ما زالت تعتمد خيار الاقتصاد الأحادي. النفط هو الخيار إذن، لكن هذا المسعى يرتكز إنجازه على تطوير حقول النفطية والعمل على توسعه انتاج اخرى من خلال شركات امريكيه، وقطعا ذلك كله بعد ان يتم عبر اوبك التي تلتزم بغداد حاليا سقفها المحدد وهو 4 ملايين برميل في اليوم. وبما ان الحديث هنا على النفط، تحضر واشنطن بنفوذها السياسي وشركاتها النفطيه العملاقه. انتاج النفط ليس النهايه، فحروب المنطقة وتوتراتها السياسية تخنق تصديره، لذا ظل العراق دائما يبحث عن مخارج عبر مد الأنابيب، تارة تجاه ينبع السعودي غربا وأخرى نحو بانياس السوري أو نحو جيهان التركي، لكنه يعتمد بشكل أساسي على الممرات المائية. وهنا تجد بغداد نفسها محشورة بين استثمار علاقاتها بطهران والضغط الأمريكي المعاكس.
2: اليوم هذا اليوم سجلنا أعلى رقم بالتصدير البري والبحري، تجاوزنا به 4 ملايين برميل. أكثر ناقلات تخرج من مضيق هرمز هي الناقلات العراقية.
1: بهذا الإعلان تحت قبة البرلمان خلال جلسة رسمية يثبت أن بغداد فعلت الاستثناء الإيراني لعبور النفط العراقي من خلال هرمز، ذلك أن أرقام التصدير عبر الممرات البرية لا تتعدى 600,000 برميل في أحسن الظروف. هذا ليس كل شيء، فالإنتاج لا يعني بالضرورة التصدير، كما أن التصدير لا يعني أبدا سيولة متاحة من الدولار النقدي لدى بغداد. فمهما بلغ الإنتاج والتصدير العراقي من النفط، فعائداته ستمر أولا في الفيدرال الأمريكي في صورة من صور الهيمنة الكبرى على مقدرات بلاد الرافدين. عبد الله بدران، بغداد، الميادين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
1: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطعت، سطعت، سطعت، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت، تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها، والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عبر الأثير. قبل استعراض ما وصلنا من أسئلة أقول: بيوتنا هي المحاضن الأولى للسكينة. الشريعة الإسلامية ما تركت تفصيلا من تفاصيل حياتنا إلا ونظمته برحمة وعدل. في حلقتنا اليوم أجيب عن أسئلة تلامس واقع كثير من البيوت، نصحح فيها مفاهيم مغلوطة حول عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، ثم نفصل في نازلة متكررة هي طلاق الغضبان عبر الهاتف. ما هي حدود الأحكام؟ كيف تتجلى رحمة الشريعة في تشريعات الفراق؟ في السؤال الأول يسأل صاحبه يقول: هل صحيح أن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في فترة العدة لا يجوز أن ترتدي لباسها المعتاد في البيت؟ وهل يجب عليها شرعا أن ترتدي الألوان الغامقة والداكنة كالأسود فقط؟ وكيف تعتد الأرملة شرعا؟ في الجواب على هذه المسألة أقول: إن هذا المفهوم الشائع في بعض بيوتنا ومجتمعاتنا، والذي يلزم المرأة باللون الأسود أو الألوان الداكنة جدا طيلة فترة العدة ويمنعها من ثيابها العادية في بيتها، يعني هذا مفهوم غير صحيح شرعا وفيه تضييق لا تقره الشريعة الغراء. الأصل الفقهي في عدة المتوفى عنها زوجها قائم على مفهوم الإحداد. الإحداد في لغة الشرع يعني تجنب الزينة وفاء للزوج المتوفى ورعاية لحرمة هذا العقد الغليظ الذي انفسخ بالموت. والمسألة هنا فيها سعة، فيها رحمة، والضابط في لباس الأرملة خلال عدتها يتلخص في الآتي: أولا، يباح للمرأة أن ترتدي لباسها المعتاد في البيت ولا يشترط عليها لون بعينه، لا أسود لا كحلي ولا غيره. ثانيا، الضابط الشرعي هو تجنب الزينة، فالممنوع هو ثياب الزينة، ونعني بثياب الزينة تلك الثياب التي تلفت الأنظار بجمالها بمدالها تطريز ألوان فاقعة، تلك التي تظهر بها المرأة أنها تتجمل وتظهر شيئا من محاسنها. فإذا كان اللباس عاديا هادئا غير لافت فلا بأس بأي لون كان، ما دام ثوبا عاديا للمهنة للمنزل أو غير ذلك. ثالثا، يمنع على المعتدة من وفاة زوج استعمال مواد التجميل، مكياج وكحل وتطيب واستعمال العطور بجميع أنواعها، وكذلك لبس الحلي والمجوهرات. يبقى السؤال عن كيفية اعتداد المرأة من حيث أحكام السكن والخروج. طبعا الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة وميسرة لأحكام سكن الأرملة وخروجها، تجمع بين وقار الإحداد وبين رعاية مصالح المرأة، تتمثل في الآتي: أولا، لزوم بيت الزوجية، يعني يجب على الأرملة أن تقضي فترة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن طبعا حاملا، لأنها إن كانت حامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا المرأة المعتدة تقضي هذه الفترة في البيت الذي مات فيه زوجها وهي تسكن فيه، هذا بيت الزوجية. ثانيا، الخروج من البيت، يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها الضرورية، يعني لو كانت موظفة أو معلمة لا تستطيع أن تستغني عن وظيفتها أو راتبها، أو كانت بحاجة للخروج من البيت لشراء طعام، دواء، لزيارة طبيب، لقضاء معاملة رسمية، كل هذا جائز مباح. ثالثا، المبيت في بيتها يعني ليلا، المرأة المتوفى عنها زوجها تبيت في بيتها الذي تعتد فيه، لا تخرج ليلا إلا للضرورة، من الحالات التي يمكن أن يشار إليها على سبيل الإباحة والجواز حاجتها لأن تكون مع أب أو أم مريضين، عدم توفر بعض الخدمات المهمة في بيتها، كهرباء، اشتراك، ماء، انترنت، ضغط الأعباء المالية لتأمين هذه الخدمات. عند ذلك يمكن لها أن تعتد في بيت أهلها، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأرملة أن تبيت في بيت الزوجية. رابعا، التعامل مع الرجال الأجانب، طبعا الأجانب يعني غير المحارم. لا حرج على المرأة أن تقابل أو تحادث الرجال الأجانب عنها وهم غير المحارم كما ذكرت، طالما أن ذلك للحاجة، وبقدر هذه الحاجة، يعني الحاجة تقدر بقدرها، معاملات رسمية، بيع، شراء، طبابة، طبعا هذا مع الالتزام التام بالضوابط الشرعية من حجاب، عدم خلوة، والحديث بوقار، لا نرفع الرسميات. فالإسلام لم يشرع العدة لتكون سجنا أو تعذيبا للمرأة، بل هو تكريم لذكر الزوج. والعدة عبادة ومراعاة للحالة النفسية والاجتماعية التي تمر بها الأسرة. وطبعا هنا لا داعي لأن أقول إذن أن أقارب الزوج كإخوته وغيرهم يجوز لهم أن يعزوا زوجة المتوفى وأن يقفوا بجانبها في مصيبتها، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي، مسألة يتكرر ذكرها كل مدة، رجل طلق زوجته عبر الهاتف 3 مرات وهو في حالة غضب، السؤال هل يقع الطلاق؟ طبعا هذه المسألة من النوازل الخطيرة التي تفكك الأسر في لحظة طيش، والمسألة هنا يمكن تقسيمها إلى 3 نقاط. النقطة الأولى، أولا أثر الغضب في الطلاق. يجب أن يعلم كل زوج أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق في الأصل، يعني أكثر حالات الطلاق تقع عند وجود خلاف أو انفعال بين الزوجين، وقليلا وربما نادرا ما يقع الطلاق في حال الرضا والهدوء. لذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق الصادرة من الغضبان يقع ما دام الزوج مدركا لما يقول وقاصدا له. أما إذا بلغ الغضب بالإنسان درجة يفقد معها وعيه وإدراكه تماما، بحيث لا يميز أقواله وأفعاله أو لا يذكر ما صدر منه بعد زوال تلك الحالة، هذه هنا صورة استثنائية يعبر عنها بعض الفقهاء بحالة الإغلاق. نقول أغلق على الرجل فلم يعد يدرك ما يفعل، فيقول أو يفعل ما لا يقصد، حتى إنه ينكر لاحقا أنه أقدم على ما صدر منه. وهذه يعني الحالة محل بحث وتفصيل عند أهل العلم، لكن لا يمكن أن يقال إن كل رجل طلق امرأته بحجة الغضب قد أغلق عليه وبالتالي لا تحتسب الطلقة، فهذا لم يقل به أحد من الفقهاء. المسألة الثانية، التلفظ بالطلاق 3 في مجلس واحد. إذا تلفظ الزوج بالطلاق 3 مرات في مجلس واحد، كأن يقول أنت طالق 3 أو يكررها 3 مرات، هذه أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف فقهي معروف. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق يقع 3، وعلى الزوجة أن تغادر إلى بيت أهلها فورا لتعتد به لانتهاء الحياة الزوجية، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع طلقة واحدة إذا صدر بلفظ 3 في مجلس واحد. هذا القول أخذت به بعض المحاكم الشرعية المعاصرة مراعاة لجملة من الأدلة والاجتهادات الفقهية في هذه المسألة، منها اتحاد سبب الطلاق. فالرجل إذا طلق امرأته 10 مرات في مجلس واحد فقد حصل المراد ووقع الطلاق، والتلفظ بالطلاق أكثر من مرة في هذا السياق قد يراد به تأكيد الطلاق الأول. وهذه مسألة ينبغي التحقق منها، يعني لو قلت لفلان علي 1000 لفلان علي 1000 فهذا يعني أن له 1000، وذكرت 1000 مرة ثانية لتأكيد الكلام ولا يعني هذا أن له 2000. المسألة لذلك هنا أقول لابد من سؤال الزوج ماذا يقصد بنيته، فإن قصد تأكيد الطلاق عند ذلك تحسب طلقة واحدة. ثالثا، يعني كون الطلاق وقع عبر الهاتف هذا لا يمنع من ترتب أحكامه الشرعية إذا ثبت يقينا أن الزوج هو المتكلم وأنه قصد إنشاء الطلاق وأن فعله فعله برضاه غير مكره، فوسيلة التواصل لا تؤثر في أصل الحكم عند جمهور الفقهاء المعاصرين. لهذا مثل هذه القضايا في الحقيقة أيها الإخوة لا يكفي فيها الجواب العام كما أفعل الآن، بل ينبغي عرض تفاصيل الواقعة كاملة على المحكمة الشرعية أو الجهة المختصة بالإفتاء، لأن الحكم قد يختلف باختلاف الألفاظ والنيات والظروف المحيطة بالواقعة. والحكم في المسألة المطروحة هنا بين أيدينا أن يقال إن الطلاق يقع مرة واحدة لأنه قصده، ولا يقع ثلاثا أخذا بفتوى من يقول إن الطلاق ثلاثا يقع واحدة عند اتحاد المجلس أو اتحاد السبب، أما كونه على الهاتف فطبعا لا يمنع وقوعه. هذا والله تعالى أعلم. يعني بقي هنا أن أبين أنه يترتب على هذا الطلاق الواقع أن تبقى الزوجة في بيت الزوجية، لا تخرج ولا يخرجها زوجها، وتعتد 3 أشهر قمرية أو 3 حيضات، والزوج بالخيار، إن أرجعها خلال هذه المدة فلا شيء عليهما والطلقة محسوبة، وإن انتهت المدة قبل إرجاعها خرجت إلى بيت أهلها ووجب لها مهرها ولا تعود إليه إلا بعقد ومهر جديدين. قال تعالى في سورة الطلاق: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، ونسب البيوت إليهن. أما كيف يرجعها؟ فقد يرجعها بكلمة، قد يقول لها أرجعتك، أو بلمسة، أو يعاشرها، أو بأي طريقة يشعرها أنه أرجعها إلى ذمته. يا معشر الأزواج، البيوت تبنى بالرفق والصبر، وعقد الزوجية أقدس من أن تجعلوه رهن كلمة تخرج في لحظة انفعال عبر الهاتف. أمسكوا ألسنتكم عند الغضب، واعلموا أن البيوت تبنى بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا، نلتقي في حلقة قادمة نناقش فيها محاور فقهية وتربوية أخرى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أشهد أن لا

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميزٌ

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. عندما تلتقي بالقرآن الكريم في أول لقاء لك تجد أنك لابد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هناك ما يسمى بالاستعاذة، والاستعاذة هي الحماية، وعندما تحتمي بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم تكتشف أن الشيطان ليس وحده المستعاذ منه. هناك أمور كثيرة لا نحبها في الحياة، كل المطلوب منك هات ورقة وقلم وشوف إيه اللي أنت بتكرهه في الحياة، إيه اللي أنت بتخاف منه. ده يقولك الفقر، ده يقولك الموت، ده يقولك الشيخوخة، ده يقول الذل، ده يقول المعصية، ده يقول الاحتياج، ده يقول أنواع معينة من الأمراض. كل ده النبي عليه الصلاة والسلام رضانا وعودنا وعلمنا إزاي نستعيذ منه كله، بحيث إنك أنت ما تكتفيش بالاستعاذة من الشيطان بس، استعيذ بالله من كل سوء، استعيذ بالله من كل ما يقلقك، من كل ما يحزنك، من كل ما يؤرق ذهنك. عارف بقى بمجرد الاستعاذة بيحصل إيه؟ أولا إن شاء الله بمشيئة الله ربنا حينجيك مما تستعيذ منه، لكن في حاجة تانية مهمة جدا، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى بقدرته وبعنايته حينجيك من وساوس النفس ومن الهم اللي بيركب كتير من الناس. تعالوا بقى نشوف الدعاء ونرجع نستعيذ كلنا ونتعلم فن استعاذة المصطفى صلى الله عليه وسلم واستعاذة الصالحين وكيف تكون.

الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء.

اللهم أمين يا رب. أظن كل دي حاجات أي واحد فينا لازم يخاف منها ولازم يستعيذ بالله منها. باختصار كده فالله خير حافظا هو أرحم الراحمين. شوف أول الدعاء يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. أدي العجز غير الكسل. العجز أن تعجز عن أداء الطاعة لله تبارك وتعالى مع عدم القدرة عليها. الكسل أن تتباطأ في أداء الطاعة لله مع القدرة عليها. والجبن حقيقة يعني هو في الحقيقة هو عدم الثبات عند سماع الحق. والبخل عدم الثقة فيما عند الله عز وجل. والهرم والقسوة. والله العظيم أنا عاوز أقول لكم أنه الدعاء بيتم اختيار وانتقاؤه فعلا لأنه بيبقى من حظ الإجابة من حظ اللسان. يعني فعلا على رأي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بيقول أنا لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء. شفت الدعوة بتاعت القسوة دي. بعض الناس عنده قسوة قسوة فطرية لدرجة أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حضنه الحسن والحسين جالس يقبلهم ويأخذهم في حضنه الشريف عليه الصلاة والسلام ويدخل عليه أعرابي يقول له أتقبل ولدك يا رسول الله؟ والله أنا لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل وقد نزع الله الرحمة من قلبك. هو في يعني أصلي خد بالك ما فيش رقة قلب ما فيش فايدة فيك. يعني لازم كل إنسان يبقى عارف أنه لو عندك رقة قلب دي من نعم ربنا عليك. الشفقة الرقة الأحاسيس المرهفة. الإنسان اللي عنده نوع من أنواع الرقي في هذا الرفق شوف زي ما قال سيدك النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه ما خالط شيئا إلا زانه. يعني زينه حلاه جمله. إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء. يا جماعة إحنا في حاجة إلى أن نستعيذ بالله فعلا من القسوة. ده حتى ربنا في القرآن الكريم يقول لك ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ده ربنا لما بيعاتب بني إسرائيل في سورة البقرة وانتوا فاكرين الآية فقصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني هم قلوب بعض الناس أحيانا ده القرآن اللي بيقول أشد قسوة من الحجارة. فلو لقيت إنسان غليظ قلبه عنيف في مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأصحابه حديثا أرجو أن تسمعوه بيقولهم أتدرون من شرار الخلق؟ عارفين مين أشر الناس؟ قالوا من يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حاجة حلوة جدا قال من نزل وحده ومن عرف ده وجلد عبده. يعني نزل وحده يعني أناني ومن عرف ده بخيل جلد عبده قاسي. ثم قال أتدرون من أشر من؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة. يعني البني آدم اللي ما يقبلش أعذار الناس وعاوز يدبحهم كده عارف يدبحهم يعني إيه؟ إنسان غليظ قاسي قلبه متحجر ومتيبس والعياذ بالله. ثم سكت وقال أتدرون من أشر من؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من يبغض الناس ويبغضونه والعياذ بالله. لذلك الدعاء في الأمور دي مهم جدا إنك تستعيذ بالله من العجز من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة. مين يقدر فيكم يقول للعيلة يعني إيه؟ العيلة يعني الفقر. إنك تبقى عالة على غيرك. العيلة يعني الإنسان يبقى معال. قال تعالى وجدك عائلا فأغنى. والذلة والمسكنة أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشفاق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. أقول لكم على حاجة إحنا نقعد نستعيذ وربنا سبحانه وتعالى حيجبر خواطرنا بدعوة وتأمين واحد من الأولياء اللي قاعدين معاكم دلوقتي وبيأمنوا على ما نقول. اللهم أمين اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. في نيالي مستمعين الكرام، نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، بتحية الإسلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نعيش بها مع الأمثال القرآنية بمعية شيخنا الفاضل الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الآية اليوم التي نريد توضيحها بمثل من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نريد أن نركز على قضية أنه أعرض عن ملة إبراهيم فسفه نفسه واحتقرها.
1: هل يمكن كيف ذلك؟ أن أبدأ بملمح قبله؟
0: تفضل.
1: قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. رغب عن ورغب فيه. الأفعال نوعان: فعل تام وفعل قاصر. الفعل التام يصل إلى المفعول بذاته: أكلت تفاحة. القاصر يحتاج إلى أداة، كأن تمسك بيدك عنقود العنب وتأكله، فعل التام. أما في تفاحة بعيدة عنك تحتاج إلى عصا
0: كي تصل
1: تسقطها إليك، هذا الفعل القاصر. لكن في دقة بالغة بالأفعال: رغب فيه ورغب عن. أفعال كثيرة جدا، أفعال قاصرة بحرف جر بعدها
0: يتضح المقصود،
1: يتضح المعنى. رغبت فيه ورغبت عن.
0: رغبت فيه أردته،
1: أردته عن رفضته.
0: بالعكس تماما،
1: بالعكس تماما.
0: فهنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم.
1: نعم، حروف الجر بتحدد.
0: نعم،
1: ومن يرغب عن ملة إبراهيم
0: إلا من سفه نفسه.
1: الإنسان قد يسفه شيئا أمامه، يسفه بيت ما أعجبه صغير وبعيد عن الشمس، قد يسفه مركبة قديمة مصروفها كبير وسرعتها قليلة، قد يسفه محل تجاري بحي فرعي،
0: يعني يعرض عنه
1: فيسفه أشياء كثيرة. فلما سفهه أعرض عنه، واضحة تمام؟
0: لا.
1: أما رغب فيه أحبه. في عنا مئات الأفعال القاصرة يتضح معناها بحرف بعده.
0: فهو لما رغب عن المنهج هو لم يسفه المنهج، سفه نفسه.
1: سفه نفسه، يعني إذا إنسان يعني ترك الطعام والشراب ضعفت نفسه. هو ترك الطعام والشراب ليس احتقارا ولكن جهلا. أنت إن أردت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. أنا لا أبالغ، في عنا شيء اسمه لذة وسعادة. اللذة حسية تحتاج إلى مال، إلى ثمن طعام طيب، إلى بيت واسع، إلى مركبة فارهة، وتحتاج إلى صحة وإلى وقت ولحكمة بالغة بالغة بالغة. دائما تنقصك من عوامل اللذة واحدة. في البداية الصحة طيبة جدا، وقت فيه بس ما في مال،
0: اللذة منقوصة.
1: في الوسط لك عمل، وظيفة راقية، معمل صغير، دخل معقول، في مال وفي
0: صحة،
1: صحة بس ما في وقت،
0: مشغول بعملك.
1: حدثني أنس لي والله 36 سنة ما ذهبت سيران، عنده معمل
0: من بيته إلى عملي.
1: أبدا، كبر بالسن، تقاعد، المعمل استلموا أولاده، عنده وقت وعنده مال بس ما عنده صحة،
0: أمراض.
1: لحكمة بالغة بالغة. اللذة تحتاج إلى شروط سلاسة، أما السعادة شيء آخر. لمجرد أن تنعقد لك مع الله صلة أخذت من رحمته، من قدرته، من علمه، من حكمته، اشتققت الكمال من الله. يعني الحقيقة أنه تخلقوا بأخلاق الله. فأنت لمجرد أن تنعقد لك مع الله صلة يجب أن تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني.
0: إذن هذا المعنى سيدي اللطيف جدا في الآية، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن الذي يعرض عن منهج الله
1: احتقر نفسه،
0: يحتقر نفسه. لماذا احتقر نفسه؟
1: أنه هي خلقت لمعرفة الله،
0: نعم، حرمها من الخير.
1: خلقت لمعرفة الله، وخلقت لأبد الآبدين، وخلقت لجنة عرضها السماوات والأرض. فلما ترك الله، ترك منهجه، احتقر مهمتها، احتقر مستقبلها، احتقر مآلها، احتقر الجنة التي خلقت من أجلها.
0: نعم. وفي المقابل ينبغي أن يعني إذا كان لا يسفه نفسه فإنه يحملها على طاعة الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب
1: يعني
0: من دساها.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا.
0: نعم. إذن سيدي تزكية النفس تكون بطلب العلم
1: ثم العمل به ثم الإقبال على الله. هي كليات الدين سيدي، تعلم وعمل وأقبل، ثلاث كليات. أما العمل نوع سلبي نوع إيجابي، السلبي استقامة، الإيجابي عمل صالح، صفي أربعة. هي كليات الدين. الدين له كليات: الفكر، التصور، الإيديولوجيا، العقيدة، المنطلق العقدي، كلها كلمات
0: مترادفة.
1: هلأ الحركة نوعان: سلبية استقامة، أنا ما كذبت، ما أكلت مال حرام، ما فرقت بين زوجين، كلها ماءات.
0: سلبية يعني تقصدون الامتناع سيدي،
1: الامتناع،
0: يمتنع عن شيء.
1: نعم. نعم. إيجابية: أنفقت من مالي، من علمي، من خبرتي، من اجتهادي، من مكانتي، من جاهي. هلأ لما عرفت الله واستقمت على أمره وأنفقت من مالي، الآن صار معي خط ساخن مع الله، أقبلت عليه، اشتققت من رحمته رحمة، من كماله كمالا، من عدله عدلا، من إنصافه إنصافا، أقبلت على الله. هي كليات الدين يا أخي: عقيدة، استقامة، عمل صالح، اتصال بالله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. يعني فاذكروني أذكركم، إنك إن صليت ذكرت الله، إن قرأت القرآن ذكرت الله. أما إذا ذكرك الله هنا أعطاك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، أعطاك التوفيق وما توفيقي إلا بالله، أعطاك الحب لمن حولك تحبهم ويحبونك، أعطاك الحكمة. الحكمة شيء أعظم عطاء إلهي. لذلك البطولة أن تصل إلى مرحلة تأخذ من الله حكمته، علمه، رحمته، هكذا.
0: نعم. إذن سيدي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف خاب من دسها؟
1: أولا أنا مضطر أن أقول لك ما معنى أفلح.
0: نعم.
1: النجاح جمع أموال طائلة، بيل جيت 90 مليار، جوبز 700 مليار. أما الفلاح أن ينجح مع الله معرفة وطاعة وتقربا، وأن ينجح في بيته في اختيار زوجته وحملها على طاعة الله، وأولاده وتعليمهم وتهذيبهم، وينجح في صحته. فإذا جمعت بين معرفة الله وطاعته وحسن اختيار زوجتي وأولاد وتربية أولادي
0: والعمل،
1: وحسن اختيار عملك في عمل في خدمة للناس في ملهى ليلي.
0: نعم.
1: فإذا أحسنت اختيار عملك وحرفتك وزوجتك
0: ومع الله كنت كما ينبغي،
1: وكنت مع الله كما ينبغي، أنت فالح
0: قد أفلح.
1: الشيء الذي يلفت النظر، لم ترد ولا مرة في القرآن كلمة ناجح،
0: فالح فقط،
1: لأن الفلاح شمولي والنجاح أحادي،
0: والفلاح لا يكون إلا في طاعة الله أبداً. وفي تزكية النفس، بينما الخسران في أن يدسيها، يعني أن يجعلها خبيثة دنسة.
1: نعم.
0: بارك الله بكم سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم أيضا حسن المتابعة، سائلا مولانا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال، وأن يرزقكم الله كل خير. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا البارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هارم.
4: على شفا جرف هارم.
5: على شفا جرف هارم.
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: مع الأستاذ أحمد بركات.
6: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتحدث في برنامج على شفا جرف هار عن الكبائر، ونخص في هذه الحلقة الكبيرة السرقة. ومما ورد في تحريم السرقة قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوي دراهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
4: كنا وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هارم.
4: على شفا جرف هارم.
5: على شفا جرف هارم.
4: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات.
5: الأستاذ أحمد بركات.
4: قدمناه لكم من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. للمتقين في حياتهم سعادة عظيمة، لأنهم عظموا الله بتقواه، فإذا ضاقت عليهم الأمور جعل الله لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. وقصة اليوم هي قصة تحوي كل معاني التقوى ومخافة الله. يحكى أنه في القرن الأول الهجري كان هناك شاب تقي يطلب العلم ومتفرغ له، ولكنه كان فقيرا. وفي يوم من الأيام خرج من بيته من شدة الجوع، فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين والذي كان مملوءا بأشجار التفاح.
2: أشعر بجوع شديد يكاد يمزق أحشائي، فماذا سينقص من هذه الشجرة لو قطفت تفاحة واحدة وأكلتها وشفيت جوعي؟ ولكن هذه التفاحة ليست من حقي، فأنا لست مالك هذا البستان. وما تأثير تفاحة واحدة في بستان مليء بكل أنواع الفاكهة؟ لن ينقص البستان شيء، لن ينقص.
1: فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها حتى ذهب جوعه. ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه بشدة وتؤرقه، فذهب مسرعا في الصباح الباكر إلى البستان يبحث عن صاحب البستان.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أخبرني بالله عليك، أين أجد صاحب هذا البستان؟
3: ستجده يتفقد أحواض الليمون في الناحية الشرقية من البستان.
2: أشكرك يا أخي، السلام عليكم يا عمنا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. خيرا،
2: لقد كنت مارا من هنا بالأمس وقد بلغ مني الجوع مبلغا عظيما، فقطفت تفاحة من بستانك وأكلتها، وجئت إليك اليوم أستأذنك فيها أن تسامحني.
4: والله لا أسامحك، بل إني خصيمك يوم القيامة عند الله.
2: أرجوك يا سيدي، لقد ندمت ولمت نفسي كثيرا، وها أنا بين يديك أستسمحك.
4: والله لن يكون أبدا.
2: لا تعذبني يا عماه أرجوك، فوالله لولا الجوع الشديد ما كنت أكلت التفاحة ولا قربت من بستانك.
4: إليك عني أيها الشاب، واخرج من البستان ولا تعد هنا مرة أخرى.
2: أرجوك يا عماه، إنني مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من دون أجر باقي عمري، أو أفعل أي أمر تريده، ولكن بشرط أن تسامحني.
4: حسنا يا بني، إنني مستعد أن أسامحك، لكن بشرط.
2: اشترط كما تشاء.
4: شرطي هو أن تتزوج ابنتي.
2: ماذا؟
4: أنا لم أكمل بعد. اعلم يا بني أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء، وأيضا مقعدة لا تمشي، ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها، فإن وافقت عليها سامحتك. هذا شرطي، فهل تقبل به؟
1: صدم الشاب وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه العلة.
2: لقد قبلت الزواج بابنتك، وأسأل الله أن يجازيني على نيتي وأن يعوضني خيرا مما أصابني.
4: حسنا يا بني، موعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك، وأنا أتكفل لك بمهرها كاملا.
1: فلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب متثاقل الخطى، فلما طرق الباب فتح له أبوها وأدخله البيت، وبعد أن تجاذب أطراف الحديث قال له: يا بني تفضل بالدخول على زوجتك. وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته، فلما فتح الباب وراءه

0: وقف الشاب في مكانه يتأملها، وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة، وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث ولماذا قال أبوها ذلك الكلام. ففهمت ما يدور في باله، فبادرت بالسلام عليه لقطع حالة الصمت التي عمت لدقائق قليلة.
1: السلام عليك يا زوجي، أعلم ما يدور في ذهنك، ولكن اعلم يا زوجي العزيز إن أبي لم يكذب عليك في كلمة واحدة مما وصفني به لك، فأنا عمياء من النظر إلى الحرام، وبكماء من الكلام إلى الحرام، وصماء من الاستماع إلى الحرام، ومقعدة لا تخطو رجلاي خطوة إلى الحرام. إنني وحيدة أبي، ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح، فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها، قال أبي إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حري به أن يخاف الله في ابنتي، فهنيئا لي بك زوجا، وهنيئا لأبي بنسبك.
0: وبعد عام أنجبت هذه الفتاة من هذا الشاب غلاما كان من القلائل الذين مروا على هذه الأمة. أتدرون من ذلك الغلام؟ إنه الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقهي المشهور، هو أحد ثمار التقوى. عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

في رحلة الحياة الممتدة يملك المرء أن يختار طريقه ويمضي فيه واثق الخطى مطمئن الضمير.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله، اليوم هنحكي عن معلومة بجوز كثير منا لأول مرة بسمعها، لكنها حقيقة واقعة وجديدة، نظرية جديدة، أو حتى حقيقة الآن أصبحت جديدة في مجال التربية وتربية الأبناء. سألوا سؤال، كان السؤال: لماذا بعض الأبناء يفشلون؟ كان الجواب: لأن الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات لا يعلمون ماهية طبيعة الطفل أو حتى اليافع، من حيث هل هو قائد أم جندي. الموضوع أنه كلنا بدنا أولادنا قادة، ابني قائد، بنتي قائد، الصغير قائد والكبير قائد، ما بزبط، لأنه الله سبحانه وتعالى خلقنا على صنفين من حيث الجندية والقيادة، لا ثالث لنا. يا إما الإنسان طفلي طفلتي اليافع بيكون جندي أو بيكون قائد. مستحيل يكون كل البشر قادة، هاي موهبة من الله سبحانه وتعالى يضعها في من يشاء. ومستحيل يكون كل البشر جنود، برضو هذه موهبة يضعها الله سبحانه وتعالى في من يشاء. نحن بحاجة لجنود وقادة، مش بس قادة ومش بس جنود. أعطيكم مثال: سيدنا خالد ابن الوليد الله يرضى عنه قائد بشخصيته، شخصية قيادية، يقود الجيش، يأخذ أو يتخذ القرارات السريعة، قائد ملهم وملهم. بس كذلك سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي جندي، وجندي ناجح. ما يستطيع الجندي يستلم القيادة، ولما القائد يكون جندي برضو يعني بيكون ناجح بس مش زي الجندي. فبدنا إحنا الاثنين، نحتاج لقادة ونحتاج لجنود. لازم تعرف أولادك ولازم تعرفي أبنائك وبناتك هل هم قادة أم هم جنود. أعطيكم ملمح سريع للأطفال، مين قائد ومين جندي. بعمر السنتين منلاحظ أنه بعض الأطفال بميلوا للهدوء والدعاء، وبكونوا مطيعين، لطيفين، ودودين، بجوز قليلا ما يبكون، قليلا ما يعاندون. هذا النوع من الأطفال بيكون جندي ناجح. بدي أنظر له على أنه جندي ويتهيأ لاستقبال قائد يقود الجنود لا دائما للسلام في العالم والتعايش في العالم. بينما القائد بعمر السنتين منلاقيه عنيد، كثير الحركة، كثير المشاكسة، ربما كثير البكاء، لديه شخصيته، يرغب بأنه يكون مستقل من عمر سنتين، طبعا زائد ناقص كم شهر. هاي الشخصية شخصية قيادية. هاي الملامح اللي احنا بنشوفها بأبنائنا بتفرق ما بين طفلي هل هو قائد ولا هل هو جندي منذ صغره ومنذ نعومة أصواره. طبعا هاي الصفات تكبر معهم، بنلاقي أنه كل ما كبر العمر ربما القائد يميل أكثر للاستقلالية واتخاذ القرار بذاته والتحدي، وربما أنه يرفض القرارات من أي إنسان آخر. الجندي مطوع، يسير مع الوالدين، يسير مع المعلمين والمعلمات بكل صدر رحب، ويتلقى ربما التعليمات ويحاول تنفيذها. بالمحصلة يجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا من حيث القيادة والجندية صنفين، يا قادة يا جنود. الأمر الثاني، علينا أن نعلم بأنه ليس كل أبناء قادة وليس كلهم جنود، سيكون منهم القائد والجندي. ثالثا، يجب أن أقيم طفلي القائد من الجندي زي ما حكينا ببعض الأساليب اللي هي العناد والحركة أو الطاعة والهدوء، ثم أنمي في القائد القيادة باحترام رأيه، بتوسيع حريته أكثر، وبالجندي كذلك ما أظلمه وأشد عليه زيادة عن اللزوم، بالعكس أعطيه حريته حتى يكون برضه جندي مسؤول ومميز، عشان يطلع لنا جيل جديد مميز.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما أرمي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل قد مضي.
4: علي علي
5: علي علي
4: خلي عدوك يولي،
5: خلي
0: معكم فهذه أيادينا.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: تابعوا أسبوعياً البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
4: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
4: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
4: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
2: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
4: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
2: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
5: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
6: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
5: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

هذا خلق الله كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله خلق الكواكب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، على موعد معكم بإذن الله تعالى مع قصة خلق الكواكب.
1: نقول لكم أيها الكرام إن كلمة الكواكب ذكرت في القرآن مرتين. قال الله تعالى:
2: رب السماوات

0: وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: وكلمة الكواكب كانت معروفة عند العرب منذ القدم. قال النابغة الذبياني: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب.
2: وقال عبيد الراعي: كأن بلادهن سماء ليل تكشف عن كواكبها الغيوم.
1: والكواكب كانت معروفة عند جميع الأمم السابقة، لكن لم يكن لكلمة كوكب وكواكب نفس المعنى العلمي المعروف الآن.
2: كانت الكواكب تعد في الماضي نجوما سيارة، وكانت مقدسة عند بعض الأمم والشعوب الوثنية، لكن فكرتنا عن الكواكب تطورت كثيرا جدا، حتى أصبحنا نمتلك الآن صورة علمية شبه مفصلة عنها.
1: إن كلمة كوكب قديمة وترتبط بعدة جوانب تاريخية وعلمية ودينية وحتى خرافية وأسطورية، وقد أسهم غموض تعريف الكواكب في زيادة الجدل والنقاش العلمي حول هذه الكلمة في العصور القديمة.
2: وقد عرف الاتحاد الفلكي الدولي الكوكب بأنه جرم سماوي يدور في مدار حول نجم أو بقايا نجم في السماء، وهو كبير بما يكفي ليصبح شكله مستديرا تقريبا بفعل قوة جاذبيته، ولكنه ليس ضخما بما يكفي لدرجة حدوث اندماج نووي حراري. ويستطيع الكوكب أن يخلي مداره من الكواكب الجنينية أو ما يعرف بالكويكبات.
1: هكذا نجد أن مفهوم الكوكب قد اتسع عند العلماء ليشمل آلاف وربما ملايين الكواكب خارج المجموعة الشمسية.
2: وينبغي هنا أن نؤكد على حقيقة مهمة للغاية ونحن نتعامل مع قضايا خلق الكون والبحث العلمي فيها، وقد سبق أن ذكرنا هذه الحقيقة في بداية حلقات هذا البرنامج، وهي أن القرآن الكريم ليس كتابا علميا في الفلك والفيزياء والكيمياء وما شابه.
1: ويجب أن ندرك أن ما ورد في القرآن الكريم من آيات كريمة تتحدث عن النجوم والكواكب والأفلاك إنما سيق للدلالة على شيء من عظمة الله الخالق سبحانه وتعالى التي لا نحيط بها علما، وليس لتسجيل تفاصيل المعلومات العلمية الدقيقة الخاصة بخلق هذا الكون الفسيح من حيث أعداد الكواكب وما عليها من مخلوقات الله عز وجل.
2: ويرى بعض العلماء أنه لا فرق بين الكواكب والنجوم في الاصطلاح القرآني، اللهم إلا ما ذكره العسكري في كتابه الفروق اللغوية من أن الكوكب هو اسم للكبير من النجوم، وكوكب كل شيء معظمه، والنجم عام في صغيرها وكبيرها.
1: يبحث البعض في القرآن الكريم عن أدلة تثبت أو تنفي وجود حياة على بعض الكواكب المشابهة للأرض.
2: هذا بلا شك من أخطر أنواع التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، أن يتم إقحامها هكذا في دقائق متاهات العلوم الطبيعية وتفاصيل خلق الكون.
1: فالوحي المقدس لم ينزل ليحدث الناس عن مخلوقات الفضاء ولا عن تفاصيل ودقائق الكواكب السيارة في الأفلاك وتحديد ما فيها من موت أو حياة.
2: إن القرآن الكريم لم ينفي الحياة على الكواكب الأخرى ولم يثبتها، كما لم يرد في القرآن الكريم حصر العلة أو الحكمة من خلق الكواكب والنجوم في الجمال والزينة أو غير ذلك.
1: ولم يفصل القرآن الكريم في الحديث عن هذه الكواكب بالقدر الذي يجعلنا ننشغل عن الحكم والأهداف الأخرى في الآيات الكريمات.
2: ولهذا فليس من العلم ولا من الحكمة الجزم بنسبة مقولة خاصة للقرآن الكريم في شأن الحياة على الكواكب والمجرات الأخرى، سواء بالنفي أو بالإثبات.
1: فخلق الله عز وجل أعظم من أن نحيط به، وأكبر من أن تحده عقولنا ومعارفنا، وهو سبحانه يفعل ما يريد ويخلق من يشاء.
3: ورب

0: وقال جل وعلا:
1: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء.
0: إلى هنا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة والتي تحدثنا عن خلق الكواكب، على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، لنواصل البحث في مخلوق من مخلوقات الله عز وجل في هذا الكون. نترككم في حفظ الله ورعايته.

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: رسالة إلى أهل غزة. أعرف أن القلم مهما تطاول في قامته فلن يصل إلى كعب البندقية، وأن الحبر مهما قال بلاغة فسيبدو ركيكا في حضرة الدم، ولكنها كلمات جاشت في صدري فأردت أن أكتبها. وقد قال غسان كنفاني قبلي: إن كل كلامنا هو تعويض صفيق لغياب البندقية. يا تيجان الرؤوس، إنها المعركة الأولى في التاريخ التي تسبق نتيجتها نهايتها، فهنيئا لكم هذا النصر الذي لن يغيره توقيت نهاية المعركة. لقد أحدثتم في روح هذا الكيان شرخا لن يرمم أبدا، ودققتم في نعشه مسمارا لن يستطيع نزعه، وأعدتم إلى الأمة كلها روحا كانت قد فقدتها، فكأنها نفخة إسرافيل في الناس الميتة أن قوموا. ثمة مشاعر عزة زرعتموها فينا أنتم لا تعلمون شيئا عنها، فالعصفور لا يعلم ما يحدثه صوته في قلوب سامعيه، والوردة لا تستطيع أن تشم شذاها. يا تيجان الرؤوس،
5: يا تيجان الرؤوس،
4: إن الله تعالى لا يختار لأنقى معاركه إلا أنقى جنوده، وإننا والله نغبطكم على هذا الاصطفاء. وإن الله تعالى تأذن أن يبعث على أحفاد القردة عبادا له يسومونهم سوء العذاب، فكنتم عباده الذين اختارهم. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن خير الرباط رباط عسقلان، وقد رأينا كتائب القسام تجتاحها. يا تيجان الرؤوس،
5: يا تيجان الرؤوس،
4: يكفيكم والله شرفا أن تكونوا تفسير الآيات في المصحف الشريف وموعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الحديث، فنتقوى ونزداد إيمانا على إيماننا أن هذا الدين حق، وأنه لا غالب إلا الله، وأنتم أهله وصفوته، وإنكم لغالبون بإذنه. يا تيجان الرؤوس،
5: يا تيجان الرؤوس، يا تيجان الرؤوس،
4: نعلم أنكم في نهاية المطاف بشر، وأن الحرب موجعة والقصف أليم والتهجير مضن وفقد الأحبة غربة، ولكن الله تعالى لا يضع ثمارا على غصن لا يستطيع حملها، وإنه سبحانه يكلف بالممكن لا بالمستحيل، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وقد مضت سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل أنه لا تمكين بلا امتحان، ولا أمن إلا ويسبقه فزع. في غزوة الخندق بلغت قلوب الصحابة الحناجر، فالأحزاب من الخارج واليهود والمنافقون من الداخل، وقد راهنوا جميعا أنها أيام الإسلام الأخيرة. وبعد 10 سنوات من غزوة الخندق كان الصحابة الكرام يدكون إمبراطوريتي الروم والفرس، وإنكم اليوم تعبدون الطريق إلى المسجد الأقصى، فوالله ما هي إلا سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة إلا ونحن نصلي في المسجد الأقصى محررا بفضل الله ثم بفضل جهادكم وثباتكم. يا تيجان الرؤوس،
5: يا تيجان الرؤوس،
4: لستم وحدكم، وإن بدا المشهد كذلك، من ورائكم أمة تغلي ومارد محبوس في قمقمه دبت فيه الروح وأحيته مشاعر العزة وشوقته إلى زمن الفتوحات، وليغيرن الله الحال إلى حال أخرى بإذنه وكرمه. فإن خذلتكم الجيوش فقد أكبرتكم الشعوب، وإن لم تساندكم الطائرات فقد ظللتكم الدعوات. ثم ألستم الظاهرين على الحق في بيت المقدس وأكنافه؟ ألستم الموعودين بالخذلان من قبل أن تولدوا ولكنكم المبشرون بالثبات حتى يأتيكم أمر الله وأنتم كذلك؟ طبتم وطاب جهادكم وقبلاتنا لرؤوسكم، والسلام.

0: صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية. صناعة

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي لنا قصة الحب اليوم صهيب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، رزقني الله عز وجل وإياكم دخول جنته والفوز برحمته. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، نادى مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يعني ينظرون بنظرة ولا يعلمون ما الخبر. فيقول هذا المنادي: إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزه لكم. إن الله سبحانه وتعالى إذا وعده لا يخلف الميعاد، وإن الله عز وجل قد صدق وعده وأنجز وعده، وإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، ونصر عبده صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن التي وعده بالنصر فيها. وما وعد الله عز وجل بوعد في كتابه أو على لسان رسوله إلا تحقق، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. قالوا: وما هذا الوعد؟ ألم يبيض وجوهنا؟ وجوه يومئذ، أي أهل الجنة، فيها نور، فيها بياض، فيها سعادة، فيها بشر. قالوا: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. ألم يدخلنا إلى جنته؟ ألم يخرجنا من ناره؟ وذلك بالمرور عليها، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. الآن يخاطبون هذا المنادي: يا أيها المنادي، يعني أي وعد؟ كل الوعود التي وعدنا الله عز وجل تحققت، فإن الله قد يعني أنعم علينا في قبورنا، الله سبحانه وتعالى أمننا يوم الحشر والنشور، الله عز وجل أظل من أظل تحت ظل عرشه يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يسر الحساب، وإن الله يمن الكتاب، وأنه جاوزنا على الصراط وأدخلنا جنته ونجانا من ناره. قال: فإن الله عز وجل قد وعدكم بوعد وسينجزه. ما هذا الوعد؟ قال: فيكشف الله الحجاب، وحجاب الله عز وجل النور. ماذا سيرى أهل الجنة بعد كشف الحجاب؟ قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سوف تنظر هذه الوجوه المحبة لله عز وجل، سينظرون إلى من أحبوا، وهو الله عز وجل. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال عبد الله بن عباس: الزيادة هو النظر إلى وجه الله الكريم. قال: فيزدادون فرحا ولم يجدوا شيئا من نعيم الجنة أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير

ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذه نهاية من أحبوا الله فوحدوه، أحبوا الله فاتبعوا رسوله، أحبوا الله فآمنوا بكتابه، أحبوا الله عز وجل فعملوا واتقوا، والله عز وجل جازي المتقين. أسأل الله لا يحرمنا من هذا المشهد العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. وين انت يا راجل؟ غيبت وقلت عدولي.
1: هاي معلش، ما تعرف المواضيع هذا بدأ أخذه عطا يعني.
2: طب طمني.
1: والله شوف أبو بلال، أول حاجة السترة حلوة وكويسة، وانت عارف انه هذا أخوي الوحيد.
2: يا سيدي ربنا يفرحك فيه.
1: أنا حكيت مع أخوي وأخوي موافق.
2: أها 100% هيك يعني، هيك احنا تعدينا 99% من الموضوع.
1: بس بضل يعني عندنا شوية حاجات هيك بدي أحطك في الصورة يعني.
2: اتفضل أبو النسر.
1: انت بتعرف اخوي يعني بيشتغل طول النهار، وبالعافي لما حصل له 10-12 شيكل يعني.
2: طب هات من الاخر يا ابو النسر.
1: يعني بصراحة لما بدنا نيجي نتقدم بدناش تعص علينا كتير من ناحية المصاري يا ابو الدين.
2: يا سيدي هو احنا بدنا نتاجر، عشان اريحك اعتبر 3-3-3.
1: اي لا كتير يا ابو الدين بهيه.
2: مالنا يا ابو النسر، هو انت خطيب له مطلقة او ارملة؟ انت ماخد له بنت بنوت زي القمر.
1: ابو الديب انت عارف اللي فيها، هبة عرجة من الاخر يعني.
2: وما تنساش اخوك على البركة.
1: الزلمة بتعيبش يا ابو الديب.
2: ابو النسر انا لسه بدي اقعد اقنع في البنت، انت مفكر الامور مخلصة يعني؟ بدي اياك تقف معايا الله يرضى عليك، بدنا نسطر البنت والولد.
1: ما هو انا منطق يعني، من وين بدي اجيب لك 3 اذا بقول لك بشتغل ب10 شيكل و12 شيكل في اليوم؟ فهمني من وين.
2: طب انت روح اسال البنات اللي في الحاره بقديش بروحوا. اقل مني طرحت ب4-4-4 يعني. انت تعال احسبها يا ابو النسر، ال3000 اللي بدك تعطيني اياهم ايش بدي اعمل فيهم؟ ايش بدهم يجيبوا؟ قديش بدهم يجيبوا ذهب؟ قديش بدهم يجيبوا كسوه؟ وما تنساش يا ابو النسر مصاريف الحنه ولسه كعويش العروس.
1: اسمع ابو الديب، كل الموجود معانا من الاخر مع العص والروحه والجايه 2000 دينار فيش غيرهم.
2: لا يا ابو النسر الله يرضى عليك، هيك بصيرش الموضوع. بدك تظبط امورك يا ابو النسر، خلينا نسطرهم.
1: يا ابن الحلال من وين بدي اجيب لك انا؟ اصلا انا دافع نصهم هدول.
2: طب اسمع يا ابو النسر، بدي اسهلها عليك، باخذ منك هالجيت 2500 وال500 اللي بتضل بنكتب فيها كمبيالات، ايش رايك؟
1: أعوذ بالله يا زلمة، أنت بدك يعني آخر العمر أكتب على حالي كمبيالات؟
2: ما هو بصيرش أبو النسر، أنا حق الكمبيالة اللي بدي أكتبها عليك بدي أدفعها من جيبي، بدي أمشي العروس.
1: والله ما أنا عارف إيش بدي أقول لك أبو الديب.
2: دوس دوس وتوكل على الله.
1: ماشي أبو الديب، بديش أزعلك. وقتيش في الدار أنتوا عشان نيجي نتقدم طريقة رسمية؟
2: اتوكل على الله، بكرة العصر إن شاء الله بستناك أنا وأخوتي.
1: على بركة الله.
3: هيك هاي الأخبار الحلوة ولا بلاش؟
2: عشان تعرف جوزك أبو الديب لما يتكتك بينجز. وهلقيت يا نهيل الدور عليكي.
3: دور إيش؟
2: بدي إياك تقعدي مع هبة وتقولي لها جايك عريس بكرة، وبالمرة تجيبي لها هدمة حلوة عشان تلبسها قدام الناس.
3: ولا يهمك، هادي بسيطة، بس شرط على إخوتك يكونوا موجودين، مش تضلك لحالك قدام الناس زي المقطوع من شجرة.
2: لا ليش ما يقعدوا معايا؟
3: أيوة خليهم. صباح الخير يا هبة.
4: صباح النور.
3: سيبي اللي في إيدك وغسلي إيديك وتعالي بدي أحكي معاكي.
4: لسه الجلي بأوله.
3: الله يقطع الجلي، سيبيه بقول لك وتعالي.
4: حاضر. يا أم الديب إيش فيه؟
3: أول حاجة بدي أحكي لك مبروك.
4: مبروك؟ مبروك على إيش؟
3: بكرة جاي لك عريس، يعني طاقة السعادة انفتحت لك.
4: عريس؟ ومين هذا؟
3: ومالك بتعوج في أمك زي هيك بدل ما تفرح وتنبسطي؟
4: مش من حقي أعرف مين اللي جاي يتقدم لي.
3: عريس ولا كل العرسان صدقيني غير تسعدي معاه.
4: طيب بس احكي لي مين هو؟
3: رجب. رجب يا هبة.
4: ايش بتقولي؟ رجب؟
3: يو بيكون مش عاجبك.
4: مش عاجبني يا اختي، انا اخريتي اتجوز رجب؟
3: ويكون بتفكري حالك أميرة ولا بنت ملوك، ولا حطالي في راسك يجي يخطبك واحد مهندس ولا دكتور؟ ولك احمدي الله انه رجب بده يخطبك.
4: طيب مين حكالكو ان انا موافقة على رجب مثلا يعني؟
3: ولك اسكتي، ولك اسكتي، هذا زي الخاتم في اصبعك.
4: انا هيني بحكي لك، أنا مش موافقة على رجب.
3: يو هو عقد كيفك بدكش توافقي على رجب؟ ولا بدك تعيش 30 و40 سنة عنا يعني؟
4: أنا عارفة أنكم بدكم تتخلصوا مني بأي صورة.
3: ولك يا هبلة دوري على مستقبلك، دوري على مستقبلك. رجب صح مسكين وعباب الله وطيب، بس بيشتغل وبيقدر يعيشك.
4: بس أنا في عمري ما كنت أتخيل إني أتجوز واحد زي رجب.
3: توكلي على الله، توكلي على الله وارضي بالنصيب. مش أحسن لك ما تاخدي اختيار عمره 70 سنة؟ يلا روحي جهزي حالك، خليني أخدك على السوق وأجيب لك فستان.

0: مالك يا رجب؟ بشوفك مش لابس اواعي الشغل ومش جايب الحمار معاك.
1: ما ابو النصر قال لي روح على المعلم كايسون واطلب منه اذن.
0: تطلب اذن؟
1: بدي اطلب اذن عشان ابو النصر اخوي الكبير ابو الشنبات هو قال لي.
0: طب ليش بدك تطلب اذن يا رجب؟ وين بدك تروح، على مدينة الملاهي ولا على البحر؟
1: يا بديش على مدينة الملاهي ولا على البحر، بخاف من البحر، كل ما احط رجلي جنب الشط المية بضلها تجري ورايا، ضليت نشارد عند موقف البصات، والناس لحقوني ضرب شاردين معايا.
0: والله شكلك بتخاف من البحر يا رجب.
1: ما بخاف من البحر، والله زمان كانت جدي تقول لي البحر في الليل بضلوا نايم عند اليهود هذيك، وصبحيات مصحى وبيجي بيهجم علينا.
0: طيب بس قل لي ليش بدك تطلب اذن انت؟
1: ابو النصر قال لي دخليك تطلق مراتك عشان بدك تجوزها.
0: هو انت متجوز يا رجب؟
1: ما هو بده خلينا اتجوز عشان اطلقها، عشان اقولها علي الطلاق بالثلاث شكل.
0: رجب انا مش فاهم منك ولا حاجه، روح لاخويا نازك واحكي له.
1: وين هو بازك؟
0: نازك يا رجب، عيب تقول بازك.
1: طب وينه ايش بعمل؟
0: فوق هيو في المكتب تبعه.
1: طيب ماشي، في خبز عندكم؟
0: مش مفطر في الدار يا رجب؟
1: اتغديت انا، ما عشان بدي افطر عشان بدنا نروح على عروس.
0: طيب روح عند نازك وعدك بتاكل.
2: يا معلم رجب، ايش في عندك؟
1: بس هاي معلك اخوي ابو النساء، وبقولك عشان بدنا نروح نخطب عشان بدنا نتجوز العروس، باش نطلقها بالثلاثة. هو قال لي بتحب بالثلاثة وبطلقها، بعد ما طلقها عشان روح على الصالة.
2: رجب كلمة عشان أفهم منك.
1: أخوي أبو النساء أبو الشنبات، تعرف أخوي أبو الشنبات؟
2: أي أنا عمري شفت أخوك أبو الشنبات. انهين، عندي شغل، إيش المطلوب؟
1: عشان بده يخطب لي هبة، بدي أتجوزها أنا، عشان بدي أجيب لي حمار وأحطه على صيف فلاك، وأنظف الغرفة تبعت الحمار، وأجيب لي شعير أحطه بالخزانة، عشان بدي أجيب طقم نوم كله هيطو أسمر وأبيض وأخضر وأحمر.
2: يعني اللي أفهمه منك يا رجب، أخوك بده يروح يخطب لك اليوم؟
1: بدي أخطب، مش أخوي، مالوش دخل أخوي، أنا بدي أخطب، بدي أتجوزها.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يجيبك يا طولة الروح.
1: ما قاعد بتزعق علي يا معلم، إيش مالك؟
2: فهمني، اليوم يعني بدك تغيب؟
1: بدي أغيب عشان بدي أروح أخطب هبة.
2: طيب يا رجب، ألف مبارك سلفا، الله يسهل عليك.
1: قام هو عشان أخوي قال لي المعلم يعطيك نقطك 1000 دينار.
2: أنقطك 1000 دينار على إيش؟
1: عشان بدي أروح أخطب.
2: يا رجل لما تخطب وتتجوز راح أجي على الحفل ونقطك قدام الناس.
1: ما عشان قدام الناس شوفوا 1000 دينار كتير، عشان بدي أشتغل فيها جناحين جاج.
2: هو أنا بدي نقطك 1000 دينار؟ خير إن شاء الله. هو أنا ابن الرئيس ولا ابن وزير؟
1: ما قد بدك تنقطني من هكيت، انا بقول لك بدك تنقطني بروح اتجوز، وانا بروح مع الشرطه وبقوم دهستم بالجب، واني صرت مشلول انا.
2: وانت لسه فاكر؟ اسمعت انا اقول لك، اذا بتجيب السيره هذا على لسانك خمساوي برميك برا.
1: مين؟
2: خمساوي على وجهك.
1: 50 شيكل يعني؟
2: خمساوي، شايف الكف هذا؟ شايف ايدي مكبرها؟
1: هاي ايدك مقبره يا ولد، قديش بتحشي اكل في اصابعك حشي.
2: ايوه هيا كفمي، بهفك كف فيها على باب المصنع بتكون.
1: ما قد ايه بدك تعطيني؟
2: قديش بدي اعطيك يا رجل؟ 100 شيك زاغر في عبك لما اعطيك اياها.
1: اعطيني هكيت سلفه منها، انا وبعديش بتكمل يوم الحفله.
2: ولك روح يا بني، روح يلا امشي.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام. جود مورنينج بويز.
2: اسمع يا رجب، بعد الخطوبة بتيجي تكمل شغلك، سامع ولا لا؟
1: طيب باجي بكمل على طول، انا خطيبتي باجي.
2: ايش بدنا في خطيبتك يا رجب؟ انت لحالك تعال.
1: طيب حي وسلام عليكم. عليكم السلام. اجيبكم حلو؟
2: والله اذا جبت حلو كثر الله خيرك يا رجب.
1: ما اخوي ابو النسر قال ما تجيبش حلو عشان بعمل مرض السكري.
2: طيب انقلع من هان.

0: البيت من قدامي 7 سنين وانت لابسها ولك قرفتك
1: وحيطة حلوة عشان بشملها وشعر ايدي ببين وانا بصير زي الزلمة
0: ولك يا مقرف يا مقرف رايحين نخطب احنا رايحين نشوف بنت الناس هاي جاكيت الكروهات وبنطلون الكروهات البسها نور حلوات
1: ما هو براني البسها مضايم يضحك علي الناس
0: ولك ايش بدك في الناس انت البس البس انت بس البس واشلح لي هاد البلوز يلا بسرعة
1: اي باين هيك يقبل بس ها
0: ايش القني اللي فيه ده
1: عطر بدي حط عطر
0: طب بخ بخ شوية شم بخ الله يخرب بيتك ولك هاد الريحة بتسطن لسه الواحد احط غاز اهون منها نون جيبها هادي
1: ما سام قال لي هادي شو اسمه خط عطر منها
0: هاد اشوفه شبرويشي الله يخرب بيتك ولك والله لا تشم بخطيبتك لا تروح تنتحر في المقبرة على طول عشان تنام غاد على طول من ريحتها ولك هذا على الأموات بحطوه مش أنا جبت لك بتذكر قبل هيك علبة عطر ريفادور
1: ما عجبت ما لما انجرحت حطيت على ايدي
0: طب خلص خلص خلص بلاش العطر اطلع اطلع اطلع
1: وين اطلع
0: ولك بدنا نروح نخطب له
1: طيب بقيت بدي اطلع بس بدي احط شعير الحمار
0: حمار جرك يا بعيد ولك سيب الحمار
1: طيب هاي حسبته ها
0: اسمع لما نقول له بدنا نروح نقعد عند الناس بدي تقعد زي البني ادمين مش تروح تضلك تحط لي اصبع ايدك بين اصابع رجليك وتقعد تشم فيهن تفضحناش بقصه اصبع قص سامع
1: ايش بدك اعمل ما هو اصابع رجلي بضلهن يقلني
0: ولا تحكحك ولا تتنيق ولا حرك ضلك قاعد ساكت
1: هو مخوري بضل يقلني
0: ايوه جينا للعب في المناخير والبقورة هالقيه يا عقل واهدى بدنا نخطب لك البنت وبعديك العب في مناخيرك زي ما بدك
1: هم وهي بتكون قاعده جنبي وحاطة بخجل انا بضل اصيح وضلني دموعي نزلن على طول
0: وليش تصيح يا رجب انت رايح تودع ميه ولا بدي عروس هذا عروس
1: خلاص بسلم عليها
0: لا يا رجب دير بالك ممنوع تلمسها الا لما نكتب كتاب
1: أو إذا حطيت إيدي ومسكت إيدها وقعدنا نرقص
0: ممنوع يا رجب حرام حرام ممنوع بعد ما تكتب الكتاب بتصير مرتك بتضلك بعديك تتهلفت أنت وياها زي ما بدك
1: أو هي بتعرف تتهافلت
0: لا حول ولا قوة إلا بالله يلا يلا قدامي يلا يلا سنة سنة صحيح غيرت الجرابين
1: طوط امبارح هذولا
0: وأنا بقول هذه ريحة الفطيسة من وين ولك أنا جايب لك امبارح جوزين جرابين من سوق الأحد مش لبسن؟
1: ما قلبست انكفات في ايدي عشان السقعة
0: طب روح روح روح البس الجرابين اللي جاد وغسل رجليك اللي لبسك الجن اللي يركبك ان شاء الله
2: بشوف الناس لحتى الان ما اجوش يا ابو الديب ليكونوا غيروا رأيهم
3: انت رصتك محروقة مش عارف على ايش انت يا بنت حلال طول روحك لسه الناس ما طلعتش من الجامع
2: خايفة والله خايفة يكون حد اجا وفسد يا ابو الديب
3: هاي هم ملاقيين زي هباء هاي بس صح لهم أول إشي المهم أنتي زبطت الضيافة
2: كل إشي جاهز
3: طيب ماشي خلينا أنا أروح أقعد مع أخوتي بس طمنيني كيف هباء
2: مش عجبها العوجة مش عجبها والله ما نعرف إيش بدها
3: اصحي تروحي تسود وجوهنا وتجينا تعيط وتقول بديش قدام الناس
2: لا فيش خلاص أقنعتها أنا
3: يا عين عليك يا مديب طول عمرك أصيلة هايهم شكلهم اجي الناس يا وائل افتح روح يا وائل
4: ايوه يا اخوي
3: افتح للناس هايهم على الباب
4: يلا يلا يلا
0: السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل تفضل
0: فوت يا رجب فوت رجب قبل ما تخش باب الدار روح تكل بوتك هذا الله لا يصبحك بخير ولك وين باقي ماشي معي انت نص كيلو طين على كل فردة روح تكل يا عساك تروح
1: ما بقى ما هو بقى انا عشان ملاصقه بتف في رجلي
0: وكمان لابسه بدون ربطات وبطلال اللسان برا وممكن الجرابين بيشقلوه بقى الله يحرقك يا بعيد والله غير تفضحنا قدام العالم
4: تفضلوا تفضلوا يا جماعه
0: يا ستيه
3: اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا جماعه تفضلوا تفضلوا عدوا
0: السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمه الله هلا ابو النسر هلا
1: السلام عليكم مساء الخير مساء النور Good morning boys, good morning kickstar
3: هلا يا عريس هلا تفضل يا حبيبي تفضل تفضل ابو النسر جوا جوا إيه بس معلش يا رجب اشلح بوتك وحطه هان
1: بس لحشن بوت بوت مش لحوش هان بقول لك القيط انا البوت مش لحوش
3: طيب يا رجب براحتك براحتك يا حبيبي، مش مشكلة، فوت في البوت فوت.
0: لا شو يفوت في البوت، عيب، روح يا رجب اشلح بوتك على امشي.
1: بديش اشلح بوت انا، بشلح بوت انا، لابس جوابين جداد انا، بشلحش البوت.
0: ولك بقول لك روح اشلح بوتك، والله العظيم بخليك تروح.
1: وحياتي امن بشلح بوت انا، عشان صير معي مغص، وعشان تعطوني ابره تدقوني ابره في ورا تدقوني ابره.
3: يا جماعة هدوا مشيك، بدنا نخسر بعض عشان بوت؟ خلص عدي وقعد.
0: ابدا، انا اخوي الكبير لازم اسمع كلامي. روح يا رجب اشلح البوت، انا بقول لك.
1: ما بقولك بديش اشلح البوت، يا بديش اشلح البوت، واذا شلحت البوت وحياة اخر اشلح الجرابين.
3: يا عمي خلص سيبونا من قصة البوت والجرابين.
0: ابدا الا اشلح البوت.
5: خلص يا عم ابو النسر عاد خلص، اي فوتت. فوت فوت يا رجب، اهلا وسهلا.
1: وين عروس؟
0: الله يخزيك يا بعيد، اسكت ولا اسكت.
1: ما شفتك كثير بدهم يجيبوها مساواك يحطوها محمرة مبودرة. وين العروس
3: يا عمي؟ بس فوت وارتاح، خلص هجيت بنجيب لك العروس مش بالصورة هذه.
0: معلش يا اخوي ابو الديب، يعني ما هو عشان من الصبح ما كلش ولا حاجة، يعني اذا في حواليك طنجرة خبيز سبانخ اي اشي خليه يسكت.
3: يلا يلا ماشي، بس ارتاحوا ونشرب العصير، كل شي بيصير ان شاء الله بيصير خير.
5: والله ومشخص يا رجب، اي والله الجاكيت اللي لابسه حريقه حريقه كبير.
1: هذا الجاكيت اشتريته من سوق احد، اشتريته باتنين شيكل ونص، كان في قلبه صرصور، لحقته بالشبشب ضليت اضرب فيه ومات في قلب الجاكيت.
0: معلش يعني انت عارف اخوي رجب بحب المزح كتير، يعني هذه الجاكيت شرناها من السوق لسه جديده والله.
3: يا سيدي اهلا وسهلا فيكم، نورتونا وشرفتونا.
0: الله يمسيكم بالخير يا جماعه.
6: الله يسعد مساك.
0: احنا بحصل لنا الشرف نتقدم ونطلب بايد بنت عمكو هبه لاخوي رجب الشاب الرائع الوسيم الاديب.
3: اوصلت يا اخوي ابو النسر، واحنا كمان بشرفنا هذا النسب.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاملات في السنة.
1: تابع البيوع بيع السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أخرجه أبو داود. وعن أبي البختري رضي الله عنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز. أخرجه البخاري. الاحتكار والتسعير. عن معمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. أخرجه الترمذي. بيع الشجر المثمر ومال العبد والجوائح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أخرجه مسلم. بيع النجاسات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. أخرجه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. أخرجه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. أخرجه أبو داود والترمذي.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لو تساءلنا عن الأهداف النهائية للجهود التربوية الكبيرة التي نبذلها في البيوت وفي المدارس وفي كل المحاضن التربوية، لوجدنا أن هذه الأهداف عبارة عن ثلاثة. الهدف الأول هو الصلاح، والهدف الثاني هو النجاح، والهدف الثالث هو المشاركة في الإصلاح. نحن نربي أبناءنا حتى يكونوا في المستقبل شبابا صالحين بالمفهوم الشرعي، يأتمرون بأمر الله جل وعلا ويقفون عند حدوده ومناهيه، ونربيهم أيضا حتى يكونوا ناجحين، بمعنى أنهم يستطيعون كسب رزقهم بكرامة وبدون إرهاق وعسف. وهذا يعني أننا نربيهم على معالي الأمور، نربيهم على العصامية، على الجدية، على ضبط الذات، نعلمهم تعليما جيدا في أفضل مكان تسمح به إمكاناتنا المتوفرة لدينا. أما الهدف الثالث فهو المشاركة في الإصلاح، أي أن يكون لهم دور وجهد في إصلاح مجتمعاتهم. فالإنسان المسلم لا يكتمل صلاحه إلا إذا صار مصلحا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشجع على الخير ويحاصر الشرور ويبني في المرافق العامة ويساعد الآخرين ويساعد في حفظ الأمن ويساعد في سلامة الحياة العامة. أهداف ثلاثة لا يجوز أن تغيب أبدا عن بال أي مربي: الصلاح والنجاح والمشاركة في الإصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء. فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث يرشد إلى أن توحيد الله وأداء فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج سبب لدخول الجنة، كما فيه حث على التقرب إلى الله بنوافل الصوم والصدقة وصلاة قيام الليل، كما أشار إلى فضل الجهاد في حفظ الإسلام وإعلاء كلمة الله، ونبه إلى خطر اللسان والمؤاخذة على عمله، وأنه يورد النار بحصائده.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة تعامله صلى الله عليه وسلم مع معارضيه وعملاء اليهود في المدينة يجتمع الشمل. يصل زيد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني وزوجته وابنه أسامة، وتصل رقية وأم كلثوم وفاطمة وسودة، فيبني صلى الله عليه وسلم لهن غرفا صغيرة متواضعة، ثم يغادر بيت أبي أيوب ويسكن معهن. وذات يوم يعلم صلى الله عليه وسلم بمرض حبيبه سعد بن عبادة، فيأخذه قلبه إليه، وفي الطريق يمر بمجلس فيه وثنيون ومسلمون ويهود، وبينهم وثني اسمه عبد الله بن سلول، رجل حاقد بدأ منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بالالتصاق بيهود، يفكر معهم، يحقد معهم، يشتم معهم. أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم بتواضع على حمار يردف خلفه حفيده بالتبني، الطفل الأسود أسامة، غلت جاهلية بن سلول، وعلت من حوافر الدابة عجاجة غبار خفيفة، فأخذ ثوبه ولفه على أنفه، ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة متجاهلا أنه قائد الدولة، وقال: لا تغبروا علينا. سلم صلى الله عليه وسلم ووقف، ثم نزل وتلطف بالحديث معهم وكأنه في مكة، دعاهم إلى الله عز وجل وقرأ القرآن، وابن سلول يكاد ينفجر من الغيظ بل بوقاحة أشد من الأولى، فقال مستخفا برسول الله: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فأخرسه أنصاري شجاع وشاعر مشهور اسمه عبد الله بن رواحة، قال: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فعارضه الوثنيون وانضم لهم يهود، فغضب الأنصار وردوا حتى كادوا أن يرفعوا السلاح. هنا قدم صلى الله عليه وسلم درسا للقادة، القادة الذين يحبون احتواء شعوبهم بكل أطيافهم واختلافاتهم. قدم صلى الله عليه وسلم درسا للقادة الذين يدمرون مصداقيتهم في انحيازهم. لم يجعل صلى الله عليه وسلم من نفسه طرفا في الشجار ارتفع عنه وعن غباره، فالذي أقنع الناس وهو مطارد قادر على أن يقنعهم وهو قائد. كل الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه ظل يخفضهم، يهدئ ثورتهم بطيب الكلام حتى سكتوا، ثم ركب دابته وانطلق نحو صاحبه، ولما دخل عليه سلم وجلس ودعا له، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض مسحه بيمينه وقال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، اشف شفاء لا يغادر سقما. ثم خاطب سعدا بصفته قائد الخزرج وصاحب بيعة العقبة عنهم، فقال: أيا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ فكان جواب سعد موافقا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع عملاء اليهود وكهوف مؤامراتهم. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حفصة بنت سيرين. نحن نقرأ في سير أولياء الأمة، الهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بهذه الثلاثة أنت تدخل مدرسة الولاية، تدخل درب الولاية. ولابد أيها الإخوة، لابد أيتها الأخوات، أن لا يموت واحد منا إلا وهو محصل لمرتبة الولاية. بس ما بدنا نستنى لنموت، يعني ليصير عمري 70 و80 و90. أنا الآن من عمر 20، من عمر 18، من عمر 25 27 30، لابد أن تحصل مرتبة الولاية. بس هذه الثلاثة أتقنها: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. وليس معنى ترك الحرام أن لا تفعل الحرام. الأنبياء وحدهم هم المعصومون، باقي الناس يخطئون، كل بني آدم خطأ. لكن المراد بترك الحرام أن تتخذ قرارا أنك لن تفعل الحرام وإن قطعت وإن مزقت. أما الحرام فالممات دونه. يعني هيك أنت بعقلك الباطن، مال من الحرام لو بأطعوك ولو بشأفوك ما بتاخد. هلأ هذا هو قرارك، وهذا هو ديدنك، وهذه هي عادتك. لا سمح الله إذا شي يوم زلت القدم وامتدت اليد إلى الحرام، فالولي يتوب مباشرة، يقلع مباشرة، يستغفر مباشرة، يندم مباشرة، يبكي على ما فرط بين يدي الله تعالى مباشرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. معناته الشيطان يطوف حول كل واحد فينا، ينتظر منه غفلة حتى يدخل إلى حصنه. الذين اتقوا، الله وصفهم هؤلاء من المتقين، قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان هو عم بيطوف، هذا المتقي غفلة، هذا الولي غفل عن الله عز وجل فمسه الشيطان. بس ميزة المتقين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فورا بيتذكروا. كيف بيتذكر؟ لأنه عنده مجلس ذكر في كل يوم، فإذا جلس للذكر آلمه قلبه، إذا جلس للذكر أنبه قلبه، إذا جلس للذكر عاتبه قلبه، أنه هيك تفعل مع رب العالمين. كيف بيتذكر؟ هو له مجلس علم في كل يوم وآخر، فإذا حضر مجلس ذكر، مجلس علم، وكان قد حصلت منه غفلة، وإذا به قلبه يصحو في مجلس العلم فيعاتبه ويرده إلى ربه. فترك الحرام ليس معناها أن تكون معصوما، ما في أحد بيننا معصوم، نحن خطاؤون، خير الخطائين التوابون. ترك الحرام معناه أن تقرر أنك لن ترتكب الحرام أبدا ولو مت. ترك الحرام معناه إذا عرضت فتاة نفسها عليك بالحرام قلت كما قال سيدنا يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لا سمح الله إذا زلت القدم فنظرت، إذا زلت القدم فتكلمت، إذا زلت القدم ففعلت أكثر من هذا، فورا يتوب، فورا يقلع الولي، فورا يرجع إلى الله عز وجل، فورا يقبل على الله. ولعلك بترك الحرام تنال مرتبة الولاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الحقيقة يا أخوان، نحن كلنا سنمتحن بالحرام، وإن كنا مختلفين في قوة هذا الحرام الذي سيعرض عليك. بيقول لي أخ يحضر معنا، هو طالب جامعة خاصة، وهو يعني يجتهد أن يبتعد عن أي علاقة غير شرعية مع فتاة. طالع بهالباص واستجلس أمامه فتاة تريد أن تغويه، لابسة كم قصير. قال لي: أنا ابتعدت، يعني هي جلست في الكرسي ابتعدت، صارت هي بيدها تضرب على يده
تريد أن تدعوه إلى نفسها، فما كان منه إلا آم من كل المقعد. نحن كلنا سيعرض علينا الحرام بلا ريب، بلا ريب. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما تفكر حالك لوحدك عرضت عليك المرأة بالحرام. سيدنا يوسف نبي، عرضت امرأة عليه نفسها بالحرام، ولا تظن بأن ما يجري معك لا يخبر به الملأ الأعلى. واحد من الأولياء من الصالحين، عرضت فتاة عليه نفسها بالحرام فهرب منها. بهديك الليلة بيشوف سيدنا يوسف بالمنام، بيقول له يلي شايف المنام، بيقول له أنت يوسف نبي الله الذي عرضت عليك امرأة العزيز نفسها بالحرام ففررت؟ فبيقوم بيقول له سيدنا يوسف بالمنام، وأنت فلان الفلاني الذي عرضت عليك فلانة نفسها بالحرام ففررت؟ ما تفكر ما يجري معك لا يخبر به الملأ الأعلى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمطلوب أن تتخذ قرارا، أن تعزم عزما أكيدا أنه يا رب أنا حرام لن أقرب طيلة حياتي. هؤلاء هم الأولياء. هلا لا سمح الله إذا في ممشاهم زلت القدم فورا يعودوا ويتوبوا ولا يبقوا في مكانهم. ومطلوب رقم 2 أن تتقن الفرائض. كمان الفرائض بالنسبة لك عهد بينك وبين ربك لا تتركه ما حييت. النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر شغل عن صلاة العصر، أو بالخندق قال شغلونا عن صلاة العصر أشعل الله عليهم قلوبهم وقبورهم نارا. يا لطيف، لأنه النبي فاتته صلاة العصر ما صلاها إلا في آخر وقتها، تألم ألم شديد، قال الله يشعل عليهم بيوت النار وقلوب النار أشغلونا عن صلاة العصر. شوف قديش قيمة صلاة العصر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إتقان الفرائض ديدن الأولياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. تخيل بعيد من هون واحد يفقد كل أهله وكل ماله، اللي بتروح عليه صلاة العصر مثل كأنه هيك. معناته قديش قيمة الفريضة عند أولياء الله تعالى؟ قيمة عالية جدا. ترك الحرام، إتقان الفرائض. لذلك تجد الإنسان لما بيسلك في درب الولاية أول شيء يفكر لا سمح الله إذا في حرام ماضي أموال للناس كيف يردها، وإذا في فرائض فاتته كيف يقضيها. ثم أدي من النوافل ما استطعت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خذ من النوافل ما استطعت. هلأ يا أخوان، إذا أردتم أن تسلكوا درب الولاية، واحد من أهم المساعدات الإفادة من المواسم. هلأ هذا شأن كل صنعة. في طالب بالبكالوريا بقلب السنة كان الحقيقة مقصر، مو كتير يعني، مو كتير شادد همته، بس لما اقترب الامتحان وصار بقيان شهرين ثلاثة تنبه، فاستنفر خلال شهرين ثلاثة، الحقيقة جاب علامة جيدة لأنه أفاد من وقت الموسم. صح ما طلع الأولي بس طلع له علامة عالية جدا، استفاد من المواسم. التجار، بعرف بعض الأخوة يعمل في أعمال تجارية، بس هو عنده بيعمل بأعمال تجارية تبع الموسم. يعني مثلا رمضان موسم تباع فيه مثلا الأطعمة، تباع فيه الملبوسات، بروح بلاقي طريقة بيشتغل ببيع الأطعمة خلال هالموسم، وبيقول لي الحمد لله يعني بيجيب له هالشهر زمان، شهرين زمان قبل رمضان بشهر وبشهر، بيجيب له رقم منيح. مثلا هلأ في معرض بشو حديقة تشرين لشيء، بيروح بيساوي بياخد مكان فيها بيشتغل، بيشتغل هلأ 15 يوم 20 يوم أو شهر، ما شاء الله بيطلع رقم منيح. بيدور هلأ على الموسم اللي بعده، شو في هلأ مثلا موسم، هلأ موسم عيد الأضحى، بكرة جاي الأضاحي، من قبل بشهر بيكوش له على كم راس غنم بيحطهم على جنب، بيجيب مين بيعرف يعني، بيشارك مين بيعرف، المهم بيطلع كمان بموسم الأضاحي برقم. الإفادة من المواسم بتعطيك الحقيقة. هلأ بجوز الآخرين، الناس الآخرين رتيبين، يعني هو أنا طبيب بشتغل طب، هذا الأستاذ أدب عربي بشتغل أدب عربي، خلاص هيك من هون لمئة سنة قدام أدب عربي، هذا الأستاذ محامي محاماة، هذا الأستاذ عنده بقالية بقالية.
في واحد بيستفيد من المواسم، في مرات حقيقة بيضرب له ضربة ماكنة يعني بيطلع. هلأ كمان يا أخوان في الإقبال على الله في مواسم. هلأ في واحد بأيام العشر عادي يعني هو الحمد لله بالأصل بيصلي، وهلأ بيصلي بالأصل بيصلي بالجامع ولا عم بيصلي بالجامع، بالأصل بيصلي ركعتين قيام الليل قبل ما بينام وهلأ بيصلي، بالأصل بيصوم تنين وخميس هلأ كمان بيصوم تنين وخميس. هلأ بس في أخ تاني لا يعني بالموسم بيروح يعني بيجتهد اجتهاد قوي. فنصيحة مما يعينك على أن تحصل مرتبة الولاية أن تفيد من المواسم. يعني كما سمعتم في الخطبة هذه الأيام العشر العمل الصالح أحب إلى الله تعالى في أيام منه في هذه الأيام، لذلك ماشي الحال. أنتوا يا شباب نصيحة كل الشباب اللي قاعدين اللي سامعين الأخوات كلكم صيام. أخي شوب كتير بس والله درجة حرارة كتير وخمسة وأربعين وأكثر وأقل، شو علي؟ ما بتنتهي هذه الأمور، يعني المعيقات في الحياة لن تنتهي عنك، كل يوم عندك شغل، شو علي؟ صوم هذه العشرة أيام، أري الله من نفسك خيرا، وخلي رب العالمين يراك وأنت فعلا تبذل جهدا في صومك. لو عندك دراسة، لو عندك شغل، لو عندك عمل، لو عندك موسم شغل آخر، يعني كن من الصائمين، الأمر ممكن لإلك. سبحان الله هو عادي، ما أنت عودت خلاص الله بعين، أول يوم صعب ثاني يوم صعب بعدين بصير الأمر ميسور لك. هلأ إذا واحد مريض، إذا واحد عنده شيء يشق عليه الأمر خير إن شاء الله، بس يبحث عن تعويض. تعالوا على صلاة التهجد، نحن كل يوم حيكون الساعة 3، تعال لا تقول تعبان، كلنا تعبانين. بعدين سامحني يعني إيمت اللي إيمت حترتاح أنت؟ ما بنرتاح، الله وكيلك ما حدا بيناتنا مرتاح. تعال على قيام الليل، تعال على إحدى الصلاتين أو على التنتين. هب بأن بيتك بعيد، يا أخي ببيتك أنت لا ترضى الآخرين يسبقونك للإقبال على الله. يعني ليش الآخرين واقفون بين يدي الله وأنت نايم؟ ما ترضى، يعني كن أنت سابقا إلى الله. اشتغلوا بالذكر طيلة النهار، ادخلوا السرور على قلوب آبائكم وأمهاتكم، ساعدوا الناس، اقضوا حاجات الخلق، أعينوا العباد قد ما بتقدر، تساعد الآخرين. طبعا مساعدة الآخرين على حسابك، لا تأخذني يعني إذا بدك ساعد غيرك بمسألة أحسن منك روح ارتاح أنت، بس لا، أنت تفكر براحة في الدار الآخرة. ساعدوا الناس، ابذلوا ما استطعتم، كبروا الله عز وجل، سبحوا الله عز وجل، اجعلوا ذكر مية مية مية ألف دائم معكم مرة فمرة، لنحصل بإذن الله تحصل مرتبة الولاية. الجمعة الجاي بنحكي عن يوم عرفة ومرتبته، وكمان حيكون في عنا برنامج بالمسجد. بس أنت بحاجة أن تبذل أنت جهدا. هلأ إذا كنت خارج من المسجد ادفع صدقة، اجعل لنفسك كل يوم صدقة في كل يوم، يعني تفنن، تفنن بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. قل له يا رب أنا أفعل هيك لأنك أنت تحب العمل الصالح بهالأيام، وأنا سأبذل فيما تحبه أنت. أنا ما بعرف في أنه يوم سيفتح عليك فتح، الله وكيلك يسعدك طيلة حياتك وبعد مماتك. أنا ما بعرف في أنه ركعتين سيفتح عليك فتح يسعدك طيلة حياتك وبعد مماتك. أنا ما بعرف في أنه عمل صالح سيغفر لك مغفرة وترفع درجات. سيدنا الإمام الشافعي رؤية في المنام بعد وفاته، غفر الله تعالى له وأدخله الجنة. الإمام الشافعي إمام الدنيا، قيل له يا إمام بما بشو هالمغفرة ودخولك الجنة؟ قال كتبت في كتاب الرسالة في مقدمته وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. فبهذا يعني أنا ما بعرف في أنه عمل، هل هو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بالصدقة، هل هو بالقيام، هل هو مثل التاجر. هلأ التاجر ما بيعرف أنه تجرى بده تنقش معه، لذلك بتلاقيه بيحط له 500 ألف هون، مليون هون، مليونين هون، 300 ألف هون، 700 ألف هون، يعني بيرمي هالبذار تبعه وين الله بيفتح عليه، هي بتنجح هي ما بتنجح، هي بتجيب الرأس مالها هي ما بتجيب الرأس مالها، هي ما شاء الله جابت له شيء يعوضه. وانت هيك في إقبالك على الله عز وجل، ارمي بذارك الخيرة وقل له يا رب أنا متوجه إليك 100% ربحان، بس أنا وحدة يعني ترفعك عند الله مكانا عليا الأمر عند حضرة الله تعالى. فالحديث عن الأولياء من أجل أنت أنك تغار وتركض لتكون في مصاف هؤلاء، وبإذن الله أنت قادر وأنت على الطريق. والله والله لما يا أخوان يا شباب لما الله يأتي بكم إلى بيوته معناته بده ياكن. أنت بتفوت على بيتك ممن كان؟
ما بتفوت إلا من تحب، ما بتفوت إلا من تريد. لما الله أدخلك إلى بيته معناته الله يريدك. لما الله جعلك تحب الصالحين ليش؟ إن شاء الله الحب بإيدك. لا هلأ أنت بتقدر تقول هلأ أنا بدي لكم حبوا هذا الأخ أو لا تحبوه، يعني بإيدكم تحبوه أو ما تحبوه. الأمر عند الله. لما الله بيلقي بقلبك محبة الصالحين معناته الله يريدك. أهل التصوف بيسموا السالك إلى الله مريد. هلأ في واحد مريد وفي واحد مراد. لما الله بيلقي بقلبك محبة الصالحين أنت صرت مطلوب، صرت مرادا، بس عليك بقى أن تبذل جهدا. يعني الله أعطاك هذه المنزلة، بس بقى بذل جهد في الإقبال على الله. إن شاء الله إن شاء الله منزلتك عند الله عز وجل عالية. حفصة بنت سيرين، سبق في الدرس الماضي حديث عن السيدة حفصة، وقلت لكم أن أولاد سيرين عنده 6 أولاد ذكورا وإناثا وكلهم حفاظ ثقات. الله يرزقنا الذرية الصالحة يا رب. عن هشام أن ابن سيرين كان إذا أشكل عليه شيء من قراءة القرآن قال اذهبوا فسألوا حفصة كيف تقرأ، فكانوا يسألونها، إلى رتبة عالية بقراءات القرآن الكريم. وقال هشام كان لابن حفصة اسمه هذيل، كان له لقحة. قالت حفصة كان يبعث إلي بحلبة بالغداة. اللقحة هي الشاة التي لها وليد وتحلب، فكان ابنا كل يوم يحلب له عند الصبح شيء من الحليب ويبعث لأمه. كان يبعث إلي بحلبة بالغداة فأقول يا بني إنك لتعلم أني لا أشربه، أنا صائمة، صايمة اليوم، ما كان عندهم برادات يعني ليش بعثت لي. فيقول يا أم الهذيل، هي حفصة ابن هذيل اسمه، يقول يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقيه من شئت. إنه أنا اصطفيت لك يا أمي أطيب اللبن، إذا أنت ما بدك تشربيه بس المهم يكون لك، اسقيه من شئت. هلأ هون مسألة، نحن حكينا من أبواب الطاعات أن تدخل السرور على والديك. هلأ نحن بفضل الله بشكل عام يا أخوان يعني بارين بآبائنا وأمهاتنا، على تقصير من بعضنا الحقيقة. في مرات بعض أهليكم يتصلون بيقول يا أستاذ هذا ابني يحضر في المسجد بس بقال يعني في ملاحظة بالبر. بس يا أخوان نصيحة الله يرضى عليكم، ما أحد يقصر مع أمه وأبيه، لأنه الحقيقة كمان أن تكون وليا من دون بر الوالدين صعب كثير كثير كثير، مع الأمر معسور. بس هلأ في بيناتنا أناس فنانون في بر الوالدين، يعني في ناس عندهم بر الوالدين بس في ناس فنان ببر الوالدين. شو هذا الفنان ببر الوالدين؟ يعني هو عنده طريقة مشان يقتنص هيك دعاء أمه ودعاء أبوه، اقتناص يعني من من من من جوات قلبه من جوات قلبه. فمثلا أبوه بيحب أكلة طيبة بتلاقيه مثلا ببادر بشرائها له. بس أنا بعرف أخ مثلا قال لي هيك له هالعادة، أمه بتكون عم تصلي تهجد، صالحة أمه، هي وأمه عم تتهجد وساجدة بينزل بيقبل لها رجليها، هي ما لدريان قاعدة لحالها عم تصلي، مشان يكسب أن تدعو له أمه في مثل هذه الساعة وفي هذا الموقف. بعض الصالحين كان قال ما يجلس على الطعام مع أمه، يخاف أن تسبق يده إلى لقمة كانت عينها قد طلبتها. يا لطيف، يعني أنه ما بدت أمه مجتهد هاللقمة وهو سبق. فن هذا يعني هلأ هي بالشريعة بتقلك لا تأكل مع أمك، ما بتقلك هيك. هلأ الهذيل ابن لحفصة هيك كل يوم بيجيب له الحلبة الأولانية لأمه أنه هي بدها تشرب أمي، يا ابني أنا صايمة بس خير إن شاء الله، بس هذا أطيب اللبن، صايمة أنت هذا في ملكك روحي تصرفي به. تتذكروا حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، واحد منهم يلي كان لا يسقي أولاده حتى يسقي أمه وأباه. هلأ هي الشريعة بتقلك هيك يعني لازم أنه أنت أمك أو أبوك أول وبعدين مرتك أولادك، لا، بس هو فنان في بر الوالدين، في فن ببر الوالدين. قلت لكم عن الأخ الذي كان يحضر، ما زال الحمد لله يحضر معنا كل يوم كل يوم، وهو تاجر يعني متزوج وخارج عن أمه وأبيه،
كل يوم كل يوم بيروح بيزور أمه وأبوه كل يوم. أي نصيحة يا شباب، أنتوا اللي تزوجتم ماشي الحال، صار عندك بيت وصار عندك مرأة وصار عندك أولاد، بس لا تترك أمك، لا تترك أباك. كل يوم روح، كل يوم اتصل، كل يوم شعل أمك شو الأخبار، ولو هيك مؤانسة. يعني أمك وأبوك ما بدوا منك شيء. مرات واحد بيقول إيه مو محتاج أبي شيء، هو محتاج من يؤانسه، محتاج أنه ابنه لساعته ابنه لإله، مو صار خلاص صار قويا بنفسه، ما عاد بده لا أب ولا أم. روحوا لعند آبائكم وأمهاتكم، اتصلوا بآبائكم وأمهاتكم. فهذا الأخ كل يوم بيروح لعند أمه وأبوه. فأنا مرة كنت عم بخطب ببر الوالدين وعم بحكي عن هيك أمثلة عن بر الوالدين، فقلت على المنبر أنه مثلا هيك، حكيت مجموعة قصص، واحدة منها هي. بقى أنا بتذكر لما أنا عم بحكي أنا شايفه قاعد هنيك بالأخير، بعد شي شهر بشوفه، قلت له كنت أنت بالخطبة تبع بر الوالدين مو؟ قال لي إيه نعم. قلت له سمعتني أنه أنا حكيت عليك، ما قلت اسمه يعني، بس قلت له مشان يستفيدوا اللي قاعدين. قال لي إيه صحيح. قلت له إن شاء الله لساتك عم تروح لعند أمك وأبوك كل يوم؟ قال لي لا. قلت له لا لا، ما أنا قلت للناس مشان يصيروا مثلك يعني. قال لي صحيح، بس أنت من يوم ما أنت قلت على المنبر أنا صرت روح لعند أمي وأبي كل يوم مرتين، مرة الصبح ومرة المساء. قلت له ليش؟ قال لي مشان ما حدا من هدول الجالسين يسبقني ببر الوالدين. سبحان الله، في ناس عنده فن يعني، هو هيك فنان. هلا هو ليش الله هيك بيقول له عميل الشريعة هيك بتقول له؟ بس هو يعني يبر أمه وهو يحب أن يبرها، يبر أباه وهو يحب أن يبره. فالهذيل هلأ طيب كيف؟ هلأ في واحد بيقول لك أخي أنا والله بحس حالي ناشف مع أمي وأبي، يعني بحبها والله، بحبها كثير لأمي، بحبه لأبي، بس هيك أنا ناشف، هيك طبيعتي أخي. أو مرات بيقول لك أخي أنا يعني حي أبي كان قاسي علينا، فهيك ورتنا هي الشغلة، بتحسني جامد أنا قاسي، كيف أنا هيك بدي صير مثل هدول الناس؟ لأنه فعلا باب توفيقك وسعادتك في الدنيا والآخرة برك لأمك وأبيك. هلأ في بيناتنا ناس الحمد لله عندهم هذا الفن، بس في بيناتنا ناس جامدين، ناس هيك ناشفين، وناس في مرات بيقول لك أنا إلي موقف من أبي. هلأ أول شيء كل واحد له موقف من أبوه. هلأ نحن واحد من عشر ذي الحجة، هذا الموقف بيمحى. أخي أبي مو منيح، منيح أبوك مو منيح؟ قالت يا رسول الله إن أمي تريد أن تزورني وهي مشركة، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. مشركة مشركة، هلا أكيد أبوك مو مشرك، أكيد أمك مو مشركة، ومع هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مشركة صلي أمك، نعم صلي أمك. فاللي بيناتنا في بعقله الباطن هيك إنه موقف، هو متخذ موقف من أبوه من أمه، بدك تمحي هذا الموقف وقول له يا رب أذهب عني هذا الشيء. رقم اثنين، اللي بيناتنا ناشف وهيك بحس حاله يعني جام، بحبها لأمه بس ما كتير ببادر يعني برضاها، أو لأبوه، بدك تتكلف الأمر تكلفا. ماشي، شو أعمل يعني؟ يعني هلأ أنت وطالع من هالجامعة، روح اشتري لك كيلو كنافة، إذا أبوك بيحب الكنافة وخذ له إياها. هلأ أنت ورايح روح لعند أمك إلا هاتي إيدك حجة بدنا نبوسة، ما تقول لها هاتي، بجوز ما تعطيك إيدها، أنت ركود على إيدها بس لإيدها. طيب، الهذيل ابن حفصة كان قال كل يوم يبعث لأمه هيك، فتقول يا ولدي إنك تعلم أني لا أشربه أنا صائمة. يقول يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقيه من شئت. وقال هشام إن حفصة كان لها كفن معد، فإذا حجت وأحرمت لبسته، وكانت إذا كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته. شو هو الكفن؟ يعني هو الإزار والرداء. الرجال له ثلاث أثواب، بيحطوا له يعني رداء، بيحطوا له إزار، وبيحطوا له ثوب من أعلى إلى أسفل. في بعض ناس بيحبوا أنه نفس لباس الحج بياخدوه معهم على الحج، الكفن، وبيغسلوه بماء زمزم وبيتزروا فيه، وبيستأنسوا أنه أنا إذا مت يعني كفنوني بهذا، أنه هذا ثوب حججت فيه، هذا ثوب اختلط بماء زمزم. المرأة إلى خمسة أثواب، فحفصة كان عندها كفن معد، إذا حجت وأحرمت لبسته، وإذا كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته. منيح يعني، منه من أجل أن يكون هذا الثوب الذي تموت فيه في طهر وفي عمل صالح، ومنه مشان تتذكر أنه أنا الكفن جاهز تبعي.
ختاما كانت حفصة بنت سيرين تسرج سراجها من الليل ثم تقوم في مصلاها تشعل قنديل من الزيت وتصلي. قال فربما طفئ السراج فيضيء لها البيت حتى تصبح. هو إذا انطفى السراج لازم البيت يعتم ما يشوفوا غير الضوء هيك ضوء البيت هيك حتى تصبح. هلأ برات الأولياء الله يظهر لهم بعض الكرامات، كرامي هذه يظهر لهم بعض الكرامات. أحسن كرامة يظهرها الله تعالى لك شو هي؟ إذا بدكم تسألوا الله هيك الله يعطيكم شيء كرامات من كرامات الأولياء، أحسن كرامة يعطيك الله تعالى إياها الاستقامة على شرعه. لذلك إذا بدك أنت تقول يا رب أعطيني كرامة، قل له يا رب أعطيني كرامة الاستقامة أن أستقيم، لأنه فعلا إذا رأيت شابا، إذا رأيت رجلا في هذا الزمن الصعب، إذا رأيت امرأة متمسكة بالدين هي أعلى كرامة، منضبط بشعائر الله وبأوامر الله وبنواهي الله. هلأ شو معنى تشعل ضوء لما يطفي ضوء؟ ما كتير يعني ماشي الحال، ما بشعل تريا، أنا بشعل لمبة فيها. شو معنات واحد يا أخي يفوت سيخ من هون يطالعه من هون ما له طعمه؟ أما أنت شلأ إذا أنا جبت والله سيخ وحطيت هون طالعته هون شو يعني؟ بعدين بدي قيمه شو صائع؟ أنتوا شو استفدتوا؟ ما بستفيدوا شيء. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة أنه جاب الصحابة وفوت لهم سيخ هيك وطالع لهم يعني أنه شوفوا أنا صرت من النبي، لا ما هيك. بس هي الكرامة الحقيقية أنك تستقيم أنت على شرع الله تعالى، سواء فات السيخ من هون وطلع من هون أو فات وما طلع، سواء شعل ضوء أو ما شعل ضوء، سواء مشيت على الماء أو ما مشيت على الماء. مرة كنا برحلة طلعين على المسبح مع الشباب بدورة القرآن، المهم وقفتهم كلهم هيك على طرف المسبح، جيت لعند أول واحد قلت له أنت بتقدر تمشي على المي؟ قال لي شو؟ قلت له بتقدر تمشي على المي؟ قال لي لا. قلت له ما بتقدر؟ قال لا. قلت له بعيد هيك، بتقدر أنت تمشي على المي؟ قال لا. بتقدر أنت تمشي على المي؟ لا. أنت ما بتقدر؟ معقول ما بتقدر؟ قال ما بتقدر. خلصوا كلهم واقفين ما بيقدروا، سكتوا. قال أستاذ أنت بتقدر تمشي على المي؟ قلت له لا. ما مهم تمشي على المي لما تمشي على الهواء، ما بيهمنا، بس بيهمنا انك تمشي وفق اوامر الله عز وجل في محلك، في متجرك، في بيتك. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يدخل أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم على أم سلمة وإذا به فرح مسرور. قالت: ما لك؟ قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به: لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع ثم يقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل الله به ذلك. تقول أم سلمة: فلما سمعت هذا الكلام حفظته عن أبي سلمة. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه استرجعت وقلت: اللهم اخلف لي في مصيبتي، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول: ثم قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ تدرون لماذا قالت ذلك؟ لأنها كانت تحب أبا سلمة حب عجيب، وحب يقل أن ترى حب مثله. كيف لا وهي التي خرجت معه مهاجرة لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة فأدركها أهلها فمنعوها، وفر أبو سلمة بدينه، وجاء أهل زوجها فأخذوا غلامها الذي بين يديها وقالوا: هذا ابننا. وجاء أهلها وإياهم يتنازعون الغلام فقالوا لهم: أما ابنتكم فقد أخذتموها، أما ابننا فلن نتركه لكم. فما زالوا يتنازعونه حتى خلعوا يده، ثم تركه أهل أم سلمة لأهل أبي سلمة، ففرق بينها وبين زوجها وبين ابنها، فكانت تخرج تبكي كل يوم حتى مغيب الشمس وهي تتذكر زوجها أبو سلمة. حتى مر بها رجل من قومها وقال لهم: أما أنا لهذه المعناة أن تتركوها وتخلوا سبيلها؟ فرقتم بينها وبين ابنها وزوجها. فتركها أهلها وترك أهل زوجها الغلام وانطلقت مهاجرة، وفرحت بأن التم شملها بأبي سلمة ذلك الرجل النبيل، لكنه مات. وقالت: واخلف لي خيرا منها. وما هي إلا أيام وتنتهي عدتها، وبينما هي في بيتها تدبغ إهابا لها إذ قرع الباب، ففتحت الباب وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرحبت بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت له بوسادة من جلد محشو بالليف ووضعتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس صلى الله عليه وسلم وحمد الله ثم خطبها لنفسه وطلب منها الزواج لتكون أما من أمهات المؤمنين. وهكذا خلفها الله من هو خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لما عرض عليها الزواج أخبرته أنها لا ترد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها ثلاثة أمور: أنها أولا امرأة شديدة الغيرة وتخشى أن يرى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسمع ما يغضبه فيغضب الله عز وجل عليها فيعذبها، والأمر الآخر أنها مسنة ليست بالصغيرة، والأمر الثالث أنها لها عيال فقد تنشغل بهم وهي تريد رعايتهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرها أنه أيضا هو مسن وأن أبناءها أبناؤه، وأما الغيرة الشديدة التي عندها فسيدعو الله فلا تجد لها أثرا، يعني من شدة الغيرة. وهنا أنا أتعجب من هذه القصة وهذا الموقف الرائع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وكم في أقدار الله من خير. أم سلمة لما مات أبو سلمة أصابها الحزن والهم والبكاء. أبو سلمة الذي لما غادرها بالهجرة بكت الليالي والأيام، الآن يموت، وأي خير في موت أبي سلمة؟ لكن لما علمت أن الخلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فأبدلني الله من هو خير من أبي سلم. والأمر الآخر أن القدر سر الله، كم في أقدار الله من خير. وأيضا انظروا لهذه المرأة الحكيمة كيف بيّنت للنبي صلى الله عليه وسلم أمور فيها عندما خطبها قد يكون الخاطب لا يرغب فيها. ويا ليت أننا نتعلم الدروس من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والصحابيات. هذه الصحابية أخبرت بكل شيء، وبعض الناس إذا ذهب ليخطب وسأل بعض الأقارب والجيران ربما خبأوا وأخفوا عنه بعض الأمور،
بحجة أننا لا نريد أن نفسد الزواج ولا نريد أن يعني نقطع هذه الفرحة وربما هذا نصيب ويتعدى الوضع. لا لا لا، إذا علم الخاطب وعلمت المخطوبة أن هناك أمر قد لا يرغبه الطرف الآخر تخبره، فهي أخبرته أن غيرة شديدة عندها أبناء كبيرة مسنة وتم الاتفاق وأصبحت أما من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، بل هي أصبحت المستشارة التي يستشيرها النبي صلى الله عليه وسلم في معضلات من أمور الأمة. كل ذلك بماذا؟ بتلك المقولة التي قالتها من قلبها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. المصيبة نازلة نازلة، قدرها الله ستقع، لكن من العاقل الذي يحتسبها عند الله ويسأل الله عز وجل أن يخلفه خيرا وعاقبة حميدة وخيرا من تلك المصيبة التي نزلت به؟ وإذا قالها بقلب موقن سيخلفه الله خيرا منها. علم ذلك أم لم يعلمه؟ هذه هي أم سلمة، وهذا موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصتها المختصرة. وأما حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فذاك حديث آخر ليس هذا موضعه. فرضي الله عن أم سلمة وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله، اليوم هنحكي عن معلومة بجوز كثير منا لأول مرة بسمعها، لكنها حقيقة واقعة وجديدة، نظرية جديدة، أو حتى حقيقة الآن أصبحت جديدة في مجال التربية وتربية الأبناء. سألوا سؤال، كان السؤال: لماذا بعض الأبناء يفشلون؟ كان الجواب: لأن الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات لا يعلمون ماهية طبيعة الطفل أو حتى اليافع، من حيث هل هو قائد أم جندي. الموضوع أنه كلنا بدنا أولادنا قادة، ابني قائد، بنتي قائد، الصغير قائد والكبير قائد، ما بزبط، لأنه الله سبحانه وتعالى خلقنا على صنفين من حيث الجندية والقيادة، لا ثالث لنا. يا إما الإنسان طفلي طفلتي اليافع اليافع بكون جندي أو بكون قائد. مستحيل يكون كل البشر قادة، هاي موهبة من الله سبحانه وتعالى يضعها في من يشاء. ومستحيل يكون كل البشر جنود، برضو هذه موهبة يضعها الله سبحانه وتعالى في من يشاء. نحن بحاجة لجنود وقادة، مش بس قادة ومش بس جنود. أعطيكم مثال: سيدنا خالد ابن الوليد الله يرضى عنه قائد بشخصيته، شخصية قيادية، يقود الجيش، يأخذ أو يتخذ القرارات السريعة، قائد، قائد ملهم وملهم. بس كذلك سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي جندي، وجندي ناجح. ما يستطيع الجندي يستلم القيادة، ولما القائد يكون جندي برضو يعني بيكون ناجح بس مش زي الجندي الجندي. فبدنا إحنا الاثنين، نحتاج لقادة ونحتاج لجنود. لازم تعرف أولادك ولازم تعرفي أبنائك وبناتك هل هم قادة أم هم جنود. أعطيكم ملمح سريع للأطفال، مين قائد ومين جندي. بعمر السنتين منلاحظ انه بعض الاطفال بميلوا للهدوء والدعاء، وبكونوا مطيعين، لطيفين، ودودين، بجوز قليلا ما يبكون، قليلا ما يعاندون. هذا النوع من الاطفال بكون جندي، جندي ناجح، بدي انظر له على انه جندي ويتهيئ لاستقبال قائد يقود الجنود لا دائما للسلام في العالم والتعايش في العالم. بينما القائد بعمر السنتين منلاقيه عنيد، كثير الحركة، كثير المشاكسة، ربما كثير البكاء، لديه شخصيته، يرغب بأنه يكون مستقل من عمر سنتين، طبعا زائد ناقص كم شهر. هاي الشخصية شخصية قيادية، هاي الملامح اللي احنا بنشوفها بأبنائنا بتفرق ما بين طفلي هل هو قائد ولا هل هو جندي منذ صغره ومنذ نعومة أصواره. طبعا هاي الصفات تكبر معهم، بنلاقي أنه كل ما كبر العمر ربما القائد يميل أكثر للاستقلالية واتخاذ القرار بذاته والتحدي، وربما أنه يرفض القرارات من أي إنسان آخر. الجندي مطوع، يسير مع الوالدين، يسير مع المعلمين والمعلمات بكل صدر رحب، ويتلقى ربما التعليمات ويحاول تنفيذها. بالمحصلة يجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا من حيث القيادة والجندية صنفين، يا قادة يا جنود. الأمر الثاني، علينا أن نعلم بأنه ليس كل أبناء قادة وليس كلهم جنود، سيكون منهم القائد والجندي. ثالثا، يجب أن أقيم طفلي القائد من الجندي زي ما حكينا ببعض الأساليب اللي هي العناد والحركة أو الطاعة والهدوء، ثم أنمي في القائد القيادة باحترام رأيه، بتوسيع حريته أكثر، وبالجندي كذلك ما أظلمه وأشد عليه زيادة عن اللزوم، بالعكس أعطيه حريته حتى يكون برضو جندي مسؤول ومميز، عشان يطلع لنا جيل جديد مميز.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء. فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي.
0: وعبر الأثير

0: إنها صوت الحق.
1: يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في نيالي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، بتحية الإسلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نعيش بها مع الأمثال القرآنية بمعية شيخنا الفاضل الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الآية اليوم التي نريد توضيحها بمثل من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نريد أن نركز على قضية أنه أعرض عن ملة إبراهيم فسفه نفسه واحتقرها.
1: هل يمكن كيف ذلك؟ أن أبدأ بملمح قبله؟
0: تفضلوا.
1: قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. رغب عن ورغب فيه. الأفعال نوعان: فعل تام وفعل قاصر. الفعل التام يصل إلى المفعول بذاته: أكلت تفاحة. القاصر يحتاج إلى أداة، كأن تمسك بيدك عنقود العنب وتأكله، فعل التام. أما في تفاحة بعيدة عنك تحتاج إلى عصا
0: كي تصل
1: تسقطها إليك، هذا الفعل القاصر. لكن في دقة بالغة بالأفعال: رغب فيه ورغب عن. أفعال كثيرة جدا، أفعال قاصرة بحرف جر بعدها
0: يتضح المقصود،
1: يتضح المعنى. رغبت فيه ورغبت عن.
0: رغبت فيه أردته،
1: أردته عن رفضته.
0: بالعكس تماما،
1: بالعكس تماما.
0: فهنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم.
1: نعم، حروف الجر بتحدد.
0: نعم،
1: ومن يرغب عن ملة إبراهيم
0: إلا من سفه نفسه.
1: الإنسان قد يسفه شيئا أمامه، يسفه بيت ما أعجبه، صغير وبعيد عن الشمس، قد يسفه مركبة قديمة مصروفها كبير وسرعتها قليلة، قد يسفه محل تجاري بحي فرعي،
0: يعني يعرض عنه
1: فيسفه أشياء كثيرة. فلما سفهه أعرض عنه. واضحة تمام؟
0: لا.
1: أما رغب فيه أحبه. في عنا مئات الأفعال القاصرة يتضح معناها بحرف بعده.
0: فهو لما رغب عن المنهج هو لم يسفه المنهج، سفه نفسه.
1: سفه نفسه. يعني إذا إنسان يعني ترك الطعام والشراب ضعفت نفسه. هو ترك الطعام والشراب ليس احتقارا ولكن جهلا.
0: نعم.
1: أنت إن أردت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. أنا لا أبالغ. في عنا شيء اسمه لذة وسعادة. اللذة حسية تحتاج إلى مال، إلى ثمن طعام طيب، إلى بيت واسع، إلى مركبة فارهة، وتحتاج إلى صحة وإلى وقت ولحكمة بالغة بالغة بالغة. دائما تنقصك من عوامل اللذة واحدة. في البداية الصحة طيبة جدا، وقت فيه بس ما في مال،
0: اللذة منقوصة.
1: في الوسط لك عمل، وظيفة راقية، معمل صغير، دخل معقول، في مال وفي
0: صحة،
1: صحة بس ما في وقت،
0: مشغول بعملك.
1: حدثني أنس لي والله 36 سنة ما ذهبت سيران، عنده معمل
0: من بيتي إلى عملي.
1: أبدا، كبر بالسن، تقاعد، المعمل استلموا أولاده، عنده وقت وعنده مال بس ما عنده صحة،
0: أمراض.
1: لحكمة بالغة بالغة. اللذة تحتاج إلى شروط سلاسة، أما السعادة شيء آخر. لمجرد أن تنعقد لك مع الله صلة أخذت من رحمته، من قدرته، من علمه، من حكمته، اشتققت الكمال من الله. يعني الحقيقة أنه تخلقوا بأخلاق الله. فأنت لمجرد أن تنعقد لك مع الله صلة يجب أن تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني.
0: إذن هذا المعنى سيدي اللطيف جدا في الآية، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن الذي يعرض عن منهج الله
1: احتقر نفسه،
0: يحتقر نفسه. لماذا احتقر نفسه؟
1: أنه هي خلقت لمعرفة الله،
0: نعم، حرمها من الخير.
1: خلقت لمعرفة الله، وخلقت لأبد الآبدين، وخلقت لجنة عرضها السماوات والأرض. فلما ترك الله، ترك منهجه، احتقر مهمتها، احتقر مستقبلها، احتقر مآلها، احتقر الجنة التي خلقت من أجلها.
0: نعم. وفي المقابل ينبغي أن يعني إذا كان لا يسفه نفسه فإنه يحملها على طاعة الله. أبداً. قد أفلح من زكاها وقد خاب
1: يعني
0: من دساها.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا.
0: إذا سيدي تزكية النفس تكون بطلب العلم
1: ثم العمل به ثم الإقبال على الله، هي كليات الدين سيدي. تعلم وعمل وأقبل، ثلاث كليات. أما العمل نوع سلبي نوع إيجابي، سلبي استقامة، الإيجابي عمل صالح، صفي أربعة، هي كليات الدين. الدين له كليات، الفكر، التصور، الإيديولوجيا، العقيدة، المنطلق العقدي، كلها كلمات
0: مترادفة.
1: هلأ الحركة نوعان، سلبية استقامة، أنا ما كذبت، ما أكلت مال حرام، ما فرقت بين زوجين، كلها ماءات.
0: سلبية يعني تقصدون الامتناع سيدي،
1: الامتناع
0: يمتنع عن شيء.
1: نعم. الإيجابية أنفقت من مالي، من علمي، من خبرتي، من اجتهادي، من مكانتي، من جاهي. هلأ لما عرفت الله واستقمت على أمره وأنفقت من مالي، الآن صار معي خط ساخن مع الله، أقبلت عليه، اشتققت من رحمته رحمة، من كماله كمالا، من عدله عدلا، من إنصافه إنصافا، أقبلت على الله. هي كليات الدين يا أخي، عقيدة، استقامة، عمل صالح، اتصال بالله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. يعني فاذكروني أذكركم، إنك إن صليت ذكرت الله، إن قرأت القرآن ذكرت الله. أما إذا ذكرك الله هنا أعطاك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، أعطاك التوفيق وما توفيقي إلا بالله، أعطاك الحب لمن حولك تحبهم ويحبونك، أعطاك الحكمة. الحكمة شيء أعظم عطاء إلهي. لذلك البطولة أن تصل إلى مرحلة تأخذ من الله حكمته، علمه، رحمته، هكذا.
0: نعم. إذن سيدي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف خاب من دسها؟
1: أولا أنا مضطر أن أقول لك ما معنى أفلح.
0: نعم.
1: النجاح جمع أموال طائلة، بيل جيت 90 مليار، جوبز 700 مليار. أما الفلاح أن ينجح مع الله معرفة وطاعة وتقربا، وأن ينجح في بيته في اختيار زوجته وحملها على طاعة الله، وأولاده وتعليمهم وتهذيبهم، وينجح في صحته. فإذا جمعت بين معرفة الله وطاعته وحسن اختيار زوجتي وأولاد وتربية أولادي
0: والعمل،
1: وحسن اختيار عملك في عمل في خدمة للناس في ملهى ليلي.
0: نعم.
1: فإذا أحسنت اختيار عملك وحرفتك وزوجتك
0: ومع الله كنت كما ينبغي،
1: وكنت مع الله كما ينبغي، أنت فالح
0: قد أفلح.
1: الشيء الذي يلفت النظر، لم ترد ولا مرة في القرآن كلمة ناجح،
0: فالح فقط،
1: لأن الفلاح شمولي والنجاح أحادي،
0: والفلاح لا يكون إلا في طاعة الله وفي تزكية النفس، بينما الخسران في أن يدسيها، يعني أن يجعلها خبيثة دنسة. بارك الله بكم سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم أيضا حسن المتابعة، سائلا مولانا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال، وأن يرزقكم الله كل خير. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارٍ.
0: على شفا جرف هارٍ.
1: على شفا جرف هارٍ.
0: مع الأستاذ أحمد.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتحدث في برنامج على شفا جرف هار عن الكبائر، ونخص في هذه الحلقة الكبيرة السرقة. ومما ورد في تحريم السرقة قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوي دراهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. للمتقين في حياتهم سعادة عظيمة، لأنهم عظموا الله بتقواه، فإذا ضاقت عليهم الأمور جعل الله لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. وقصة اليوم هي قصة تحوي كل معاني التقوى ومخافة الله. يحكى أنه في القرن الأول الهجري كان هناك شاب تقي يطلب العلم ومتفرغ له، ولكنه كان فقيرا. وفي يوم من الأيام خرج من بيته من شدة الجوع، فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين والذي كان مملوءا بأشجار التفاح.
2: أشعر بجوع شديد يكاد يمزق أحشائي، فماذا سينقص من هذه الشجرة لو قطفت تفاحة واحدة وأكلتها وشفيت جوعي؟ ولكن هذه التفاحة ليست من حقي، فأنا لست مالك هذا البستان. وما تأثير تفاحة واحدة في بستان مليء بكل أنواع الفاكهة؟ لن ينقص البستان شيء، لن ينقص.
1: فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها حتى ذهب جوعه. ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه بشدة وتؤرقه، فذهب مسرعا في الصباح الباكر إلى البستان يبحث عن صاحب البستان.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أخبرني بالله عليك، أين أجد صاحب هذا البستان؟
3: ستجده يتفقد أحواض الليمون في الناحية الشرقية من البستان.
2: أشكرك يا أخي. السلام عليكم يا عمي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. خيرا.
2: لقد كنت مارا من هنا بالأمس وقد بلغ مني الجوع مبلغا عظيما، فقطفت تفاحة من بستانك وأكلتها، وجئت إليك اليوم أستأذنك فيها أن تسامحني.
4: والله لا أسامحك، بل إني خصيمك يوم القيامة عند الله.
2: أرجوك يا سيدي، لقد ندمت ولمت نفسي كثيرا، وها أنا بين يديك أستسمحك.
4: والله لن يكون أبدا.
2: لا تعذبني يا عماه أرجوك، فوالله لولا الجوع الشديد ما كنت أكلت التفاحة ولا قربت من بستانك.
4: إليك عني أيها الشاب، واخرج من البستان ولا تعد هنا مرة أخرى.
2: أرجوك يا عماه، إنني مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من دون أجر باقي عمري، أو أفعل أي أمر تريده، ولكن بشرط أن تسامحني.
4: حسنا يا بني، إنني مستعد أن أسامحك، لكن بشرط.
2: اشترط كما تشاء.
4: شرطي هو أن تتزوج ابنتي.
2: ماذا؟
4: أنا لم أكمل بعد. اعلم يا بني أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء، وأيضا مقعدة لا تمشي، ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها، فإن وافقت عليها سامحتك. هذا شرطي، فهل تقبل به؟
1: صدم الشاب وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه العلة.
2: لقد قبلت الزواج بابنتك، وأسأل الله أن يجازيني على نيتي وأن يعوضني خيرا مما أصابني.
4: حسنا يا بني، موعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك، وأنا أتكفل لك بمهرها كاملا.
1: فلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب متفاقل الخطى، فلما طرق الباب فتح له أبوها وأدخله البيت، وبعد أن تجاذب أطراف الحديث قال له: يا بني تفضل بالدخول على زوجتك، وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته. فلما فتح الباب ورآها وقف الشاب في مكانه يتأملها، وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة، وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث ولماذا قال أبوها ذلك الكلام. ففهمت ما يدور في باله، فبادرت بالسلام عليه لقطع حالة الصمت التي عمت لدقائق قليلة.
5: السلام عليك يا زوجي، أعلم ما يدور في ذهنك، ولكن اعلم يا زوجي العزيز إن أبي لم يكذب عليك في كلمة واحدة مما وصفني به لك، فأنا عمياء من النظر إلى الحرام، وبكماء من الكلام إلى الحرام، وصماء من الاستماع إلى الحرام، ومقعدة لا تخطو رجلاي خطوة إلى الحرام. إنني وحيدة أبي، ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح، فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها، قال أبي إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حري به أن يخاف الله في ابنتي، فهنيئا لي بك زوجا، وهنيئا لأبي بنسبك.
1: وبعد عام أنجبت هذه الفتاة من هذا الشاب غلاما كان من القلائل الذين مروا على هذه الأمة. أتدرون من ذلك الغلام؟ إنه الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقهي المشهور، هو أحد ثمار التقوى. عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. عندما تلتقي بالقرآن الكريم في أول لقاء لك تجد أنك لابد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هناك ما يسمى بالاستعاذة، والاستعاذة هي الحماية. وعندما تحتمي بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم تكتشف أن الشيطان ليس وحده المستعاذ منه. هناك أمور كثيرة لا نحبها في الحياة، كل المطلوب منك هات ورقة وقلم وشوف إيه اللي أنت بتكرهه في الحياة، إيه اللي أنت بتخاف منه. ده يقولك الفقر، ده يقولك الموت، ده يقولك الشيخوخة، ده يقول الذل، ده يقول المعصية، ده يقول الاحتياج، ده يقول أنواع معينة من الأمراض. كل ده النبي عليه الصلاة والسلام رضانا وعودنا وعلمنا إزاي نستعيذ منه كله، بحيث إنك أنت ما تكتفيش بالاستعاذة من الشيطان بس، استعيذ بالله من كل سوء، استعيذ بالله من كل ما يقلقك، من كل ما يحزنك، من كل ما يؤرق ذهنك. عارف بقى بمجرد الاستعاذة بيحصل إيه؟ أولا إن شاء الله بمشيئة الله ربنا حينجيك مما تستعيذ منه، لكن في حاجة تانية مهمة جدا، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى بقدرته وبعنايته حينجيك من وساوس النفس ومن الهم اللي بيركب كتير من الناس. تعالوا بقى نشوف الدعاء ونرجع نستعيذ كلنا ونتعلم فن استعاذة المصطفى صلى الله عليه وسلم واستعاذة الصالحين وكيف تكون.

الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء.

اللهم امين يا رب. اظن كل دي حاجات اي واحد فينا لازم يخاف منها ولازم يستعيذ بالله منها. باختصار كده فالله خير حافظا هو ارحم الراحمين. شوف اول الدعاء يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. ادي العجز غير الكسل. العجز ان تعجز عن اداء الطاعة لله تبارك وتعالى مع عدم القدرة عليها. الكسل ان تتباطأ في اداء الطاعة لله مع القدرة عليها. والجبن حقيقة يعني هو في الحقيقة هو عدم الثبات عند سماع الحق. والبخل عدم الثقة فيما عند الله عز وجل. والهرم والقسوة. والله العظيم انا عاوز اقول لكم انه الدعاء بيتم اختياره وانتقاؤه فعلا لانه بيبقى من حظ الاجابة من حظ اللسان. يعني فعلا على رأي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بيقول انا لا احمل هم الاجابة انما احمل هم الدعاء. شفت الدعوة بتاعت القسوة دي. بعض الناس عنده قسوة قسوة فطرية لدرجة انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حضنه الحسن والحسين جالس يقبلهم ويأخذهم في حضنه الشريف عليه الصلاة والسلام ويدخل عليه أعرابي يقول له إيه؟ أتقبل ولدك يا رسول الله؟ والله أنا لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل وقد نزع الله الرحمة من قلبك. هو في يعني أصلي خد بالك ما فيش رقة قلب ما فيش فايدة فيك. يعني لازم كل إنسان يبقى عارف أنه لو عندك رقة قلب دي من نعم ربنا عليك. الشفقة الرقة الأحاسيس المرهفة. الإنسان اللي عنده نوع من أنواع الرقي في هذا الرفق شوف زي ما قال سيدك النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه ما خالط شيئا إلا زانه. يعني زينه حلاه جمله. إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء. يا جماعة إحنا في حاجة إلى أن نستعيذ بالله فعلا من القسوة. ده حتى ربنا في القرآن الكريم يقول لك ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ده ربنا لما بيعاتب بني إسرائيل في سورة البقرة وانتوا فاكرين الآية فقصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني هم قلوب بعض الناس أحيانا ده القرآن اللي بيقول أشد قسوة من الحجارة. فلو لقيت إنسان غليظ قلبه عنيف. في مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأصحابه حديثا أرجو أن تسمعوه بيقول لهم أتدرون من شرار الخلق؟ عارفين مين أشر الناس؟ قالوا من يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حاجة حلوة جدا قال من نزل وحده ومن عرف ده وجلد عبده. يعني نزل وحده يعني أناني ومن عرف ده بخيل جلد عبده قاسي. ثم قال أتدرون من أشر من؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة. يعني البني آدم اللي ما يقبلش أعذار الناس وعاوز يدبحهم كده عارف يدبحهم يعني إيه؟ إنسان غليظ قاسي قلبه متحجر ومتيبس والعياذ بالله. ثم سكت وقال أتدرون من أشر من؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من يبغض الناس ويبغضونه والعياذ بالله. لذلك الدعاء في الأمور دي مهم جدا إنك تستعيذ بالله من العجز من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة. مين يقدر فيكم يقول للعيلة يعني ايه؟ العيلة يعني الفقر. انك تبقى عالة على غيرك. العيلة يعني الانسان يبقى معال. قال تعالى وجدك عائلا فأغنى. والذلة والمسكنة أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشفاق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اقول لكم على حاجة احنا نقعد نستعيذ وربنا سبحانه وتعالى حيجبر خواطرنا بدعوة وتأمين واحد من الأولياء اللي قاعدين معاكم دلوقتي وبيأمنوا على ما نقول. اللهم أمين اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء قرع لأبواب السماء
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. وين انت يا راجل؟ غيبت وقلت عدولي.
1: هاي معلش، ما تعرف المواضيع هذا بدأ أخذه عطا يعني.
2: طب طمني.
1: والله شوف أبو بلال، أول حاجة السترة حلوة وكويسة، وانت عارف انه هذا أخوي الوحيد.
2: يا سيدي ربنا يفرحك فيه.
1: أنا حكيت مع أخوي وأخوي موافق.
2: أها 100% هيك يعني، هيك احنا تعدينا 99% من الموضوع.
1: آه بس بضل يعني عندنا شوية حاجات هيك بدي أحطك في الصورة يعني.
2: اتفضل أبو النسر.
1: انت بتعرف أخوي يعني بشتغل طول النهار وبالعافي لما حصل له 10-12 شيكل يعني.
2: طب هات من الآخر يا أبو النسر.
1: يعني بصراحة لما بدنا نيجي نتقدم بدناش تحص علينا كتير من ناحية المصاري يا أبو الدين.
2: يا سيدي هو إحنا بدنا نتاجر، عشان أريحك اعتبر 3-3-3.
1: أي لا كتير يا أبو الدين هيك.
2: مالنا يا أبو النسر، هو أنت خطيب له مطلقة أو أرملة؟ أنت ماخد له بنت بنوت زي القمر.
1: أبو الدين أنت عارف اللي فيها، هبة عرجة من الآخر يعني.
2: وما تنساش أخوك على البركة.
1: الزلمة بتعيبش يا أبو الدين.
2: أبو النسر أنا لسه بدي أقعد أقنع في البنت، أنت مفكر الأمور مخلصة يعني؟ بدي إياك تقف معايا الله يرضى عليك، بدنا نسطر البنت والولد.
1: ما هو أنا منطق يعني، من وين بدي أجيب لك 3 إذا بقول لك بشتغل بعشرة شيكل وبتناشر شيكل في اليوم؟ فهمني من وين؟
2: طب أنت روح اسأل البنات اللي في الحارة بقديش بروحوا؟ أقل بنت راحت بأربعة أربعة أربعة. يعني أنت تعالي حسبها يا أبو النسر، 3000 اللي بدك تعطيني إياهم، إيش بدي أعمل فيهم؟ إيش بدهم يجيبوا؟ قديش بدهم يجيبوا ذهب؟ قديش بدهم يجيبوا كسوة؟ وما تنساش يا أبو النسر مصاريف الحنة ولسه كعويش العروس.
1: اسمع أبو الديب، كل الموجود معانا من الآخر مع العص والروحة والجاية 2000 دينار فيش غيرهم.
2: لا يا أبو النسر الله يرضى عليك، هيك بصيرش الموضوع. بدك تزبط أمورك يا أبو النسر، خلينا نسطرهم.
1: يا ابن الحلال من وين بدي أجيب لك أنا؟ أصلا أنا دافع نصهم هدول.
2: طب اسمع أبو النسر، بدي أسهلها عليك، باخد منك هالجيت 2500 وال500 اللي بتضل بنكتب فيها كمبيلات، إيش رأيك؟
1: أعوذ بالله يا زلم، أنت بدك يعني آخر العمر أكتبها على حالي كمبيالات؟
2: ما هو بصيرش أبو النسر، أنا حق الكمبيالة اللي بدي أكتبها عليك بدي أدفعها من جيبي، بدي أمشي العروس.
1: والله ما أنا عارف إيش بدي أقول لك أبو الديب.
2: دوس دوس وتوكل على الله.
1: ماشي أبو الديب، بديش أزعله. وقتيش في الدار أنتوا عشان نيجي نتقدم طريقة رسمية؟
2: اتوكل على الله، بكرة العصر إن شاء الله بستناك أنا وأخوتي.
1: على بركة الله.
3: وهيك هاي الأخبار الحلوة ولا بلاش؟
2: عشان تعرف جوزك أبو الديب لما يتكتك بينجز. وهيجيت يا نهيل الدور عليكي.
3: دور إيش؟
2: بدي إياك تقعد مع هبة وتقولي لها جايك عريس بكرة، وبالمرة تجيبي لها هدمة حلوة عشان تلبسها قدام الناس.
3: ولا يهمك، هذه بسيطة، بس شرط على إخوتك يكونوا موجودين، مش تضلك لحالك قدام الناس زي المقطوع من شجرة.
2: لا ليش ما يقعدوا معايا؟
3: أيوة خليهم. صباح الخير يا هبة.
4: صباح النور.
3: سيب اللي في إيدك وغسل إيديك وتعالي بدي أحكي معاكي.
4: لسه الجلي بأوله.
3: الله يقطع الجلي، سيبيه بقول لك وتعالي.
4: حاضر. يا أمي الديب إيش فيه؟
3: أول حاجة بدي أحكي لك مبروك.
4: مبروك؟ مبروك على إيش؟
3: بكرة جاي لك عريس، يعني طاقة السعادة انفتحت لك.
4: عريس؟ ومين هذا؟
3: ومالك بتعوج في تمك زي هيك بدل ما تفرح وتنبسطي؟
4: مش من حقي أعرف مين اللي جاي يتقدم لي.
3: عريس ولا كل العرسان، صدقيني غير تسعدي معاه.
4: طيب بس احكي لي مين هو؟
3: رجب. رجب يا هبة.
4: ايش بتقولي؟ رجب؟
3: يو بيكون مش عاجبك.
4: مش عاجبني يا اختي، انا اخريتي اتجوز رجب؟
3: ويكون بتفكري حالك أميرة ولا بنت ملوك، ولا حطالي في راسك يجي يخطبك واحد مهندس ولا دكتور، ولك احمدي الله انه رجب بده يخطبك.
4: طيب مين حكالكو ان انا موافقة على رجب مثلا يعني؟
3: ولك اسكتي، ولك اسكتي، هذا زي الخاتم في اصبعك.
4: انا هيني بحكي لك، أنا مش موافقة على رجب.
3: يو هو عقد كيفك بدكيش توافقي على رجب؟ ولا بدك تعيش 30 و40 سنة عنا يعني؟
4: أنا عارفة أنكم بدكم تتخلصوا مني بأي صورة.
3: ولك يا هبلة دوري على مستقبلك، دوري على مستقبلك. رجب صح مسكين وعباب الله وطيب، بس بيشتغل وبيقدر يعيشك.
4: بس أنا في عمري ما كنت أتخيل إني أتجوز واحد زي رجب.
3: توكلي على الله، توكلي على الله وارضي بالنصيب. مش أحسن لك ما تاخد اختيار عمره 70 سنة؟ يلا روحي جهزي حالك، خليني أخذك على السوق وأجيب لك فستان.

0: مالك يا رجب؟ بشوفك مش لابس اواعي الشغل ومش جايب الحمار معاك.
1: ما ابو النصر قال لي روح على المعلم تايسون واطلب منه اذن.
0: تطلب اذن؟
1: بدي اطلب اذن عشان ابو النصر اخوي الكبير ابو الشنبات هو قال لي.
0: طب ليش بدك تطلب اذن يا رجب؟ وين بدك تروح، على مدينة الملاهي ولا على البحر؟
1: يا بديش على مدينة الملاهي ولا على البحر، بخاف من البحر. كل ما احط رجلي جنب الشط المية بضلها تجري ورايا تجري وراي، ضليت نشارد عند موقف البصات والناس تحكوني ضرب شاردين معايا.
0: والله شكلك بتخاف من البحر يا رجب.
1: ما بخاف من البحر، والله زمان كانت جدتي تقول لي البحر في الليل بضاله نايم عند اليهود هذاك، وصبحيات بصحى وبيجي بيهجم علينا.
0: طيب بس قول لي ليش بدك تطلب اذن انت؟
1: ابو النصر قال لي خليك تطلق مراتك عشان بدك تجوزها.
0: هو انت متجوز يا رجب؟
1: ما هو بده خليني اتجوز عشان اطلقها، عشان اقولها علي الطلاق بالثلاث شكل.
0: رجب انا مش فاهم منك ولا حاجه، روح لاخويا نازك واحكي له.
1: وين هو بازك؟
0: نازك يا رجب، عيب تقول بازك.
1: طب وينه ايش بعمل؟
0: فوق هيو في المكتب تبعه.
1: طيب ماشي، في خبز عندكم؟
0: مش مفطر في الدار يا رجب؟
1: اتغديت انا، ما هو عشان بدي افطر عشان بدنا اروح على عروس.
0: طيب روح عند نازك وعدك بتاكل.
2: يا معلم رجب، ايش في عندك؟
1: بس هايم عليك اخوي ابو النسر وبقولك عشان بدنا نروح نخطب عشان بدنا نتجوز العروس بعد نطلقها بالثلاثة. هو قال لي بتحلف بالثلاثة وبطلقها، بعد ما طلقها عشان روح على الصالة.
2: رجب كلمة عشان افهم منك.
1: اخوي ابو النسر ابو الشنبات، تعرف اخوي ابو الشنبات؟
2: اي انا عمري شفت اخوك ابو الشنبات. انهيني، عندي شغل، ايش المطلوب؟
1: عشان بده يخطب لي هبة، بدي اتجوزها انا. عشان بدي اجيب لي حمار واحطه على صيف فلاك، وانظف الغرفه تبعت الحمار، واجيب لي شعير احطه بالخزانه. عشان بدي اجيب طقم نوم كله هيطه اسمر وابيض واخضر واحمر.
2: يعني اللي افهمه منك يا رجب، اخوك بده يروح يخطب لك اليوم؟
1: بدي اخطب، مش اخوي، ما له دخل اخويا، انا بدي اخطب، بدي اتجوزها.
2: لا حول ولا قوه الا بالله، الله يجيبك يا طولة الروح.
1: ما قاعد بتزعق علي يا معلم، ايش مالك؟
2: فهمني اليوم يعني بدك تغيب؟
1: بدي اغيب عشان بدي اروح اخطب هبة.
2: طيب يا رجل، الف مبارك سلفا، الله يسهل عليك.
1: قام هو عشان اخوي قال لي المعلم يعطيك نقطك 1000 دينار.
2: انقطك 1000 دينار على ايش؟
1: عشان بدي اروح اخطب.
2: يا رجب لما تخطب وتتجوز راح اجي على الحفل ونقطك قدام الناس.
1: ما عشان قدام الناس شوفوا 1000 دينار كتير، عشان بدي اشتري فيها جناحين جاج.
2: هو انا بدي نقطك 1000 دينار؟ خير ان شاء الله. هو انا ابن الرئيس ولا ابن وزير؟
1: ما قد بدك تنقطني من هكيت. انا بقول لك بدك تنقطني بروح اتجوز، وانا بروح مع الشرطة وبقوم دهستني بالجب، واني مسقط مشلول انا.
2: وانت لسه فاكر؟ اسمعت انا اقول لك، اذا بتجيب السيرة هذا على لسانك خمساوي برميك برا.
1: مين؟
2: خمساوي على وجهك.
1: 50 شيكل يعني؟
2: خمساوي، شايف الكف هذا؟ شايف ايدي مكبرها؟
1: ما هي ايدك مكبرها يا ولد، قديش بتحشي اكل في اصابعك حشي.
2: ايوه هي كفمي، بهفك كف فيها على باب المصنع بتكون.
1: ما قد ايه بدك تعطيني؟
2: قديش بدي اعطيك يا رجل؟ 100 شيكل، زاغرة في عبك لما اعطيك اياها.
1: اعطيني هكيت صرفة منها، انا وبعد ايش بتكمل يوم الحفلة؟
2: ولك روح يا بني، روح يلا امشي.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام، جود مورنينج بويز.
2: اسمع يا رجب، بعد الخطوبة بتيجي تكمل شغلك، سامع ولا لا؟
1: طيب باجي بكمل على طول، انا وخطيبتي باجي.
2: ايش بدنا في خطيبتك يا رجب؟ انت لحالك تعال.
1: طيب حي، والسلام عليكم. وعليكم السلام، اجيبكم حلو؟
2: والله اذا جبت حلو كثر الله خيرك يا رجل.
1: ما اخويا ابو النسر قال ما تجيبش حلو عشان بعمل مرض السكري.
2: طيب انقلع من هان.

0: البيت من قدامي 7 سنين وانت لابسها ولك قرفتك
1: وحيطة حلوة عشان بشمرها وشعر ايدي ببين وانا بصير زي الزلمة
0: ولك يا مقرف يا مقرف رايحين نخطب احنا رايحين نشوف بنت الناس هاي جاكيت الكروهات وبنطلون الكروهات البس اللي دور حلوات
1: ما هو براني البس مضام يضحك علي الناس
0: ولك ايش بدك في الناس انت البس البس انت بس البس واشلح لي هاد البلوز يلا بسرعة
1: اي باينك اقبل بس ها
0: ايش اللي قلني اللي فيه ده
1: عطر بدي حط عطر
0: طب بخ بخ شوية شم بخ الله يخرب بيتك ولك هاد ريحة بدي بتصطن لسه الواحد احط غاز اهون منها نون جيبة هادي
1: ما سام قال لي هادي شو اسمه خط عطر منها
0: هاد اشوف هاد شبرويشي الله يخرب بيتك ولك والله لا تشم خطيبتك لا تروح تنتحر في المقبرة على طول عشان تنام غاد على طول من ريحتها ولك هذا على الأموات بحطوه مش أنا جبت لك بتذكر قبل هيك علبة عطر ريفادور
1: ما جبت ما لما انجرحت حطيت على ايدي
0: طب خلص خلص خلص بلاش العطر اطلع اطلع اطلع
1: وين اطلع
0: ولك بدنا نروح نخطب له
1: طيب بقيت بدي اطلع بس بدي احط شعير الحمار
0: حمار جرك يا بعيد ولك سيب الحمار
1: طيب هاي حسبته
0: اسمع لما نقول له بدنا نروح نقعد عند الناس بدي تقعد زي البني ادمين مش تروح تضلك تحط لي اصبع ايدك بين اصابع رجليك وتقعد تشم فيهن تفضحناش بقص اصبع قص سامع
1: ايش بدك اعمل ما هو اصابع رجلي بضلهن يقلني
0: ولا تحكحك ولا تتنيق ولا حرك ضلك قاعد ساكت
1: هو مخوري بضل يقلني
0: ايوه جينا للعب في المناخير والبقورة هالقيت اعقل واهدى بدنا نخطب لك البنت وبعديك العب في مناخيرك زي ما بدك
1: طيب وهي بتكون قاعدة جنبي وحيط بخجل انا بضل اصيح وضلني دموعي نزلن على طول
0: وليش تصيح يا رجب انت رايح تودع مية قولك بدي عروس هذا عروس
1: خلاص بسلم عليها
0: لا يا رجب دير بالك ممنوع تلمسها الا لما نكتب الكتاب
1: طيب اذا حطيت ايدي ومسكت ايدها وقعدنا نرقص
0: ممنوع يا رجب حرام حرام ممنوع بعد ما تكتب الكتاب بصير مرتك بتضلك بعدك تتهلفت انت وياها زي ما بدك
1: او هي بتعرف تتهافلت
0: لا حول ولا قوة الا بالله يلا يلا قدامي يلا يلا استنى استنى صحيح غيرت الترابين
1: طوط امبارح هذولا
0: وانا بقول هذه ريحة الفطيسة من وين ولك انا جايب لك امبارح جوزين جرابين من سوق الاحد مش لبسن
1: ما لبست كفات في ايدي عشان السقعة
0: طب روح روح روح البس الجرابين اللي جاد وغسل رجليك اللي لبسك الجن اللي يركبك ان شاء الله
2: بشوف الناس لحتى الآن ما جوش يا أبو الديب ليكونوا غيروا رأيهم
3: انت رصتك محروقة مش عارف على ايش انت يا بنت الحلال طولي روحك لسه الناس ما طلعتش من الجامع
2: خايفة والله خايفة يكون حد اجا وفسد يا أبو الديب
3: اي هم ملاقيين زي هبة اي بس اصح لهم اول اشي المهم انت زبطت الضيافة
2: كل اشي جاهز
3: طيب ماشي خليني انا اروح اقعد مع اخوتي بس طمنيني كيف هبة
2: مش عاجبها العوجة مش عاجبها والله ما عارفة ايش بدها
3: اصحي تروحي تسود وجوهنا وتجينا تعيط وتقول بديش قدام الناس
2: لا فيش خلاص اقنعتها انا
3: يا عيني عليك يا مديب طول عمرك اصيلة ها هاي مشكلهم اجي الناس يا وائل افتح روح يا وائل
4: ايوه يا اخوي
3: افتح للناس هايهم على الباب
4: يلا يلا يلا
0: السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل تفضل
0: فوت يا رجب فوت رجب قبل ما تخش باب الدار روح تكل بوتك هذا الله لا يصبحك بخير ولك وين باقي ماشي معي انت نص كيلو طين على كل فردة روح تكل يا عساك تروح
1: ما بقى ما هو بقى انا عشان ملاصقه بتفف في رجلي
0: وكمان لابسه بدون ربطات وبطلال اللسان برا وممكن الجرابين بيشقلوه بقى الله يحرقك يا بعيد والله غير تفضحنا قدام العالم
4: تفضلوا تفضلوا يا جماعة
0: يا ستير
3: اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا جماعة تفضلوا تفضلوا عدوا
0: السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله هلا ابو النسر هلا
1: السلام عليكم مساء الخير مساء النور جود مورنينج بويز جود مورنينج كيكشر
3: هلا يا عريس هلا تفضل يا حبيبي تفضل تفضل ابو النسر جوا جوا إيه بس معلش يا رجب اشلح بوتك وحطه هان
1: بس احسن بوت بوت مش لحوش هان بقول لك القيف انا البوت مش لحوش
3: طيب يا رجب براحتك براحتك يا حبيبي مش مشكلة. فوت في البوت فوت.
0: لا شو يفوت في البوت عيب. روح يا رجب اشلح بوتك عبا امشي.
1: بديش اشلح بوت انا بشلح بوت انا لا بس جاوبيني جداد انا بشلحش البوت.
0: ولك بقول لك روح اشلح بوتك والله العظيم بخليك تروح.
1: وحياتي امن بشلح بوت انا عشان صير معي مغص وعشان صار تعطوني ابرة تدقوني ابرة ورا تدقوني ابرة.
3: يا جماعة هدوا مشيك بدنا نخسر بعض عشان بوت. خلص عدي وقعد.
0: ابدا انا اخوي الكبير لازم اسمع كلامي. روح يا رجب اشلح البوت انا بقول له.
1: وانا بقولك بديش اشلح البوت يا بديش اشلح البوت. واذا شلحت البوت وحيات اخر اشلح الجرابين.
3: يا عمي خلص سيبونا من قصة البوت والجرابين.
0: ابدا الا اشلح البوت.
5: خلص يا عم ابو النسر عاد خلص اي فوتته. فوت فوت يا رجب اهلا وسهلا.
1: وين عروس؟
0: الله يخزيك يا بعيد اسكت ولا اسكت.
1: بس حتى اكثر بدهم يجيبوها مساواك يحطوا لهم حمر وبودره. وين العروس
3: يا عمي؟ بس فوت وارتاح خلص هجيت بنجيب لك العروس مش بالصوره هذه.
0: معلش يا اخويا ابو الديب يعني ما هو عشان من الصبح ما كلش ولا حاجه يعني اذا في حواليك طنجره خبيز سبانخ اي شيء خليه يسكت.
3: يلا يلا ماشي بس ارتاحوا ونشرب العصير كل شيء بيصير ان شاء الله بيصير خير.
5: والله مشخص يا رجب. اي والله الجاكيت اللي لابسه حريقه حريقه كبير.
1: هذا الجاكيت اشتريته من سوق احد اشتريته باثنين شيكل ونص كان في قلبه صرصور رحقته بالشبشب بغيتنا اضرب فيه ومات في قلب الجاكيت.
0: معلش يعني انت عارف اخوي رجب بحب المزح كتير يعني هذه الجاكيت شرناها من السوق لسه جديده والله.
3: يا سيدي اهلا وسهلا فيكم نورتونا وشرفتونا.
0: الله يمسيكم بالخير يا جماعه.
5: الله يسعد مساك.
0: احنا بحصل لنا الشرف نتقدم ونطلب بايد بنت عمكو هبه لاخوي رجب الشاب الرائع الوسيم الاديب.
3: وصلت يا اخوي ابو النسر واحنا كمان بشرفنا هذا النسب.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله خلق الكواكب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، على موعد معكم بإذن الله تعالى مع قصة خلق الكواكب.
1: نقول لكم أيها الكرام إن كلمة الكواكب ذكرت في القرآن مرتين. قال الله تعالى:
2: رب

0: القمرات.
1: وكلمة الكواكب كانت معروفة عند العرب منذ القدم. قال النابغة الذبياني: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب.
2: وقال عبيد الراعي: كأن بلادهن سماء ليل تكشف عن كواكبها الغيوم.
1: والكواكب كانت معروفة عند جميع الأمم السابقة، لكن لم يكن لكلمة كوكب وكواكب نفس المعنى العلمي المعروف الآن.
2: كانت الكواكب تعد في الماضي نجوما سيارة، وكانت مقدسة عند بعض الأمم والشعوب الوثنية، لكن فكرتنا عن الكواكب تطورت كثيرا جدا، حتى أصبحنا نمتلك الآن صورة علمية شبه مفصلة عنها.
1: إن كلمة كوكب قديمة وترتبط بعدة جوانب تاريخية وعلمية ودينية وحتى خرافية وأسطورية، وقد أسهم غموض تعريف الكواكب في زيادة

0: هكذا نجد أن مفهوم الكوكب قد اتسع عند العلماء ليشمل آلاف وربما ملايين الكواكب خارج المجموعة الشمسية.
1: وينبغي هنا أن نؤكد على حقيقة مهمة للغاية، ونحن نتعامل مع قضايا خلق الكون والبحث العلمي فيها، وقد سبق أن ذكرنا هذه الحقيقة في بداية حلقات هذا البرنامج، وهي أن القرآن الكريم ليس كتابا علميا في الفلك والفيزياء والكيمياء وما شابهه.
0: ويجب أن ندرك أن ما ورد في القرآن الكريم من آيات كريمة تتحدث عن النجوم والكواكب والأفلاك إنما سيق للدلالة على شيء من عظمة الله الخالق سبحانه وتعالى التي لا نحيط بها علما، وليس لتسجيل تفاصيل المعلومات العلمية الدقيقة الخاصة بخلق هذا الكون الفسيح من حيث أعداد الكواكب وما عليها من مخلوقات الله عز وجل.
1: ويرى بعض العلماء أنه لا فرق بين الكواكب والنجوم في الاصطلاح القرآني، اللهم إلا ما ذكره العسكري في كتابه الفروق اللغوية من أن الكوكب هو اسم للكبير من النجوم، وكوكب كل شيء معظمه، والنجم عام في صغيرها وكبيرها.
0: يبحث البعض في القرآن الكريم عن أدلة تثبت أو تنفي وجود حياة على بعض الكواكب المشابهة للأرض.
1: هذا بلا شك من أخطر أنواع التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، أن يتم إقحامها هكذا في دقائق متاهات العلوم الطبيعية وتفاصيل خلق الكون.
0: فالوحي المقدس لم ينزل ليحدث الناس عن مخلوقات الفضاء ولا عن تفاصيل ودقائق الكواكب السيارة في الأفلاك وتحديد ما فيها من موت أو حياة.
1: إن القرآن الكريم لم ينفي الحياة على الكواكب الأخرى ولم يثبتها، كما لم يرد في القرآن الكريم حصر العلة أو الحكمة من خلق الكواكب والنجوم في الجمال والزينة أو غير ذلك.
0: ولم يفصل القرآن الكريم في الحديث عن هذه الكواكب بالقدر الذي يجعلنا ننشغل عن الحكم والأهداف الأخرى في الآيات الكريمات.
1: ولهذا فليس من العلم ولا من الحكمة الجزم بنسبة مقولة خاصة للقرآن الكريم في شأن الحياة على الكواكب والمجرات الأخرى، سواء بالنفي أو بالإثبات.
0: فخلق الله عز وجل أعظم من أن نحيط به، وأكبر من أن تحده عقولنا ومعارفنا، وهو سبحانه يفعل ما يريد ويخلق من يشاء.

0: وقال جل وعلا:
1: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء.
0: إلى هنا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة والتي تحدثنا عن خلق الكواكب، على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، لنواصل البحث في مخلوق من مخلوقات الله عز وجل في هذا الكون. نترككم في حفظ الله ورعايته.

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة من كنوز النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة تعامل النبي مع إنسان صالح جدا من الصحابة لكنه أخطأ خطأ، وخطأ كبير، خطأ ممكن يتسمى أنه خيانة. لكن كيف تعامل النبي الحكيم عليه الصلاة والسلام؟ القصة أن حاطب ابن أبي بلتعة وهو أحد كبار الصحابة ممن شهدوا بدرا، واللي شهدوا بدرا من الصحابة يا جماعة من أعظم الصحابة عند الله ورسوله، لما عرف أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ناوي يفتح مكة، وده كان سر، سيدنا محمد ما كانش قايل أنه رايح يفتح مكة حتى لا تقام حرب أو أن قريش تتجهز فيحصل صدام. سيدنا محمد لا يحب الدماء، هو عايز يحافظ على الأرواح، فكان عايز يروح بجيش كبير بس من غير ما يعرفه حتى لا يحاربوه وتفتح بمنتهى السلام. فإذا بسيدنا حاطب ابن أبي بلتعة يبعت ورقة مع أحد النساء مكتوب فيها من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة، خدوا بالكم تجهزوا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاي ومعاه جيش لفتح مكة. هو ما كانش يقصد أن قريش تجهز جيش، بس كان عايز يعمل معاهم موقف فيه جدعنة، علشان لما يقول لهم احموا مراتي وعيالي ومحدش يقتلهم لو حصل صدام أو حصل حرب، يبقى هو عمل معاهم موقف أو جميلة. فإذا بسيدنا محمد سيدنا جبريل يبلغه أن الورقة دي راحت، فيروح سيدنا علي بن أبي طالب بأمر من سيدنا محمد ويمسك المرأة ويطلع منها هذه الورقة وتيجي ويفتحها ويقراها النبي قدام الناس في المسجد. فإذا بسيدنا عمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد خان الله ورسولهم، فسيدنا محمد يقول لسيدنا حاطب أنت عملت كده ليه يا حاطب؟ قال له يا سيدنا محمد أنا أهلي وعيالي هناك، فحبيت يكون لي يد يعني جميلة عند قريش عشان يحموا عيالي وما يقتلهمش أو ياخدوهم أسرى حتى لا تفتح مكة يا سيدنا محمد. فإذا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول له عمر دعه يا عمر فإنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. كنز النهاردة كنز كبير قوي، أكثر من كنز. الكنز الأولاني زي ما في قصاص في الإسلام زي ما في رحمة وعفو. الكنز الثاني أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نظر في دوافع المخطئ. لو كانت دوافع خبيثة كان ممكن ياخد رد فعل تاني، لكن الدافع وإن كان مش مبرر إطلاقا عن هذا الخطأ، لكن الدافع كان دافع نبيل. هو عايز يدافع عن مراته وعياله اللي مش عارفين يهاجروا وهم مسلمين، فحب يعمل موقف هو غلط فيه لكنه ما كانش يقصد إيذاء لأي حد ولا يقصد دم لأي حد، إنما التصرف ده طلع من قلب الأب اللي خايف والزوج اللي خايف على زوجته وأولاده. عشان كده صلى الله عليه وسلم سامحه المرة دي رغم ان هي خيانة كبيرة. اما الكنز الثالث والاهم ان احسان المحسن قد يشفع له عند الإساءة. هذا الإنسان الطيب سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة وقف مع النبي في أكثر المواقف صعوبة. غزوة بدر كنا 313 والمشركين 1000، وهو ضحى بماله ونفسه وكان ممكن يخرج ما يرجعش، لكنه وقف موقف بطولي للإسلام، فهذا الإحسان شفع له عند الإساءة. ثلاث كنوز، رقم واحد زي ما في قصاص زي ما في عفو، رقم اثنين طبعا في الأشياء التي تحتمل العفو، رقم اثنين الدوافع لو كانت طيبة قد تكون دوافع الخطأ طيبة فنسامح الشخص لأن دوافعه مش خبيثة. أما رقم ثلاثة إحسان المحسن قد يشفع له عند الإساءة. دي طريقة التعامل مع الأخطاء حتى لو كانت كبيرة من ناس طيبين وليهم تاريخ طيب. ربنا يعلمنا ويفهمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وأماراتها أي علامات الساعة التي تسبق يوم القيامة، وربتها أي سيدتها. والحديث كما قال ابن دقيق العيد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. وفي الحديث استحسان ارتداء الثياب النظيفة والتطيب لدخول المسجد وحضور مجالس العلم، كما فيه التأدب بآداب طلب العلم ومع العلماء، كما يستحب أن يسأل المسلم عما ينفعه في دنياه أو آخرته، ويترك السؤال عما لا فائدة فيه.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.
5: يقول الله تعالى ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمتان قال الله تعالى في المقابل عبادته، أن يألف الناس عملا يكسبون به رزقهم، وأن يعيشوا في الأمن والرخاء. هذه نعم يجب أن يحمد الله ويشكر عليها. قريش تعودت أن تكتسب الرزق بالتجارة في رحلتي الشتاء والصيف. للعرب قبل الإسلام كانت لهم رحلتان تجاريتان، رحلة في الصيف إلى بلاد الشام، رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن. يأخذون من بلاد الشام مواسم إنتاج الشام وما يأتي من أوروبا إلى الشام، تحمله قبائلهم وقوافلهم التجارية إلى مكة. يعاد تسويق البضاعة في مكة وتوضيبها، ثم تشحن إلى اليمن، ثم تؤخذ من اليمن منتوجات اليمن وصناعة اليمن وتجارة اليمن، تحمل إلى مكة ليعاد توضيبها، ثم يذهب بها في رحلة الصيف إلى بلاد الشام. وكان أهل مكة تجارا، فذكرهم الله تعالى بنعمة التيسير في أمر المعيشة. يعني أنتم ألفتم التجارة، ألفتم لألفة قريش رحلة الشتاء والصيف. هذه الألفة يعني أن يتآلف الإنسان مع عمله، أن ينسجم الإنسان مع عمله، هذا من توفيق الله. يعني إذا أنت انسجمت في عملك كمزارع ألفت عملك، أنت ألفت عملك كتاجر، ألفت عملك كبناء، ألفت عملك كمعلم، كموظف، كصياد سمك مثلا. هذا الإلف أن تألف عملك من نعم الله، وأن تبغض عملك من سخط الله. الإنسان أن يحب عمله ويكسب بعمله المحبب رزقه، هذا من نعم الله. فالله تعالى يمن علينا، أي يمن على قريش بأنها ألفت تجارة تكسب منها الرزق الحلال. قال لإيلاف قريش، إيلافهم يعني حبهم، والأليف الحبيب والمحب، فلان أليف فلان من حبيبه، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كونهم أحبوا هذا العمل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي وفقهم لهذا الحب الكسب للعمل المشروع. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني البيت هو مكة، البيت يعني هو الكعبة. فليعبدوا رب هذا البيت، ما يعبدوا اللات والعزى والصنم، يعني رب العالمين هو اللي يوفقهم لهذا الرزق، لهذا الكسب الحلال. فأن يسجدوا لللات وللعزى وللأصنام، هذا سجود في غير مكانه، لأن الأصنام لا توفق ولا تؤلف ولا تحبب الناس بالعمل، إنما هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. ولكن الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إن الذي يزرع حب الخير وكره الشر هو الله. فأن تحبوا الكسب بالتجارة وأن توفقوا لكسب أرزاقكم بالتجارة، هذه نعمة يجب أن يعبد الله من أجلها. فكل واحد منا، أنتم ألفتم أعمالكم وتكسبون من أعمالكم أرزاقكم، فإن الله تعالى يستحق أن يعبد من أجل أنه ألف بينكم وبين أعمالكم التي تكسبون بها أرزاقكم. فهمنا السورة؟ لإيلاف قريش، لحب قريش، إيلافهم، حبهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة إذن هي من أجل شكر الله على هذا التوفيق. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني لا تعبدوا الأصنام ولا تعبدوا الأحجار ولا تعبدوا البشر، لا تعبدوا إلا الله الذي غرس في قلوبكم حب العمل وحب الكسب، لأنه من أسباب السعادة أن تكسب رزقك وتوسع على نفسك وعلى عيالك وعلى من حولك من الرعية. فنحن أيضا يجب في الحقيقة أن نشكر نعمة الله، لأن أكثرنا يعمل ويألف عمله ويحب هذا العمل. فعلينا أن نشكر الله كما طلب من قريش أن تعبده. وكل الناس المرزوقين يجب أن يعلموا أن الرزاق هو الله تعالى، وأنه حبب إليهم طلب الرزق، وأنه أعانهم بالنشاط وبالعافية وبالعقل، لأن العقل مناط التكليف ومناط التفكير، لأنه لولا العقل الإنسان لا يستطيع أن يتدبر عملا يألفه ولا عملا يكسب به. المرضى وفاقدي العقل يعيشون عالة وعبئا على غيرهم، يعني ينفقون من كسب غيرهم. أما أن تنفق على نفسك من كسبك فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا نحمد الله الذي وفق كل منا لأن يكسب رزقه من عمله المحبوب، من عمله الحلال، من عمله المشروع، من عمله المشروع. فعندما توفق لمثل هذا يجب أن تعلم بأن هذا من توفيق الله علينا جميعا. فالذي يجلس في حقله أو في متجره أو في معمله أو في مدرسته أو في دائرته يصرف أمور الناس ويكسب رزقه، فهذا إنسان محظوظ، وهذا الحظ العظيم يجب أن يقابل بالشكر لله. والشكر أحسن تعبير للشكر، أحسن تعبير عن الشكر لله أن تعبده، يعني أن تطيعه، أن تطيعه في وظيفتك، فتصرف أعمال العباد بكل احترام وحب وتقدير لهم. من دلائل عبادة الله تعالى أنك لا تغش في بيعك ولا شرائك، أن تكون مستقيما في بيع. هذه العبادة، أن تطيع الله فلا تغش في التجارة، هذه عبادة. أن تخلص لله وأنت ترعى غنمك فلا تسمح لغنمك أن تدخل إلى أرزاق الناس تأكلها، هذا من العبادة، لأنك راعي ومسؤول عن الرعية. أن تحب عملك وتخلص في الزراعة فتزرع الأشياء النافعة، الشجرة الطيبة للشجرة الخبيثة. هناك أشجار خبيثة كأشجار المخدرات والدخان والتمباك، هذه أشجار خبيثة. أن توفق لزراعة أشجار ونباتات تنفع عباد الله، تدر الخير عليهم، وأنت تلاحظ أنك تفعل هذا من أجل أن توسع على عيال الله فيما رزقك، فأنت تعبد الله تعالى في زراعتك. لذلك ما تظن أن عملا من الأعمال يمكن أن يتم في تتم فيه عبادة الله إلا إذا قرنته بطاعة الله. أي عمل تقوم به يتحول إلى عبادة، فليعبدوا رب هذا البيت. فاعبدوا الله في كل أعمالكم، في كل مجالات حياتكم، حتى تكونوا من عباده الطائعين المطيعين. وإلا كثير من الناس يكسب رزقه ولكن دون أن يعبد الله، كما يكسب الكافر رزقه، الكافر يكسب رزقه دون أن يعبد الله، والتاجر والصانع والموظف أكثرهم يكسب رزقه ولكنه لا يعبد الله، لأنه لا يلاحظ في عمله طاعة الله، إنما يلاحظ في عمله مصلحته وطعامه وطعام أولاده. يعني لا يمر هذا عبر العبادة، عبر طاعة الله تعالى. فإذا أردتم أن تكونوا عباد الله فاعبروا في كل أعمالكم من خلال طاعة الله إلى وظيفتكم التي اتخذتموها لكم مكسبا لأقواتكم وأرزاقكم، حتى تكونوا شاكرين. بسم الله. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعمتين، كل العالم يسعى لتحصيل هالنعمتين، نعمة الأمن الحياتي والأمن الغذائي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
4: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أيها الأحباب، إن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده ألا يغفل عنه، ويريد من عبده المؤمن ألا ينشغل عنه. لذلك إذا غفل العبد المؤمن ولو لحظة عن الله عز وجل وأراد الله بهذا العبد خيرا أدبه ونبهه حتى يعود مباشرة. وقد يكون التأديب صعبا في بعض الأحيان. سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن واجتمع بذلك الرجلين اللذين فسر لهما الرؤيا، قال تعالى عن يوسف عليه السلام: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يعني أحد الرجلين اللذين كانا مع سيدنا يوسف في السجن توقع له يوسف من خلال الرؤيا أنه سيخرج من السجن، فلما هم بالخروج وأرادوا أن يفرجوا عنه قال له: اذكر للملك أن في السجن إنسانا مظلوما اسمه يوسف، اذكرني عند ربك. وهنا عتب الله عز وجل على يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. الرب هنا بمعنى الملك، يعني الحاكم، ليس المقصود الرب هو الإله، حاشا أن يقول يوسف عليه السلام ذلك، لكن الله عتب على يوسف من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين: أنت نبي من أنبيائي، عليك ألا تعتمد إلا علي، أنا الذي أخرجك من السجن. لذلك قال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان ذلك الرجل أن يكلم الملك، وأنسى الشيطان يوسف عليه السلام أن يعني أن يذكر الله في تلك اللحظة. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فماذا كانت العاقبة؟ فلبث في السجن بضع سنين. البضع في لغة العرب من 3 إلى 9. البضع في لغة العرب بضع سنين من 3 إلى 9. بقي في السجن عدة سنوات لأنه قال: اذكرني عند ربك، تأديبا له. وهذا تأديب محبة أيها الإخوة، يفرح به الصالحون جدا. لذلك لما تذكر هذا الرجل بعد السنوات، لما رأى الملك تلك الرؤيا، رؤيا السنابل ورؤيا البقر، فقال وقال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد فترة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أرسلوني إلى السجن حتى أكلم يوسف. فلما كلمه وشرح له رؤيا الملك فسرها له يوسف، ولم يعاتبه بكلمة، ولم يقل له: أين أنت؟ ألم أذكر لك أن تذكر للملك موضوعي؟ ولا كلمة. فسر له الرؤيا وسكت عليه السلام، لأنه فهم الدرس عن الله عز وجل. أيها الإخوة، من أئمتنا القراء الإمام الكسائي، وكان إماما يصلي بهارون الرشيد. وما أدراك ما هارون الرشيد؟ الإمام العباسي العظيم، الخليفة العباسي الذي كان يحكم أكثر من 50 دولة من دول اليوم. يقول الكسائي عن نفسه: صليت إماما بهارون الرشيد، يعني صلاة جهرية. يقول: فأعجبتني قراءتي، هو يقول عن نفسه: فأعجبتني قراءتي، يعني قال لنفسه: والله قراءتي جميلة، والله حروفي ما شاء الله ممتازة. قال: فغلطت غلطة لا يغلطها الأولاد في الكتاب، أردت أن أقول لعلهم يرجعون، فقلت لعلهم يرجعين. مباشرة لما أعجبته نفسه أدبه الله عز وجل، قال فوالله ما اجترأ هارون أن يرد علي، فلما انقضت الصلاة قال لي قراءة من هذه يا كسائي؟ قلت يا أمير المؤمنين قد يكبو الجواد، فقال أما فنعم، يعني قبلت منك هذا العذر. الشاهد أيها الإخوة، الصالحون يفرحون بالتأديب الإلهي. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، اللهم اجعلنا من عبادك المقربين، ودلنا عليك يا رب العالمين. والسلام عليكم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. للمتقين في حياتهم سعادة عظيمة، لأنهم عظموا الله بتقواه، فإذا ضاقت عليهم الأمور جعل الله لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. وقصة اليوم هي قصة تحوي كل معاني التقوى ومخافة الله. يحكى أنه في القرن الأول الهجري كان هناك شاب تقي يطلب العلم ومتفرغ له، ولكنه كان فقيرا. وفي يوم من الأيام خرج من بيته من شدة الجوع، فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين والذي كان مملوءا بأشجار التفاح.
2: أشعر بجوع شديد يكاد يمزق أحشائي، فماذا سينقص من هذه الشجرة لو قطفت تفاحة واحدة وأكلتها وشفيت جوعي؟ ولكن هذه التفاحة ليست من حقي، فأنا لست مالك هذا البستان. وما تأثير تفاحة واحدة في بستان مليء بكل أنواع الفاكهة؟ لن ينقص البستان شيء، لن ينقص.
1: فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها حتى ذهب جوعه. ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه بشدة وتؤرقه، فذهب مسرعا في الصباح الباكر إلى البستان يبحث عن صاحب البستان.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أخبرني بالله عليك، أين أجد صاحب هذا البستان؟
3: ستجده يتفقد أحواض الليمون في الناحية الشرقية من البستان.
2: أشكرك يا أخي. السلام عليكم يا عمي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. خيرا.
2: لقد كنت مارا من هنا بالأمس وقد بلغ مني الجوع مبلغا عظيما، فقطفت تفاحة من بستانك وأكلتها، وجئت إليك اليوم أستأذنك فيها أن تسامحني.
4: والله لا أسامحك، بل إني خصيمك يوم القيامة عند الله.
2: أرجوك يا سيدي، لقد ندمت ولمت نفسي كثيرا، وها أنا بين يديك أستسمحك.
4: والله لن يكون أبدا.
2: لا تعذبني يا عماه أرجوك، فوالله لولا الجوع الشديد ما كنت أكلت التفاحة ولا قربت من بستانك.
4: إليك عني أيها الشاب، واخرج من البستان ولا تعد هنا مرة أخرى.
2: أرجوك يا عماه، إنني مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من دون أجر باقي عمري، أو أفعل أي أمر تريده، ولكن بشرط أن تسامحني.
4: حسنا يا بني، إنني مستعد أن أسامحك، لكن بشرط.
2: اشترط كما تشاء.
4: شرطي هو أن تتزوج ابنتي.
2: ماذا؟
4: أنا لم أكمل بعد. اعلم يا بني أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء، وأيضا مقعدة لا تمشي، ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها، فإن وافقت عليها سامحتك. هذا شرطي، فهل تقبل به؟
1: صدم الشاب وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه العلة.
2: لقد قبلت الزواج بابنتك، وأسأل الله أن يجازيني على نيتي وأن يعوضني خيرا مما أصابني.
4: حسنا يا بني، موعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك، وأنا أتكفل لك بمهرها كاملا.
1: فلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب متفاقل الخطى، فلما طرق الباب فتح له أبوها وأدخله البيت. وبعد أن تجاذب أطراف الحديث قال له: يا بني تفضل بالدخول على زوجتك، وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته. فلما فتح الباب ورآها وقف الشاب في مكانه يتأملها، وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة، وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث ولماذا قال أبوها ذلك الكلام. ففهمت ما يدور في باله، فبادرت بالسلام عليه لقطع حالة الصمت التي عمت لدقائق قليلة.
5: السلام عليك يا زوجي، أعلم ما يدور في ذهنك، ولكن اعلم يا زوجي العزيز إن أبي لم يكذب عليك في كلمة واحدة مما وصفني به لك، فأنا عمياء من النظر إلى الحرام، وبكماء من الكلام إلى الحرام، وصماء من الاستماع إلى الحرام، ومقعدة لا تخطو رجلاي خطوة إلى الحرام. إنني وحيدة أبي، ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح، فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها، قال أبي إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حري به أن يخاف الله في ابنتي، فهنيئا لي بك زوجا، وهنيئا لأبي بنسبه.
1: وبعد عام أنجبت هذه الفتاة من هذا الشاب غلاما كان من القلائل الذين مروا على هذه الأمة. أتدرون من ذلك الغلام؟ إنه الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقهي المشهور، هو أحد ثمار التقوى. عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. عندما تلتقي بالقرآن الكريم في أول لقاء لك تجد أنك لابد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هناك ما يسمى بالاستعاذة، والاستعاذة هي الحماية، وعندما تحتمي بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم تكتشف أن الشيطان ليس وحده المستعاذ منه. هناك أمور كثيرة لا نحبها في الحياة، كل المطلوب منك هات ورقة وقلم وشوف إيه اللي أنت بتكرهه في الحياة، إيه اللي أنت بتخاف منه. ده يقول لك الفقر، ده يقول لك الموت، ده يقول لك الشيخوخة، ده يقول الذل، ده يقول المعصية، ده يقول الاحتياج، ده يقول أنواع معينة من الأمراض. كل ده النبي عليه الصلاة والسلام رضانا وعودنا وعلمنا إزاي نستعيذ منه كله، بحيث إنك أنت ما تكتفيش بالاستعاذة من الشيطان بس، استعيذ بالله من كل سوء، استعيذ بالله من كل ما يقلقك، من كل ما يحزنك، من كل ما يؤرق ذهنك. عارف بقى بمجرد الاستعاذة بيحصل إيه؟ أولا إن شاء الله بمشيئة الله ربنا حينجيك مما تستعيذ منه، لكن في حاجة تانية مهمة جدا، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى بقدرته وبعنايته حينجيك من وساوس النفس ومن الهم اللي بيركب كتير من الناس. تعالوا بقى نشوف الدعاء ونرجع نستعيذ كلنا ونتعلم فن استعاذة المصطفى صلى الله عليه وسلم واستعاذة الصالحين وكيف تكون.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وال

الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء.

0: اللهم امين يا رب. اظن كل دي حاجات اي واحد فينا لازم يخاف منها ولازم يستعيذ بالله منها. باختصار كده فالله خير حافظا هو ارحم الراحمين. شوف اول الدعاء يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. ادي العجز غير الكسل. العجز ان تعجز عن اداء الطاعة لله تبارك وتعالى مع عدم القدرة عليها. الكسل ان تتباطأ في اداء الطاعة لله مع القدرة عليها. والجبن حقيقة يعني هو في الحقيقة هو عدم الثبات عند سماع الحق. والبخل عدم الثقة فيما عند الله عز وجل. والهرم والقسوة. والله العظيم انا عاوز اقول لكم انه الدعاء بيتم اختياره وانتقاؤه فعلا لانه بيبقى من حظ الاجابة من حظ اللسان. يعني فعلا على رأي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بيقول انا لا احمل هم الاجابة انما احمل هم الدعاء. شفت الدعوة بتاعت القسوة دي. بعض الناس عنده قسوة قسوة فطرية لدرجة انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حضنه الحسن والحسين جالس يقبلهم ويأخذهم في حضنه الشريف عليه الصلاة والسلام ويدخل عليه أعرابي يقول له أتقبل ولدك يا رسول الله؟ والله أنا لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل وقد نزع الله الرحمة من قلبك. هو في يعني أصلي خد بالك ما فيش رقة قلب ما فيش فايدة فيك. يعني لازم كل إنسان يبقى عارف أنه لو عندك رقة قلب دي من نعم ربنا عليك. الشفقة الرقة الأحاسيس المرهفة. الإنسان اللي عنده نوع من أنواع الرقي في هذا الرفق شوف زي ما قال سيدك النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه ما خالط شيئا إلا زانه. يعني زينه حلاه جمله. إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء. يا جماعة إحنا في حاجة إلى أن نستعيذ بالله فعلا من القسوة. ده حتى ربنا في القرآن الكريم يقول لك ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ده ربنا لما بيعاتب بني إسرائيل في سورة البقرة وانتوا فاكرين الآية فقصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني هم قلوب بعض الناس أحيانا ده القرآن اللي بيقول أشد قسوة من الحجارة. فلو لقيت إنسان غليظ قلبه عنيف. في مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأصحابه حديثا أرجو أن تسمعوه بيقولهم أتدرون من شرار الخلق؟ عارفين مين أشر الناس؟ قالوا من يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حاجة حلوة جدا قال من نزل وحده ومن عرف ده وجلد عبده. يعني نزل وحده يعني أناني ومن عرف ده بخيل جلد عبده قاسي. ثم قال أتدرون من أشر من؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة. يعني البني آدم اللي ما يقبلش أعذار الناس وعاوز يدبحهم كده عارف يدبحهم يعني إيه؟ إنسان غليظ قاسي قلبه متحجر ومتيبس والعياذ بالله. ثم سكت وقال أتدرون من أشر من؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من يبغض الناس ويبغضونه والعياذ بالله. لذلك الدعاء في الأمور دي مهم جدا إنك تستعيذ بالله من العجز من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة. مين يقدر فيكم يقول للعيلة يعني ايه؟ العيلة يعني الفقر. انك تبقى عالة على غيرك. العيلة يعني الانسان يبقى معال. قال تعالى وجدك عائلا فأغنى. والذلة والمسكنة أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشفاق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اقول لكم على حاجة احنا نقعد نستعيذ وربنا سبحانه وتعالى هيجبر خواطرنا بدعوة وتأمين واحد من الأولياء اللي قاعدين معاكم دلوقتي وبيأمنوا على ما نقول. اللهم أمين اللهم أمين.
1: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع خواطرنا المختصرة التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو أعظم الحديث وأجمل الحديث. لماذا؟ لأننا نتحدث عن ربنا عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو ربنا سبحانه وتعالى. والشوق إلى لقائك هو عنوان هذه الخواطر. لن نشتاق إلى ربنا حتى نحبه، ولن نحبه حتى نتعرف عليه، نتقرب إليه، نتوكل عليه، نعرف معاني أسمائه وصفاته وعظيم إنعامه. سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. من أسماء الله عز وجل السبوح، من أسماء الله عز وجل القدوس. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نسبحه وأن نقدسه. نسبحه من ماذا؟ نقدسه من ماذا؟ ننزهه من ماذا؟ من كل ما لا يليق به. ولماذا نقدس ربنا عز وجل ونسبحه عن كل نقص؟ لأنه الكامل من كل وجه. يمكن أن تقول عن فلان من الناس، فلان لا يظلم، فتمدحه من عدله، لكن يمكن أن يكون مهملا في علاقته مع والديه، أو فلان ضعيف في بنيته، أو فلان ضعيف في ما يتعلق بأخطاء لسانه، أو فلان ضعيف في بصره، فتمدحه من وجه ولا تمدحه من وجه آخر لنقص فيه. أما الله سبحانه وتعالى، إيته من بصره له البصر المطلق، من سمعه له السمع المطلق، من جماله له الجمال المطلق، من كبريائه، من قوته، من قدرته، من حلمه، من عفوه، له العفو المطلق والمغفرة المطلقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يسبح عن كل نقص، ينزه عن كل نقص. لماذا؟ لأنه الكامل من كل وجه. وحتى أقرب لكم هذا المعنى أقول: هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يظلم عباده في يوم من الأيام؟ نقول: سبحان الله، الله سبوح قدوس، لا يمكن أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل الله سبحانه وتعالى يعبث بهذا الوجود، يوجد شيئا لا لحكمة، أو يشرع شيئا من التشريعات الضرر فيه خالص أو الضرر فيه راجح؟ لا والله، نقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله سبحانه وتعالى ما يضع في هذا الكون إلا ما له الحكمة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. هل يمكن يخطر في خاطر الإنسان أنه يمكن أنا أكون مؤمنا بالله عز وجل وأعمل الصالحات، فآتي يوم القيامة فأنسى بين الناس ويذهب بي إلى النار وأنا من أهل الجنة؟ لا يمكن، هذا مع المخلوق. لكن مع الله سبحانه وتعالى سبوح قدوس، منزه عن كل نقص وعن كل عيب. هل تشريع الله سبحانه وتعالى ناقص؟ لا والله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا؟ لأنه السبوح القدوس. فالله كامل، وشرعه كامل، وكتابه كامل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كاملة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا ما هو الحكمة والعلم والخير. وإن كان الشر أحيانا بالنسبة للمفعول، بالنسبة للمخلوق، لكن كونه صادرا عن الله سبحانه وتعالى فهو الحكمة. لذلك نحن نقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المواطن أن نكثر من التسبيح: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول في الركوع وفي السجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع بيع السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أخرجه أبو داود. وعن أبي البختري رضي الله عنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز. أخرجه البخاري. الاحتكار والتسعير. عن معمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. أخرجه الترمذي. بيع الشجر المثمر ومال العبد والجوائح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أخرجه مسلم. بيع النجاسات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. أخرجه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. أخرجه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. أخرجه أبو داود والترمذي.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. لو تساءلنا عن الأهداف النهائية للجهود التربوية الكبيرة التي نبذلها في البيوت وفي المدارس وفي كل المحاضن التربوية، لوجدنا أن هذه الأهداف عبارة عن ثلاثة. الهدف الأول هو الصلاح، والهدف الثاني هو النجاح، والهدف الثالث هو المشاركة في الإصلاح. نحن نربي أبناءنا حتى يكونوا في المستقبل شبابا صالحين بالمفهوم الشرعي، يأتمرون بأمر الله جل وعلا ويقفون عند حدوده ومناهيه، ونربيهم أيضا حتى يكونوا ناجحين، بمعنى أنهم يستطيعون كسب رزقهم بكرامة وبدون إرهاق وعسف. وهذا يعني أننا نربيهم على معالي الأمور، نربيهم على العصامية، على الجدية، على ضبط الذات، نعلمهم تعليما جيدا في أفضل مكان تسمح به إمكاناتنا المتوفرة لدينا. أما الهدف الثالث فهو المشاركة في الإصلاح، أي أن يكون لهم دور وجهد في إصلاح مجتمعاتهم. فالإنسان المسلم لا يكتمل صلاحه إلا إذا صار مصلحا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشجع على الخير ويحاصر الشرور ويبني في المرافق العامة ويساعد الآخرين ويساعد في حفظ الأمن ويساعد في سلامة الحياة العامة.

أهداف ثلاثة لا يجوز أن تغيب أبدا عن بال أي مربي: الصلاح والنجاح والمشاركة في الإصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة من كنوز النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة تعامل النبي مع إنسان صالح جدا من الصحابة لكنه أخطأ خطأ، وخطأ كبير، خطأ ممكن يتسمى أنه خيانة. لكن كيف تعامل النبي الحكيم عليه الصلاة والسلام؟ القصة أن حاطب ابن أبي بلتعة وهو أحد كبار الصحابة ممن شهدوا بدرا، واللي شهدوا بدرا من الصحابة جماعة من أعظم الصحابة عند الله ورسوله، لما عرف أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ناوي يفتح مكة، وده كان سر، سيدنا محمد ما كانش قايل أنه رايح يفتح مكة حتى لا تقام حرب أو أن قريش تتجهز فيحصل صدام. سيدنا محمد لا يحب الدماء، هو عايز يحافظ على الأرواح، فكان عايز يروح بجيش كبير بس من غير ما يعرفه حتى لا يحاربوه وتفتح بمنتهى السلام. فإذا بسيدنا حاطب ابن أبي بلتعة يبعت ورقة مع أحد النساء مكتوب فيها من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة، خدوا بالكم تجهزوا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاي ومعاه جيش لفتح مكة. هو ما كانش يقصد أن قريش تجهز جيش، بس كان عايز يعمل معاهم موقف فيه جدعنة علشان لما يقول لهم احموا مراتي وعيالي ومحدش يقتلهم لو حصل صدام أو حصل حرب، يبقى هو عمل معاهم موقف أو جميلة. فإذا بسيدنا محمد سيدنا جبريل يبلغه أن الورقة دي راحت، فيروح سيدنا علي بن أبي طالب بأمر من سيدنا محمد ويمسك المرأة ويطلع منها هذه الورقة وتيجي ويفتحها ويقراها النبي قدام الناس في المسجد. فإذا بسيدنا عمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد خان الله ورسولهم. فسيدنا محمد يقول لسيدنا حاطب انت عملت كده ليه يا حاطب؟ قال له يا سيدنا محمد أنا أهلي وعيالي هناك، فحبيت يكون لي يد يعني جميلة عند قريش عشان يحموا عيالي وما يقتلهمش أو ياخدوهم أسرى حتى لا تفتح مكة يا سيدنا محمد. فإذا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول له عمر دعه يا عمر فإنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. كنز النهاردة كنز كبير قوي، أكثر من كنز. الكنز الأولاني زي ما في قصاص في الإسلام زي ما في رحمة وعفو. الكنز الثاني أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نظر في دوافع المخطئ. لو كانت دوافع خبيثة كان ممكن ياخد رد فعل تاني، لكن الدافع وإن كان مش مبرر إطلاقا عن هذا الخطأ، لكن الدافع كان دافع نبيل. هو عايز يدافع عن مراته وعياله اللي مش عارفين يهاجروا وهم مسلمين، فحب يعمل موقف هو غلط فيه لكنه ما كانش يقصد إيذاء لأي حد ولا يقصد دم لأي حد، إنما التصرف ده طلع من قلب الأب اللي خايف والزوج اللي خايف على زوجته وأولاده. عشان كده صلى الله عليه وسلم سامحه المرة دي رغم ان هي خيانة كبيرة. اما الكنز الثالث والاهم ان احسان المحسن قد يشفع له عند الإساءة. هذا الإنسان الطيب سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة وقف مع النبي في أكثر المواقف صعوبة. غزوة بدر كنا 313 والمشركين 1000، وهو ضحى بماله ونفسه وكان ممكن يخرج ما يرجعش لكنه وقف موقف بطولي للإسلام، فهذا الإحسان شفع له عند الإساءة. ثلاث كنوز، رقم 1 زي ما في قصاص زي ما في عفو، رقم 2 طبعا في الأشياء التي تحتمل العفو، رقم 2 الدوافع لو كانت طيبة قد تكون دوافع الخطأ طيبة فنسامح الشخص لأن دوافعه مش خبيثة، أما رقم 3 إحسان المحسن قد يشفع له عند الإساءة. دي طريقة التعامل مع الأخطاء حتى لو كانت كبيرة من ناس طيبين وليهم تاريخ طيب. ربنا يعلمنا ويفهمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، بتحية الإسلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نعيش بها مع الأمثال القرآنية بمعية شيخنا الفاضل الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الآية اليوم التي نريد توضيحها بمثل من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نريد أن نركز على قضية أنه أعرض عن ملة إبراهيم فسفه نفسه واحتقرها.
1: هل يمكن كيف ذلك؟ أن أبدأ بملمح قبله؟
0: تفضلوا.
1: قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. رغب عن ورغب فيه. الأفعال نوعان: فعل تام وفعل قاصر. الفعل التام يصل إلى المفعول بذاته: أكلت تفاحة. القاصر يحتاج إلى أداة، كأن تمسك بيدك عنقود العنب وتأكله، فعل التام. أما في تفاحة بعيدة عنك تحتاج إلى عصا
0: كي تصل
1: تسقطها إليك، هذا الفعل القاصر. لكن في دقة بالغة بالأفعال: رغب فيه ورغب عن. أفعال كثيرة جدا، أفعال قاصرة بحرف جر بعدها
0: يتضح المقصود،
1: يتضح المعنى. رغبت فيه ورغبت عن.
0: رغبت فيه أردته،
1: أردته. عن رفضته.
0: بالعكس تماما،
1: بالعكس تماما.
0: فهنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم.
1: نعم، حروف الجر بتحدد.
0: نعم،
1: ومن يرغب عن ملة إبراهيم
0: إلا من سفه نفسه.
1: الإنسان قد يسفه شيئا أمامه، يسفه بيت ما أعجبه، صغير وبعيد عن الشمس، قد يسفه مركبة قديمة مصروفة كبير وسرعتها قليلة، قد يسفه محل تجاري بحي فرعي،
0: يعني يعرض عنه
1: فيسفه أشياء كثيرة. فلما سفهه أعرض عنه. واضحة تمام؟
0: لا.
1: أما رغب فيه أحبه. في عنا مئات الأفعال القاصرة يتضح معناها بحرف بعده.
0: فهو لما رغب عن المنهج هو لم يسفه المنهج، سفه نفسه.
1: سفه نفسه. يعني إذا إنسان يعني ترك الطعام والشراب ضعفت نفسه. هو ترك الطعام والشراب ليس احتقارا ولكن جهلا.
0: نعم.
1: أنت إن أردت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. أنا لا أبالغ. في عنا شيء اسمه لذة وسعادة. اللذة حسية تحتاج إلى مال، إلى ثمن طعام طيب، إلى بيت واسع، إلى مركبة فارهة، وتحتاج إلى صحة وإلى وقت ولحكمة بالغة بالغة بالغة. دائما تنقصك من عوامل اللذة واحدة. في البداية الصحة طيبة جدا، وقت فيه بس ما في مال،
0: اللذة منقوصة.
1: في الوسط لك عمل، وظيفة راقية، معمل صغير، دخل معقول، في مال وفي
0: صحة
1: بس ما في وقت،
0: مشغول بعملك.
1: حدثني أنس لي والله 36 سنة ما ذهبت سيران، عنده معمل
0: من بيتي إلى عملي.
1: أبدا. كبر بالسن، تقاعد، المعمل استلموا أولاده، عنده وقت وعنده مال بس ما عنده صحة،
0: أمراض.
1: لحكمة بالغة بالغة. اللذة تحتاج إلى شروط سلاسة، أما السعادة شيء آخر. لمجرد أن تنعقد لك مع الله صلة أخذت من رحمته، من قدرته، من علمه، من حكمته، اشتققت الكمال من الله. يعني الحقيقة أنه تخلقوا بأخلاق الله. فأنت لمجرد أن تنعقد لك مع الله صلة يجب أن تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني.
0: إذن هذا المعنى سيدي اللطيف جدا في الآية، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن الذي يعرض عن منهج الله
1: احتقر نفسه،
0: يحتقر نفسه. لماذا احتقر نفسه؟
1: أنه هي خلقت لمعرفة الله،
0: حرمها من الخير،
1: خلقت لمعرفة الله، وخلقت لأبد الآبدين، وخلقت لجنة عرضها السماوات والأرض. فلما ترك الله، ترك منهجه، احتقر مهمتها، احتقر مستقبلها، احتقر مآلها، احتقر الجنة التي خلقت من أجلها.
0: نعم. وفي المقابل ينبغي أن يعني إذا كان لا يسفه نفسه فإنه يحملها على طاعة الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب
1: يعني
0: من دساها.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا.
0: إذن سيدي تزكية النفس تكون بطلب العلم
1: ثم العمل به ثم الإقبال على الله، هي كليات الدين سيدي، تعلم وعمل وأقبل، ثلاث كليات. أما العمل نوع سلبي نوع إيجابي، سلبي استقامة، الإيجابي عمل صالح، صفي أربعة، هي كليات الدين. الدين له كليات، الفكر، التصور، الإيديولوجيا، العقيدة، المنطلق العقلي، كلها كلمات
0: مترادفة.
1: هلأ الحركة نوعان، سلبية استقامة، أنا ما كذبت، ما أكلت مال حرام، ما فرقت بين زوجين، كلها ماءات.
0: سلبية يعني تقصدون الامتناع سيدي،
1: الامتناع
0: يمتنع عن شيء.
1: نعم. الإيجابية أنفقت من مالي، من علمي، من خبرتي، من اجتهادي، من مكانتي، من جاهي. هلأ لما عرفت الله واستقمت على أمره وأنفقت من مالي، الآن صار معي خط ساخن مع الله، أقبلت عليه، اشتققت من رحمته رحمة، من كماله كمالا، من عدله عدلا، من إنصافه إنصافا، أقبلت على الله. هي كليات الدين يا أخي، عقيدة، استقامة، عمل صالح، اتصال بالله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، يعني فاذكروني أذكركم، إنك إن صليت ذكرت الله، إن قرأت القرآن ذكرت الله. أما إذا ذكرك الله هنا أعطاك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، أعطاك التوفيق وما توفيقي إلا بالله، أعطاك الحب لمن حولك تحبهم ويحبونك، أعطاك الحكمة، الحكمة شيء أعظم عطاء إلهي. لذلك البطولة أن تصل إلى مرحلة تأخذ من الله حكمته، علمه، رحمته، هكذا.
0: نعم. إذن سيدي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كيف خاب من دسها؟
1: أولا أنا مضطر أن أقول لك ما معنى أفلح.
0: نعم.
1: النجاح جمع أموال طائلة، بيل جيت 90 مليار، جوبز 700 مليار. أما الفلاح أن ينجح مع الله معرفة وطاعة وتقربا، وأن ينجح في بيته في اختيار زوجته وحملها على طاعة الله، وأولاده وتعليمهم وتهذيبهم، وينجح في صحته. فإذا جمعت بين معرفة الله وطاعته وحسن اختيار زوجتي وأولاد وتربية أولادي
0: والعمل،
1: وحسن اختيار عملك في عمل في خدمة للناس في ملهى ليلي.
0: نعم.
1: فإذا أحسنت اختيار عملك وحرفتك وزوجتك
0: ومع الله كنت كما ينبغي،
1: وكنت مع الله كما ينبغي، أنت فالح
0: قد أفلح.
1: الشيء الذي يلفت النظر، لم ترد ولا مرة في القرآن كلمة ناجح،
0: فالح فقط،
1: لأن الفلاح شمولي والنجاح أحادي،
0: والفلاح لا يكون إلا في طاعة الله أبداً. وفي تزكية النفس، بينما الخسران في أن يدسيها، يعني أن يجعلها خبيثة دنسة. بارك الله بكم سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم أيضا حسن المتابعة، سائلا مولانا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال، وأن يرزقكم الله كل خير. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع خواطرنا المختصرة التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو أعظم الحديث وأجمل الحديث. لماذا؟ لأننا نتحدث عن ربنا عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو ربنا سبحانه وتعالى. والشوق إلى لقائك هو عنوان هذه الخواطر. لن نشتاق إلى ربنا حتى نحبه، ولن نحبه حتى نتعرف عليه، نتقرب إليه، نتوكل عليه، نعرف معاني أسمائه وصفاته وعظيم إنعامه. سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح، من أسماء الله عز وجل السبوح، من أسماء الله عز وجل القدوس. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نسبحه وأن نقدسه. نسبحه من ماذا؟ نقدسه من ماذا؟ ننزهه من ماذا؟ من كل ما لا يليق به. ولماذا نقدس ربنا عز وجل ونسبحه عن كل نقص؟ لأنه الكامل من كل وجه. يمكن أن تقول عن فلان من الناس، فلان لا يظلم، فتمدحه من عدله، لكن يمكن أن يكون مهملا في علاقته مع والديه، أو فلان ضعيف في بنيته، أو فلان ضعيف في ما يتعلق بأخطاء لسانه، أو فلان ضعيف في بصره، فتمدحه من وجه ولا تمدحه من وجه آخر لنقص فيه. أما الله سبحانه وتعالى، إيته من بصره له البصر المطلق، من سمعه له السمع المطلق، من جماله له الجمال المطلق، من كبريائه، من قوته، من قدرته، من حلمه، من عفوه، له العفو المطلق والمغفرة المطلقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يسبح عن كل نقص، ينزه عن كل نقص. لماذا؟ لأنه الكامل من كل وجه. وحتى أقرب لكم هذا المعنى أقول: هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يظلم عباده في يوم من الأيام؟ نقول: سبحان الله، الله سبوح قدوس، لا يمكن أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل الله سبحانه وتعالى يعبث بهذا الوجود، يوجد شيئا لا لحكمة، أو يشرع شيئا من التشريعات الضرر فيه خالص أو الضرر فيه راجح؟ لا والله، نقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله سبحانه وتعالى ما يضع في هذا الكون إلا ما له الحكمة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. هل يمكن يخطر في خاطر الإنسان أنه يمكن أنا أكون مؤمنا بالله عز وجل وأعمل الصالحات، فآتي يوم القيامة فأنسى بين الناس ويذهب بي إلى النار وأنا من أهل الجنة؟ لا يمكن، هذا مع المخلوق، لكن مع الله سبحانه وتعالى سبوح قدوس منزه عن كل نقص وعن كل عيب. هل تشريع الله سبحانه وتعالى ناقص؟ لا والله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا؟ لأنه السبوح القدوس. فالله كامل، وشرعه كامل، وكتابه كامل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كاملة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا ما هو الحكمة والعلم والخير. وإن كان الشر أحيانا بالنسبة للمفعول، بالنسبة للمخلوق، لكن كونه صادرا عن الله سبحانه وتعالى فهو الحكمة. لذلك نحن نقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المواطن أن نكثر من التسبيح: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول في الركوع وفي السجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حفصة بنت سيرين. نحن نقرأ في سير أولياء الأمة، الهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بهذه الثلاثة أنت تدخل مدرسة الولاية، تدخل درب الولاية. ولابد أيها الإخوة، لابد أيتها الأخوات، أن لا يموت واحد منا إلا وهو محصل لمرتبة الولاية. بس ما بدنا نستنى لنموت، يعني ليصير عمري 70 و80 و90. أنا الآن من عمر 20، من عمر 18، من عمر 25 27 30، لابد أن تحصل مرتبة الولاية. بس هذه الثلاثة أتقنها: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. وليس معنى ترك الحرام أن لا تفعل الحرام. الأنبياء وحدهم هم المعصومون، باقي الناس يخطئون، كل بني آدم خطأ. لكن المراد بترك الحرام أن تتخذ قرارا أنك لن تفعل الحرام وإن قطعت وإن مزقت. أما الحرام فالممات دونه. يعني هيك أنت بعقلك الباطن، مال من الحرام لو بأطعوك ولو بشأفوك ما بتاخد. هلأ هذا هو قرارك، وهذا هو ديدنك، وهذه هي عادتك. لا سمح الله إذا شي يوم زلت القدم وامتدت اليد إلى الحرام، فالولي يتوب مباشرة، يقلع مباشرة، يستغفر مباشرة، يندم مباشرة، يبكي على ما فرط بين يدي الله تعالى مباشرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. معنات الشيطان يطوف حول كل واحد فينا، ينتظر منه غفلة حتى يدخل إلى حصنه. الذين اتقوا، الله وصفهم هؤلاء من المتقين، قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان هو عم بيطوف، هذا المتقي غفلة، هذا الولي غفل عن الله عز وجل فمسه الشيطان. بس ميزة المتقين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فورا بيتذكروا. كيف بيتذكر؟ لأنه عنده مجلس ذكر في كل يوم، فإذا جلس للذكر آلمه قلبه، إذا جلس للذكر أنبه قلبه، إذا جلس للذكر عاتبه قلبه، أنه هيك تفعل مع رب العالمين. كيف بيتذكر؟ هو له مجلس علم في كل يوم وآخر، فإذا حضر مجلس ذكر، مجلس علم، وكان قد حصلت منه غفلة، وإذا به قلبه يصحو في مجلس العلم فيعاتبه ويرده إلى ربه. فترك الحرام ليس معناها أن تكون معصوما، ما في أحد بيننا معصوم، نحن خطاؤون، خير الخطائين التوابون. ترك الحرام معناه أن تقرر أنك لن ترتكب الحرام أبدا ولو مت. ترك الحرام معناه إذا عرضت فتاة نفسها عليك بالحرام قلت كما قال سيدنا يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لا سمح الله إذا زلت القدم فنظرت، إذا زلت القدم فتكلمت، إذا زلت القدم ففعلت أكثر من هذا، فورا يتوب، فورا يقلع الولي، فورا يرجع إلى الله عز وجل، فورا يقبل على الله. ولعلك بترك الحرام تنال مرتبة الولاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الحقيقة يا أخوان، نحن كلنا سنمتحن بالحرام، وإن كنا مختلفين في قوة هذا الحرام الذي سيعرض عليك. بيقول لي أخ يحضر معنا، هو طالب جامعة خاصة، وهو يعني يجتهد أن يبتعد عن أي علاقة غير شرعية مع فتاة. طالع بهالباص واستجلس أمامه فتاة تريد أن تغويه، لابسة كم قصير. قال لي: أنا ابتعدت، يعني هي جلست في الكرسي ابتعدت، صارت هي بيدها تضرب على يده
تريد أن تدعوه إلى نفسها، فما كان منه إلا آمن كل المقعد. نحن كلنا سيعرض علينا الحرام بلا ريب، بلا ريب. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما تفكر حالك لوحدك عرضت عليك المرأة بالحرام. سيدنا يوسف نبي، عرضت امرأة عليه نفسها بالحرام. ولا تظن بأن ما يجري معك لا يخبر به الملأ الأعلى. واحد من الأولياء من الصالحين، عرضت فتاة عليه نفسها بالحرام فهرب منها. بهديك الليلة بيشوف سيدنا يوسف بالمنام، بيقول له اللي شايف المنام، بيقول له أنت يوسف نبي الله الذي عرضت عليك امرأة العزيز نفسها بالحرام ففررت؟ فبيقوم بيقول له سيدنا يوسف